وخبأت وصاياي عندك. وفي الأصحاح الثالث يبتدي: يا ابني لا تنسى شريعتي. وفي الآية 11: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، إلى آخر. يكرر كثير كلمة يا ابني. فرق كبير بين تتقدم الوصية ليا من معلم بلا مشاعر، وبين ان اقبل الوصيه من اب. سليمان كان بيتكلم غالبا مع احد الشبان في القصر الملكي، او ربما مع مجموعه من الشبان والشابات في القصر الملكي، فبيتكلم بروح الابوه: يا ابني. وبروح الأبوة كان بيتكلم بالقلب المفتوح الصريح اللي تشعر فيه إن يخاف يجرح مشاعر اللي قدامه. حيا سليمان في سفر الأمثال يقدم صورة حية إزاي نتعامل مع أولادنا بروح الرجاء والفرح، فيها صراحة مش مفيش، وفي حزن، وفي أحياناً يحذر ويبين المخاطر في مرارتها، وممكن يرفع عصا التأديب، وممكن يستخدم التوبيخ. لكن فوق ده كله وقبل ده كله ونهاية ده كله الحب. يبدأ بالحب ويمشي مع الإنسان بالحب، ويوصل أيضاً في الآخر بالحب. نفسي يا ربي تدينا كلنا كآباء أمهات أو كقادة، سواء كاهن، شماس، خادم مدارس، أحد إنسان لي دور قيادي في مدرسة، في أي مكان، إن نحمل قبل ما ندي وصايا للناس يفيض قلبنا حب للآخرين. هو ده أحبائي موضوع لقائنا مع ربنا. الإنسان اللي تحت مظلة ربنا محب كل البشر ما يقدرش إلا أنه يحب، حتى لو انتهر، حتى لو خوف، حتى لو شدد إيده. أنا أتذكر إحدى السيدات مرة وهي بتعترف قالت لي: أنا ضربت ابني، ابنها صغير، صرف تصرف خاطئ صعب قوي، فإذا ضربته ألم جامد. قالت لي: ضربته بكل حزم، ودخلت أوضتي قعدت أبكي عشان أنا ضربته، ومش عايزة أنهار قدامه، وما قدرتش أطلع من الأوضة غير لما يعني بينت إن أنا شديدة شوي. لكن القلب إيه؟ لكن قلبي وكني على ابني. فولاد ربنا، طبعا مش بقول كده عشان نشجع على الضرب، أنا مش بستريح لفكرة الضرب أبدا، لكن حتى الحزم، في بعض الدول طبعا بترفض الضرب نهائي زي امريكا وكندا وبعض الدول دي، لكن في بعض الدول بتوافق على الضرب زي انجلترا وغيرها من بعض الدول اوروبا. على كل، مش شغلتنا بالعالم، هنتكلم عن ربنا. نحن المفروض نكون مملوءون، نكون مملوئين بالحب نحو اللي بنتعامل معه. السؤال اللي ممكن نسأله: ربنا عايز مني إيه؟ في سفر الأمثال هاخد الأصحاح الثاني من آية 6 و8، بس 6 و7 و8، يقول: لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لتصر مسالك الحق، لنصر سر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إيه اللي أنت عايزه مني يا رب؟ إيه علاقتي بيك؟ علاقتي بيك بيا أنا بحبك،
طب ايه الحب بتاعك؟ قال عايز اديك الحكمة اللي جوايا. تعرفين كلمة الله هو حكمة الله الكلمة المتجسد. فيقول لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يكون جاهل، ولا خلقه علشان يكون أحمق، ولا خلقه عشان يبقى دمية أي واحد يلعب بيه. لكن ربنا خلقني لكي أحمل روح الحكمة. اللي يفرح قلب ربنا أن نحمل إيه؟ روح الحكمة. وحتلاقي في سفر الأمثال زي في سفر الحكمة كثيرا ما يقارن بين الحكماء والجهال. وكلمة الجهال في سفر الأمثال وسفر الحكمة مش معناها إنسان أمي مش متعلم، لا، ممكن إنسان أمي من ناحية العلم لكن حكيم، وممكن إنسان معاه درجة علمية أو درجة دراسية ولكنه آسف أقول أحمق في تصرفاته. فهو بيقارن بين إنسان يحمل صورة الله، إنسان حكيم، وبين إنسان يدي ظهره لربنا ويمشي بفكر عدو الخير، يبقى في حماقة إبليس. فلما يقول يعطي حكمة معناها بيعطي الكلمة بتاعه أو الحكمة الإلهي لكي يسكن فيه، مش مجرد البروسيشن بتاع العقل، العمل أو الوظيفة التفكير أو المخ أو البرين جوه الواحد. لا، ده أنا حامل كلمة الله، حامل كلمة الله. ودي تذكرنا بالقديس أغناطيوس النوراني لما سأل الوالي قال له ما اسمك؟ قال له أنا أثيوفوروس، حامل الله. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا نبقى شعرين وأنا جوه بيتي وأنا في أوضتي وأنا في شغلي وأنا في طريقي وأنا بسوق عربيتي وأنا في الترام وأنا نعسان في أحلامي، حاسس إن إنسان الله الحامل الله فيا. مش بيفرحني إن واحد يقول يا فلان ده رقيق في معاملته. ممكن أبقى رقيق في معاملتي من برة لكن من جوه القلب مليان بغضة أو كراهية أو خداع. ولا يشغلني ماذا يقول الناس عني، لكن ما يشغلني إن حامل الله، الله الكلي الحكمة اللي بيهتئ بالحكمة والفهم والمعرفة. ثلاثة يقول إيه؟ يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. حكمة وبعدها معرفة وبعدها فهم. الحكمة يعني حامل المسيح، يبقى القائد بتاعي مسيحي جوايا. بيجي واحد يقول يا ابونا اروح الفيلم ده ولا ما اروحش؟ اقول له انا ما اعرفش ارد وما شفتهوش، وحتى لو شفته مش هقدر ارد عليك. يقول لي طب عايز ارشاد؟ اقول له هديك ارشاد بسيط، اسال المسيح الساكن جواك وانت داخل هيدخل معاك، ولا هتقول له لو سمحت اركن شويه اروح اتفرج على الفيلم وبعدين وانا طالع اخدك. لما يجي واحد يقول لي اتصرف ازاي في الموضوع الفلاني، الرد بسيط قوي. الرد ازاي كان ممكن المسيح يتصرف لو هو في مكانك بس. ويبقى الرد مش جاي من الكاهن ولا من الاب ولا من الأم ولا من الصديق، لكن جاي من الساكن جوه قلبه. فتلاقي شخصيته مش متكئ على صدر إنسان لكن متكئ على صدر الله، لأن الله فينا. يقول السيد المسيح للتلاميذ قال له ما تخافوش، هبعت لكم المعزي يعمل إيه؟

يأخذ مما لي وإيه؟ ويعطيكم. ياخد روح القوة وتبقوا أقوياء، ياخد روح الحكمة وتبقوا حكماء، ياخد روح السلطة وتبقوا أصحاب سلاطين، ياخد روح الفهم وتبقوا مملوئين فهما. فالقائد بتاعي روح الله الساكن فيا ومسيحي اللي أنا عضو في جسده. فيدينا يقول يعطي حكمة وفهما ومعرفة، الأول يبتدي بالمعرفة وبعدين الفهم. كلمة المعرفة يعني إيه؟ ربنا خلق في الإنسان إيه؟ خلق فيه شوق أن عايز يعرف. حتى البيبي الصغير كم مرة الواحد يدخل بيت تبص تلاقي الأم تقول لك بزهق، أنا بحب ابني جدا بس مغلبني. يقول لها طب ليه؟ تقول له عشان كذا. يقول لها طب وليه؟ تقول له عشان كذا. طب وليه؟ وتقعد طب ليه ده لغاية ما إيه؟ لغاية ما تحاول تفلت منه. مرة يعني آسف إن أحد الأبهات عنده بنت صغيرة في الخارج، قال لي بابا خايف أدخل أمشي جنب أوضتها لأن أول ما تصطادني تقول لي تعالى بابا، وتنزل فيها أسئلة أسئلة أسئلة ما تخلصش. إيه ده؟ ده وحش؟ لا، ده ربنا خالق في الإنسان عايز يعرف. عشان كده في سن 3 سنين واربع سنين السؤال اللي دايما ليه، وحين الواحد يتهيأ له ان ده حب استطلاع او اي كلام الطفل بيقوله مش واعي. لا، هو واعي، هو عايش في عالم غامض عايز يعرف ليه. واحنا كأولاد ليه نقف نقول له ليه؟ جيت ليه؟ مت ليه؟ قبلت الصليب ليه؟ قمت من الأموات ليه؟ قاعد في السماء تعمل إيه من أجلنا؟ وينبسط لأنه عايز ولاده يبقوا أصحاب إيه؟ أصحاب معرفة. وإلا كان خلقنا لمؤاخذة زي الحيوانات، أهو بناكل ونشرب لغاية ما نكبر ونشيخ ونموت وخلصت القصة. لا، ده أجمل ما خلق الله في الإنسان إن اداله عقل وإرادة، عقل يتقدس وإرادة تتقدس، ويبقى الإنسان كل ما يعرف. شوف العبارة اللي يقولها ابن سيراخ جميلة بحبها قوي، يقول إيه؟ من يأكلني إيه؟ يرجع إلي جائعا، ومن يشرب مني يرجع إلي عطشان. كل ما تغرف وتاخد من ربنا تشتاق له أكتر، تقول له مش قادر أشبع اديني. وحنقعد في السماء كده كل ما أبص له أقول له إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ إيه الحب ده كله؟ إيه المجد ده كله؟ طب إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. وبكل ما أشوفه كنال أول مرة بشوفه بفرحان ومبسوط بيه، لأن المعرفة مش هتيجي عند حد ويقول خلاص لغاية هنا أنت عرفت كل حاجة، مش ممكن. حتى في السماء، حتى في السماء في نمو مستمر في المعرفة، لأن في اكتشاف مستمر. فالله الغير محدود اللي مش ممكن الإنسان ولا الملاك ولا كائن ما يقدر يعرف كل الأسرار الإلهية. فالله يديني حكمة، يديني معرفة، ويديني فهم. يديني فهم صحيح، على فهمك لا تتكل، لكن تتكل على مين؟ على فهم الله. كل ما ادخل كده في المخدع بتاعه اقول له اديني، عايز افهم، عايز اعرف، قل لي النهارده عملت معايا ايه، قل لي القصه الفلانيه انت غاوي منها ايه، قل لي المرض اللي سمحت بيه ده لفلان رسالته ايه، قل لي النجاح بتاع فلان ده عشان ايه. ويبقى الانسان دايما يطلب وربنا يفيض عليه بالحكمه والمعرفه والفهم. ايضا يريد الله ان يقدم الكمال، يقول هو ايه؟ هو ترس للسالكين بالكمال. كل ما الواحد يقول له انا عايز اعيش ليك، انا قرفان من خطيتي وفسدان، يقول لي لا لا لا، ليس فيك عيب. اقول له انا عارف نفسي. يقول لك لكن انا شايفك حلو. اقول له حلو ازاي يا رب؟
يقول لي ما انا ساتر

عليك، أنا ساتر عليك علشان كده أنت حلو. أقول له طيب أنا تعبان، يقول لي أنا بحوط حواليك. الرب ملجأ لي من دور إلى إيه؟ إلى دور. الرب ملجأ لي من دور، هو حصن حياتي، وأنا يسميه ميجان أو ترس للسالكين بالكمال. وبعدين يقول حافظ طريق أتقيائي. عارف يبقى الواحد ماشي وربنا محوط كده على اليمين وعلى الشمال واخده في حضنه. كان واحد بيحكي لي من شهر، إنسان كان واقع في ضيقة شديدة وناس هاجوا عليه، هم قاعدين في البيت، كل البيت وهم قاعدين بصوا ليه، ومنظر عجيب، ست قاعدة كده تحت الصورة تحت المسيح، وإذا بالسيد المسيح يطلع من الصورة ويجي واخد حاطط ايده من ناحيه دي وايده من ناحيه دي، وهي شايفه المنظر، وهم من كل اللي في البيت شاف المنظر. ايه ده؟ قال في وسط الضيق هو حافظ طريق اتقيائه. يمكن عينينا ما بتشوفش. امثالي لو سالنا الثلاث فتيه قلنا لهم شفتوا ايه في النار، يقول لك احنا كنا فرحانين، كنا سعداء، النار ما كانتش بتمسنا. طب شفتوا منظر؟ قالوا لا. في ايه؟ نسأل الامبراطور ايه رأيك؟ يقول لك انا شفت المنظر بنفسي، واحد شبيه بابن الآلهة كان بيتمشى معه. احبائي عناية ربنا فائقة، هو حامي ولاده وحافظ ليه. في سفر الامثال ايضا لو اخذنا الاصحاح 15 الآية 3 يقول ايه؟ في 15:3 يقول في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. وفي الأصحاح 22 الآية 12 يقول إيه؟ عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا على الصالح وعلى الطالح، عينين ربنا على أولاده عشان يحافظ عليهم، وعلى الغادرين عشان إيه؟ لكي لا يمد أيديهم وتستقر عصا الخطاة، لا تستقر على الصديقين. ففي يقين لنا إله عينيه على كل صغيرة وكبيرة، حتى على أعماق قلبنا من جوه. نروح كده الشاب زي يوسف، نقول له ايه رايك يا يوسف في ربنا؟ يقول لك يا ربنا ده لذيذ. تقول له مش ربنا اداك وعد وانت عيل صغير انك هتنتصر، وان اخواتك يخضعوا ليك، ووالدك ووالدتك يخضعوا ليك؟ يقول اه، مش ناسي القصه دي، مش ناسي الرؤيه دي. يقول طب هو ربنا ده يطردك، ياخدك من وسط اهلك ويرميك في الغربة عبد، وتزلك امرأة فوطيفار عشان تلزمك انك تصنع الشر معها، وتدخل جوه السجن بلا ذنب؟ لك لا لا، كل ده من بره، لكن انا عنين ربنا فين؟ علي. يقول لامرأة فوطيفار ايه؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى إيه؟ إلى الله. مين الله ده بتاعك يا يوسف اللي أنت تكلم عنه؟ ده أنت عبد مسلول هنا. لا لا لا، ده المنظر البراني، لكن المنظر الجواني ليا إله عينيه عليا، حافظ ليا. فأحنا أولاد الله لنا ثقة في عمله معنا. أيضا أحبائي في الأصحاح الثالث من سفر الأمثال الآية 19 يقول إيه؟ الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. ربنا ضابط الكل، هو اللي خلى الأرض لها أساسات عشان ما تقعش،
هو اللي ثبت السماء وليها تدبير بحكمة، وهو اللي عمل البحار واللجج والمحيطات، وهو اللي يسمح للسحاب ينزل مطر. يعني هو اللي عامل في الأرض، هو اللي عامل في السماء، هو اللي عامل في السحاب، هو اللي عامل في البحار. نفسي يا ربي أحس بالإحساس ده. الأرض بتاعتي، الجسد ده يهمك؟ آه يهمني، هو مسؤول عن جسدي، هو مسؤول عن جسد ده الأرض. لتكن إرادتك، لتكن إرادتك إيه؟ كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما الملائكة بيعبدوك بفرح ويخضعوا لإرادتك، أنا بالجسد ده زي الملائكة أخضع لإرادتك. فالأرض بتاعتي الجسد يتقدس لحساب ربنا، السماء بتاعتي النفس، ملكوت الله في داخلكم. ويقول القديس أغسطينوس، لما تسمع أبانا الذي في السماوات ارفع عينيك مش لفوق في الجو ناحية الجلد، لا ارفع عينيك جوه قلبك تشوف السماء اللي جواك. لما تسمع عن البحر واللجج ادخل إلى الأعماق، ليك كده عمق في العلاقة مع ربنا، اشتغل جوه أعماق قلبك. لما تسمع عن السحاب تشوف كده حياتك، لما تتقدس تبقى زي السحاب الطاير، زي السحاب اللي ينزل ندى، اللي هو ندى بيشير لنعم ربنا. فالله هو العامل في الجسد، هو العامل في النفس، هو العامل في الأعماق في الداخل، هو العامل في حياتي من كل الجوانب. اخر حاجه اقولها، ايه اللي عايزه، او ايه اللي طبعا بيعمل مقارنه، ايه اللي عايزه ربنا وايه اللي مش عايزه مننا. هاخد في الاصحاح الثالث من الايه 32 ل 35 يقول ايه. اما من الايه 32 يقول: لان الملتوي ركس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. يريت الحتة دي بنقراها كده على رواق، صح 3:31 لغاية 35 أو 32 لخمسة وثلاثين. ربنا يحب فيا أكون مستقيم مش ملتوي، ويحب أن أنا يسكن في بيت الصديقين مش في بيت الشرير، ويحب أن أنا أكون منسحق ومتضع حامل اتضاع الرب فيا مش مستهتر ومتعجرف، ويحب فيه أن أكون مملوء حكمة وليس مملوء حماقة. نقولهم تاني: ركس عند الرب الملتوي، اليمين وشمال كده سموه زجزاج لاين، الواحد إيه ما تعرفش تمسكه، اللي بقه غير اللي في قلبه، اللي بيعمله بره غير اللي جوه في أعماقه. الإنسان الملتوي اللي ملهوش خط واضح ده ما ينفعش، لأن الله يحب الاستقامة. الإنسان المستقيم موضع سرور الله. ربنا يحب المسكن، يقول مسكن الصديقين وليس بيت الشرير. بيت الشرير حتى البيت، في ناس كده البيوت مسكن للشيطان، قال وقيل وخناقات ومشاكل وزعل ومضايقات ودم زعلان من ده وده شايل من ده، وفي بيت صديقين كل فرحان ومبسوط، سما سما. يستهزئ بالمستهزئين، سن المستهزئ المستهتر اللي يسخر بالإيمان، اللي يقول لك تمشي زي ما تمشي ده ملوش نصيب مع ربنا. لكن الإنسان المتضع يقول له أنا بتاعك يا رب، أنت تقودني وحيث تقودني أسير.
أيضا الحكيم أو الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. فبيطالبنا بالإيه؟ نحن نكون حكماء وليس حمقى. آخر تكملتها في الأصحاح 15 الآيتين 8 و9، ودي نقف عندها. أصحاح 15 8 و9: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا ما يحبش الملتوي، ربنا ما يحبش الإنسان اللي مسكنه الشرير، ما يحبش الإنسان المستهتر، ما يحبش الإنسان الأحمق. حتى لو قدم له ذبائح، حتى لو قدم ذبائح مش عايز الذبائح. يقول كده: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، مش طيقها، وصلاة المستقيمين مرضاته. يقف كده واحد باستقامة يقول له: رب أنا غلطان، اللهم ارحمني أنا الخاطي. تتفتح أبواب السماء ويخرج ذاك مبررة. والتاني يقدم ذبائح ويدفع عشور ويبقى له صيت في الكنيسة وياخد منظر زي الفريسيين والكتبة والناموسيين، مظاهر كتيرة. تسأل ربنا لك ملوش نصيب معي. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا مش عايز فلوس، ربنا مش عايز ذبائح، ربنا مش محتاج لحاجة. لكن ما عايز إيه؟ أنا عايز قلب مستقيم، صلاة المستقيمين مرضاته، يعني بقى موضع سروره، يسمع صوت ولاده وهم مستقيمين. مكرهة الرب طريق الشرير اللي قاعد يخطط في الشر ما يحبوش. تابع البر يحبه، اللي يسلك بالبر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن احنا كلنا نتمتع في سفر الأمثال مش بالأخلاقيات والسلوكيات فقط، ولكن بالعشرة العميقة، الدخول إلى حضن ربنا والتمتع بفرح ربنا. هو تفتكر ربنا بيحط لنا قوانين جامدة يعني عايزنا نمشي استريت بالعافية؟ ربنا حب حلو، وربنا حب، وربنا بيفرح بينا. أب عايز ولاده يبقوا ياخدوا الصورة بتاعته. ربنا يفرح قلبكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

0: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج تقدم لكم عزة قدسية الكنيسة الجزء الثاني للقمص ليوكاسيداروس ألقيت في اجتماع الخدمة الأحد 1/9/2002.
1: كلكم كنتوا حاضرين لحد اللي فات كله هكمل الكلام كأن احنا ما خدناش اسبوع في الوسط. يعني كنا بنتكلم على تقديس الكنيسة والدخول

العبادة في جزء مهم جدا جدير بالانتباه، يعني الاستماع داخل الكنيسة. برضو الجزء ده بيفوت مننا كتير، يعني كم واحد حضر قداس النهاردة؟ البولس كان ايه؟ الكاثوليكون بنحضر لكن تلاقي نسبة مثلا 1% او اقل اللي داخل، وبعدين ايه بالبولس بيطارة او الكاثوليكون او البراكسيس، ويدي ودنه بانتباه شديد وياخد يحفظ. صح؟ فبص تلاقي البولس اتقرا والكاثوليكون اتقرا والبراكسيس اتقرا، ربما الانجيل يعني مديله حته اهتمام خاص، ويقول لك النهارده كان على الابن الضال، النهارده كان المولود اعمى، مش عارف ايه يعني. لكن اللي انا عاوز اكده ان كل كلمه بتتقرا في الكنيسه فيها قوه الله، فيها خلاص، كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف تحديه. فعاوزكم بنعمه المسيح تخلي بالكم قوي من الحته دي كخدام للمسيح. كل كلمه تتقرا في الكنيسه تخصك جدا. طبعا العدو الوحش جدا للعبادة

بتاعتنا العاد الوحش جدا الروتين. الروتين يخلي الواحد مننا يعمل العمل كأنه مكنة، يعمل اوتوماتيك جوب، يعمل الشغل ايه ميكنة كده حركات ومكنة شغالة وخلاص. الاباء للدسين الحتة دي ما غلبتهمش، الروتين ده ما دخلش حياتهم. مهم جدا انك انت وانت في الكنيسة تنتبه لكل ما يقرأ في الكنيسة. ليه؟ لان ده رسالة شخصية ليك، مش بيتقرأها بهازرد يعني، او بيطلعوا الفصول مترتبة. الاباء رتبوا فصول الكنيسة، فصول كله قداس على مدار السنة، وبعدين تدخل تلاقي اللي بيقرأ يقرأ خلاص كلام في الهواء. لا، ما هوش كده. القراية في الكنيسة، اسأل سؤال، بيقروا ليه بولس وكاسلكون وبراسيس وانجيل؟ طب افرض ما قروش، ينفع القداس ليه؟ ليه القراءات دي في الكنيسة يعني؟ مكملين يوصلوا الإنجيل، جزء من التعليم، جزء من التعليم طبعا كلمة الله. الله، هو الحاجة عندنا في الكنيسة في إيماننا الأرثوذكسي بتتقدس إزاي؟ كل شيء يتقدس بكلمة الله والصلاة. آية في الإنجيل أنتم مش عارفين، لأن كل شيء يتقدس بكلمة الله والصلاة، فده تقديس الأسرار. حضرتوش إكليل مثلا؟ إكليل بيعملوا إيه؟ بيقروا، يقرأ البولس ويقرأ الإنجيل عشان يقدس العروسين. المعمودية يقرأ بولس وكاثوليكون وإبراكسيس وإنجيل عشان يقدس مياه المعمودية. القداس يقرأ البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل عشان يقدس الأسرار. فده تقديس الأسرار، بيتقدس الأسرار، بتتقدس لما يقروا عليها كلمة الله. فالمهم جدا وانت داخل، يعني جزء رئيسي من العبادة بتاعتنا قراية كلمة الله. فطبعا مش بتتعرف الهوى، بتتعرف تقدس الأسرار. أقول لك حاجة كمان كويسة قوي، بتقدس السامعين لما تسمعها تتقدس. فاكر كلام المسيح يقول ايه؟ أنتم الآن أنقياء لسبب ايه؟ شفتوا بقى؟ أنتم الآن أنقياء، بقوا الرسل أطهار. أطهار منين؟ بسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلام اللي أنا كلمتكم به عمل عملية التقديس والتطهير داخل نفوس الرسل. فإحنا لما بتحضر أنت، إحنا وإحنا خدام واعيين وبنحضر القداس، ده جزء رئيسي جدا. مش أقولك إيه، أنا أصل جيت على قراية الإنجيل، الحمد لله لحقت الانجيل عشان اتناول. ده كلام ما اعرفش مين طلعه. ده انا بحضر جزء رئيسي جدا من التقديس. فبيتقدس السامع، تتقدس الاسرار. طبعا انت عارف ان القداس كله تقديس، كل القداس تقديس، اسمه كده قداس. فتلاقي الكاهن مثلا ايه بيرشم نفسه، لما يقول اجيوس بيرشم نفسه.
يقدس نفسه. وبعدين يقول أبيوس يرشم الخدام اللي حواليه في الهيكل اللي بيخدموا الذبيحة، وبعدين يدور ناحية الشعب ويرشم الصليب على الشعب يقدس الشعب. ما يعني اللي هيتناولوا دول ايه؟ ده ياخدوا الأسرار، ياخدوا الأقداس الإلهية، هياخدوا جسد المسيح، فلازم يتقدسوا. فبيتقدس الكاهن، ولما يحل الروح القدس يقول له يحل روحك القدس علينا وعلى هذه القرابين. فحلول روح الله بيحل على الكنيسة كلها مجتمعة، كاهن شماس واللي موجودين والأسراف. يعني التقديس عامل زي المظلة العمومية للكنيسة كلها، كنيسة قديسين أصلها. فعشان كده بقولك وانت داخل الكنيسة وفاتك جزء من القرايات دي يبقى فاتك شيء كبير قوي. برضو المفهوم بتاعنا ابتدى يبقى ايه؟ ضعيف جدا. ان اذا فاتتني القرايات دي انا سمعتش القرايات اللي بتتقرا، يعني ما فاتنيش حاجة. لا، فاتك جزء خطير جدا، جزء رئيسي من تقديس الاسرار. الاسرار بتتقدس بالكلمة، كلمة الله والصلاة. طبعا ما تدرس تاريخ الكنيسة تلاقي مثلا الكلمة المقروءة دي اللي بتتقال أثرت في ناس كتير جدا، ولولا الكلام اللي بيتقرى ده ما كانش القديس أنبنطونيوس بقي. أنا زمان في الكنيسة يا أولاد ما كانش فيه أناجيل في البيوت، فكان القطمارس بتاع الكنيسة بس، كانش فيه كتابة ولا مطبعة ولا بتاع. فكلمة اللي كانت بتتقرى دي بتدخل في مسامع المؤمنين وتغذيهم للحياة، يعني يسمع وما ينساش. يعني الوقت عندنا انجيل في البيت وفي كل حتة، تلاقيه مترمي كده ومترمي كده. كان الانجيل بس في الكنيسة، وكان يقرأ من على منبر كنيسة فقط. فكان اللي يسمع يسمع ويخزن. لما كثرت الاناجيل وكثر الكلام بقى الكلام بالنسبة لينا خس قيمته خست. لكن هي الكلمة دي قادرة ان تحكمك للخلاص. كلمة الله دي فيها قوة جبارة جدا لو سمعتها. لو الواحد فتح ودنه، مقصودش دي، فتح ودنه جوه القلب عشان يسمع كلمة الله. عشان كده الكنيسة حطت مثلا أشياء الإنجيل قبل الإنجيل، يقول إيه؟ إن أبرار وملوك كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ولم، أما أنتم فطوبة لأذانكم لأنها تسمع. يعني يا بخت ودنك الروحية الداخلية أنها بتسمع كلمة المسيح. فالأمر يحتاج أن أنا وأنا داخل الكنيسة أكون مجهز نفسي أن أنا يكون عندي انتباه وإصغاء بحكمة. المرد اللي بيقوله الشماس يقول ايه؟ انصتوا بحكمة لسماع الانجيل المقدس، قفوا بخوف من الله. يعني شان الوقوف بتاعنا يبقى بوقار شديد، واقف في الكنيسة واقف قدام المسيح وقار شديد. ده الدرس بتاع الحد اللي فات. وبعدين ايه؟ إصغاء بحكمة. وانت بتسمع الانجيل المسيح هو اللي بيتكلم بالظبط كده، مش من فم شماس ولا قسيس بيقرا الانجيل. لا، غمض عينك والمسيح للمجد هو الايه اللي بيتكلم. انا هو من البدء ما كلمتكم به، هو اللي بيتكلم. وانت بتسمع البولس القديس بولس الرسول في وسط الكنيسه بيكرز بيتكلم ويشرح الإيمان. حلو قوي دي، لذيذة. وانت بتسمع البولس القديس بولس الرسول في وسط الكنيسة بيكرز، عاوز أحلى من كده حاجة؟ ولما تسمع مثلا يقولك الكاثوليكون من رسالة معلمنا يوحنا الأولى، يبقى القديس يوحنا الحبيب بيتكلم.
ما كنا في السجن كان معانا امبابي ولا اتنايح من كام شهر ده مش كده كام شهر؟ امبابي ده كان راجل بسيط وعميق جدا في علاقته مع الله، مش متعلم يعني، ما دخلش الكليات والمدارس زي ما احنا يعني. وكان كان بيني وبينه محبة من سنة 67 يمكن. فكان لما يفتح سفر من أسفار الكتاب المقدس هو بيقرأ، يقرأ كله. مثلا فتح ايه انجيل متى، يقعد يمسك انجيل متى يقرأه. اقول له، يقول لي اصلي يعني لو اجي في النص وهو بيكرز لي، تلاقي متى فرحان قوي ان كلامه وصل لغاية عندي، فوسط ما هو بيكرز لي ويكلمني عن المسيح اسيبه وامشي؟ فيقرأ السفر كله. يقول لي لا ما اقدرش. قال لي اتكسف ان هو في وسط كلامه امشي اسيبه اقفل الانجيل، ما اقدرش. فكان بيحس ان هو بيقرا لماري متى، يبقى ماري متى الانجيلي بيكرز له، بيكلمه، كلمه عن المسيح، فيفرح جدا. فلما انت تسمع الانجيل البشائر الاربعه، لما تسمع الانجيل يبقى من فم المسيح، لما تسمع البولس يبقى ماري بولس بيكرز في الكنيسه، تسمع بحكمه، او تسمع بطرس الرسول بيتكلم كلام جميل لذيذ. فخلي بقى الجزء بتاع القرايات بتاع التعليم بتاع تقديس الاسرار بالكلمه، وحتى بيسموه قداس الكلمه، خلي الجزء ده جزء التقديسي، ده جزء مهم في حياتك. فعشان كده يا اولاد احرص بشده انك تيجي الكنيسه بدري وتقعد في حته محدش يشوشر عليك، وتسمع تركز ودنك في كل كلمه تقال. ليه؟ لانها فيها خلاص نفسك، كل كلمه بتتقرا فيها خلاص نفسك. واذا ربنا ادالك نعمه وعملت كده هتطلع من باب الكنيسه انسان غني، البطاريه بتاعتك مشحونه تماما، لان اللي اتقال يخصك، واللي اتقال فيه نعمه وفيه غنى، وتحس انك انت اغتنيت زي ما بيقول في المزمور، ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثير. انا اخد كلمه ربنا واغتني بيها كده، اقول ايه اكتر من اي كنز في الدنيا، اكتر من اي غنى في الدنيا، اكتر من اي امور مادية في الدنيا. وبكل تأكيد يا اولاد، بكل تأكيد، اذا اصغيت جدا لسماع القرايات في الكنيسة هتلاقي حلول لمشكلاتك اللي انت بتعاني منها شخصيا. انا احب الحته دي قوي. انا الواحد ساعات يدخل مهموم الكنيسه كده، وبعدين تلاقي كلمه خبطاه في الصميم، يقول لك يا سلام اشكرك يا رب. ان الحكايه دي عامله زي ايه؟ يعني التوازن اللي عملته الكنيسه ان انا اسمع واكلم. فانا في الجزء الاولاني من القداس بعمل ايه؟ قاعد استقبل، وبعد شويه ابتدي نقف في الصلاه وكلنا بنقول. يعني انت في الجزء الاولاني التمهيدي التقديسي ده بتاخد تتقدس، كلمه الله بتقدسك، ترفع ذهنك للسماء، تديك نعمة داخل القلب، بيها بتقدر تقف في القداس تصلي وتطلب. يعني انا بسمع الاول وبعدين اجاوب،

أقول أسبح أسمع أتقدس، وبقوة التقريص اللي أنا سمعت بيها كلمة الله اللي انفعلت بيها وانبسطت بيها بصلي. عشان كده اللي يجي متأخر في الناس ما عرفش يصلي، اللي يجي متأخر أبو جاي من الشوشرة اللي بره ما يقدرش يجمع فكره وقلبه يصلي القداس. عشان كده وصيتي انك تيجي بدري، مش بس من اجل مجيء بدري، تيجي بدري من اجل انك انت تستوعب تسمع كل كلمة تتقرى من اجل الفايدة، من اجل مصلحتك، من اجل حياتك. نمرة اثنين، الحركات بتاعتنا جوه الكنيسة في العبادة، الوقوف، رفع العين لربنا، رفع القلب، الركوع، السجود، رفع الايدين. ما خلاص ما دام الواحد انفعل بالتقديس يبقى الجسد بيستجيب تلقائي. اوعى تعمل الحركات دي حركات جسديه ملهاش قيمه. انا نقول مثلا ايضا فلنشكر الله، تبص تلاقي الكنيسه كلها كانها ايه، يعني كان حريقه نار كده وجت في الكل، يقول لك نشكر الله، فتلاقي الناس رفعت ايديها واللي يبوس ايده كده وكده. طبعا فعل حقيقي. وبعدين الكلمه دي في الاقباط ما لهاش نظير في العالم كله، ما فيش واحد في الدنيا يقول نشكر الله يبوس ايده كده. يعني الكلمة بالانجليزي بالفرنساوي وبالالماني ما لهاش دعوة ببوس الايد، بس لان دي كلمة قبطي مرنش فهمت، يعني نقبل يد النعمة. طبعا يد النعمة دي حاجة معنوية مش باينة، فبدالها الواحد بيبوس ايده بس بيبوسها من ناحيتين، اقول لك على كل حال ومن اجل كل حال. فدي كلمة، الكلمة الأبطية ان انا ابوس ايد المسيح اللي بيقدم لي والنعمة اللي بتقدم لي، فانا مش ماسك ايد المسيح فبدالها ايدي انا ببوسها من ناحيتين. لما تقول thanks giving بالانجليزي او مرسي بالفرنسي ملاش دعوة بالبوس، لكن شفهمت بالابط يعني يبوس يد النعمة قبلها. فعشان كده بقول لك الحركات الجسديه في الكنيسه ما هياش سجود مثلا واحد جاي يعمل تمرين رياضه او مطنيات بيعمل، مش كده، مش حركات جسد، ده روح يعني متحده بالنعمه والمؤازره وينفعل انفعالات روحيه لطيفه، فتلاقيه بيسجد ايه بيستجيب لحركات الروح اللي في الداخل، بيعبد المسيح بالروح. ما هيش حركات جسد ابدا، ولكنها حركات الروح بتنضح على الجسد من بره، فيسجد بخشوع شديد ويرفع عينيه للسماء. طب ما لا يرفع عينيه جسد دول هيشوف حطين وصورتين، لا، الروح من جوه لما يبص لفوق بيتجاوز المرئيات فوق في السماء. خلي دخولكم للكنيسة دخول الى اقداس الله، انت دخلت جوه ملكوت الله. كل ما فيه روحي، لا وجود للمادة في داخل الكنيسة، المادة متقدسة متجلية في الكنيسة، كل حاجة فيها يعني انت دخلت يعني plugged in. كل ما في الكنيسة ينقلك للسماء. بص الايقونات ما حدش فيهم على الارض، دول ده السماء. طيب ما عيني حواسي الجسدانية تدرك الحاجات المادية اللي قدامي، روحي بتتفاعل. اول ما ادخل اشم ريحة البخور، اول ما تدخل ريحة البخور ما هيش في المناخير دي، ده بستنشق السماويات. ابص الاقي ريحة البخور دي رفعتني فوق. احرصوا بالتسبيح

تداخل وانت واقف وانت راكع وانت رفع ايديك وانت بتقرع صدرك وانت موطي راسك، احمي رؤوسكم امام الرب. يا موطي راسي كده قدام ربنا، واقف امام الله في حال توبة، احناء الرأس، مش حركات، مش جسدانيات، ولكن بالروح. الساعة 7، مش قادر اقول اكتر من كده خلاص، عشان ايه؟ هل ما يحدث الان في الكنيسة من عدم احترام ابنائها نتيجة ضعف في الكنيسة؟ وعلى من نلقي لهم؟ احنا مش عايزين نلقي لهم على حد، احنا نلقي لهم على انفسنا. هنلقي لهم على مين؟ هنستفيد ايه يعني؟ احنا بنلقي لهم على انفسنا، ان احنا يعني الواحد شوية اهمال على شوية عدم معرفة. يعني الامر راجع علينا، اذا كنا اهملنا وتهاوننا ودخلنا الكنيسة من غير معرفة، احنا راجع علينا الضرر. واذا كان ربنا ينفخ فصرتنا وندخل الكنيسة كخدام الله ونصلي ونعبد والروح والحق، الامر راجع علينا، الفايدة راجع علينا. يعني اذا كان خسارة هتبقى علينا، واذا كان فايدة او مكسب يرجع علينا. يعني انتوا عارفين كويس قوي ان ربنا مش محتاج لعبوديتنا، احنا المحتاجين، احنا المستفيدين اولا واخيرا. خلاص يا دوب على ما وصل كنيسة الملاك بقى، تفضلوا نصلي.

ذنوبي وخطاياي كتير، شايلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطأ.

0: المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
1: عن الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك.
0: يوم الأربعاء المبارك الموافق 16/10/2002.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم عن الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك. الآية دي قال السيد المسيح عنها إنها يعني أهم آية في الكتاب، وإن يتعلق بها الناموس كله والأنبياء. في متى 22، وهي أصلا موجودة في تثنية إصحاح 6. تحب الرب إلهك من كل قلبك. هنا التركيز على القلب، ربنا بالذات يهم قلبك. جايز بتصلي وتصوم لكن قلبك فين؟ جايز بتقرا الكتاب، بترتل، بتحضر الكنيسة لكن قلبك فين؟ هل في كل ده قلبك مع ربنا ولا لا؟ ولذلك ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك الطرق. لما تعطيني قلبك هتلاحظ عيناك الطرق، لكن المهم انك انت تديني قلبك. والكتاب بيقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. وحتى ربنا ادى الوصايا بتاعته في تثنية 5، الوصايا 10 يعني، هي في خروج 20 والتثنية 5، قال لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك. يبقى المهم كله قلبك مع ربنا ولا لا. وفي سفر النشيد العروس بتقول لربنا اجعلني كخاتم على قلبك، وربنا بيقول للنفس البشرية كده اجعلني كخاتم على قلبك. ليه بقى الكلام ده كله؟ لأن القلب زي ما بيقول منه مخارج الحياة. لأن القلب هو مصدر المشاعر ومصدر الحب، والحب هو الوصية الأولى في الكتاب. ولذلك قيل عن داود إن كان قلبه كاملا أمام الله، وقال عنه ربنا إن وجدت إنسانا حسب قلبي. ولما صموئيل النبي راح يمسح ملك ودخل بيت يسى البيت لحمي،

مر قصاده أولاده، فلما شاف إلياءب بجسمه وضخمته قال أمام الرب المسيح. ربنا قال له لا، أنت بتنظر للمنظر من الخارج، لكن أنا يهمني القلب من جوه، أنا قد رفضته. ولما ربنا اتكلم عن الذبائح الروحية الحقيقية قال القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله في المزمور 50. وأيضا القلب هو اللي بتخرج منه كل حاجة، حتى الكلام. خطية اللسان هي خطية قلب. بيقول الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. وبيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. يبقى القلب هو كل حاجة. وحتى في محبة العالم يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. فالمهم قلبك مع ربنا ولا لا؟ إن كان قلبك مع ربنا تقول مع المزمور فاض قلبي بكلام صالح. في فرحك وبهجتك تقول يبتهج قلبي بخلاصك. دي بقى حكاية القلب. وبالقلب يتعلق الفكر أيضا، ما يتعلق به قلبك تفكر فيه سواء كان بر أو خطية. فالقلب والفكر بيمشوا مع بعض. خطية الفكر هي خطية قلب، وخطية القلب تلت خطية فكر. والفكر إذا مشيت معاه يصل إلى القلب ويتحول إلى عاطفة. فالقلب والفكر يمشوا مع بعض. طيب نقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، يعني ما يكونش في قلبك غير ربنا، وما يكونش في فكرك غير ربنا. دي درجة مش من السهل أي واحد يكون فيه. صدقوني ولا الرهبان أيضا اللي سابوا العالم يقدروا يمشوا في درجة زي دي، لأن الراهب أيضا له عمله بينشغل فيه، وفي زوار للدير بيتكلم معاهم، وله علاقات مع بقية الرهبان، وله حياته الخاصة. فما يقدرش يبقى ما فيش في قلبه غير ربنا، وما فيش في فكره غير ربنا. هل يقصد بها درجات المتوحدين والسواح؟ لا، مش المقصود كده. مش المقصود من كل قلبك يعني ما يكونش في قلبك غير ربنا، وإلا تبقى وصية مستحيلة التنفيذ. أمال تبقى إزاي؟ هل تدل على الصلاة الدائمة؟ برضو لا يستطيع كل الناس إنهم يبقوا كده، ولا حتى داود النبي اللي ربنا قال وجدت داود حسب قلبي. داود كان له بيت وكان له زوجات وكان له جيش بيقوده وكان له مشاغل الملك كلها ومشاغل القضاء وحاجات اجتماعية وحاجات سياسية. يعني برضو ما كانش قلبه بس مع ربنا. أمال يعني ايه الكلام ده؟ على الأقل من الناحية السلبية

هي لا يكون في قلبك ما هو ضد الله، يعني لا يوجد في قلبك عاطفة تفصلك عن ربنا. كمان لا تحب حاجة في العالم أزيد من ربنا. ربنا بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحقهم، من أحب ابن أو زوج أو أولاد أكثر مني فلا يستحقهم. فأنت أولا ما يكونش في قلبك عاطفة ضد الله، ثانيا ما يكونش في قلبك عاطفة حب أكثر من الله. ممكن تحب جميع الناس جوه محبة ربنا، وتهتم بكل شيء داخل وصية ربنا. تفتكر يوسف الصديق وهو كان أمينا على تصريف تموين مصر وعلى الاهتمام بكل البلد باعتباره الوزير الأول، ما كانش بيحب ربنا؟ كان بيحب ربنا مع اهتمامه بعمله وأمانته في عمله، لكن ما كانش بيحب حد أكتر من ربنا. ولما جات له محبة أخرى ضد محبة ربنا رفضها. يبقى معناها لا تعطي قلبك لآخر. يعني إيه لا تعطي قلبك لآخر؟ زي ما قال ربنا إن يشبه ملكوت السماوات خمس عذارى حكيمات. يعني عذارة؟ عذارة يعني قلبهم مش متعلق بآخر، ده المعنى الروحي مش المعنى الجسدي اللي مفهوم انها واحدة ما اتجوزتش. لان جميع المتزوجين والمتزوجات الابرار ممكن ان يكونوا ضمن الخمس عذارى الحكيمات، لان قلبهم ليس متعلقا بإله اخر غير ربنا. ده المعنى الروحي لكلمة عذارة. عشان كده مرة واحد بيتكلم عن أمانيه ما يتمناه، يعني أمانيه اللي لم تخطر على قلب أحد، قال أمان عذارة لم يجلن بخاطر، وبعض أمان اليوم البعض شمطاء سيبه. أمان عذارة يعني أمان لم تخطر بعقل واحد. ولذلك كانت مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل لما تسير وراء عبادة آلهة أخرى، الكتاب يقول زنت يهوذا وزنت إسرائيل. يعني إيه؟ يعني أعطت ذاتها لآخر. وخطية الزنا اللي من نوع ده بالإنجليزي يسموها adultery. adultery جاية منين؟ كلمة آد باللاتيني يعني تو إلى، وألتر يعني another. يبقى adultery يعني تو another، يعني giving oneself to another، يعني إعطاء ذاته لآخر. إعطاء ذاته لآخر أصلها لاتين يعني. فالإنسان عشان يحب ربنا من كل قلبه لا يعطي ذاته لآخر، لا يسمح بمحبة أخرى ضد محبة الله تدخل إلى قلبه، لا يسمح بعلاقة مع أحد تبعده عن علاقته بربنا. عشان كده قال لو أعثرتك عينك اقلعها والقها عنك، وإن أعثرتك يدك اقطعها. ما يقصدش
عثرتك عينك، يعني عيدك عينك المادية دي، يعني أعز إنسان إليك، وأعثرتك يدك يعني أكتر إنسان بيساعدك. ليه؟ عشان لا توجد محبة أخرى تبعد الإنسان عن محبة ربنا. لكن ممكن انك انت تحب ربنا من كل قلبك، يعني ايضا تحب الخير من كل قلبك، تحب تنفيذ وصايا الله من كل قلبك. تحب ربنا نفسه. طب ازاي الواحد يصل الى محبة ربنا؟ مش مجرد عاطفة كده ومشاعر وتقول أنا بحب ربنا. في وسائل توصلك إلى محبة ربنا، من ضمنها التأمل في صفات الله الجميلة. إحنا كتير يعني ما بيكونش عندنا هذا النوع من التأمل أو الفضيلة، يعني تتأمل في الله كأب، تتأمل في الله كصديق، تتأمل في الله كراعي، تتأمل في الله كفادي كمخلص، تتأمل في الله كحارس ليك ومعين. إن لم يبن الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس. تتأمل في ربنا إنه كلي القداسة، إنه كلي البركة، إنه كلي القدرة، إنه كلي الحكمة. تتأمل في ربنا إزاي موجود في كل مكان، وإزاي عارف كل حاجة. هذا التأمل الكنيسة تدعونا إليه في صلاة الأجبية آخر كل صلاة، ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، قل إلهنا الصالح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا. التأمل في ربنا اللي موجود في القداس الغريغوري، أنت كذا وكذا وكذا. التأمل في ربنا اللي موجود في المزامير، الرب رحيم ورؤوف طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن. التأمل في صفات ربنا ممكن ما تكونش بمجرد الأسماء دي، إنما تاخد أحداث تثبت كده. ولذلك في ناس لما يصلوا يكون عندهم هذا النوع من التأمل، مش مجرد حفظ كلمات يرددها أمام الله. علشان تخلي ربنا يملأ قلبك وتحب ربنا، يا ريت تفكر في إحسانات الله إليك من أول ما اتولدت لغاية دلوقتي، بل قبل ما تتولد. كان ممكن إنك أنت ما تتولدش، ممكن. كان ممكن إنك أنت تتولد وترث مرضا من أحد والديك. كان ممكن أي غلطة في صغرك تخليك ماشي تعبان زي العيال اللي نسوا طعموهم فأصابهم شلل أطفال لغاية دلوقتي تعبانين منه. تتأمل إحسانات الله إليك، لأن المزمور بيقول باركي يا نفس الرب
ولا تنسي كل إحساناته.

صدقوني لما الواحد يتأمل حياته ويشوف ربنا عمل معاه ايه من صغره يمتلئ قلبه بمحبة ربنا. كم صلاة صليتها واستجاب ليك ربنا، كم مشكلة وحلها ليك ربنا، حاجات كتير. أنا شخصيا يعني لما تأمل حياتي أجد كذا مرة تعرضت للموت مباشرة بطريقة مش ممكن أبدا الواحد يخرج منها لولا أن ربنا دخل في اللحظة الأخيرة. أنساها مش صح، لكن حاصل. ياريت الواحد يفتكر إحسانات الله إليه. كون أنك أنت مجرد موجود جوه الكنيسة دلوقتي ومواظب وبتحضر وعظ، كون أنك أنت بتتناول، كون أنك أنت ليك حياة روحية مع ربنا، كون أنك أنت أعطيت ليك فرصة أنك تخدم الكنيسة، ما كل دي إحسانات لله إليك. لما تتذكر إحسانات الله إليك تحب ربنا. داود لما كان بيتأمل في صفات الله الجميلة كان يقول له من يشبهك يا رب؟ مين تقوني أمه؟ مين اللي يشبهك؟ أنت الإله الحقيقي صنع العجائب. ولذلك في كتير من عجائب ربنا بتضعها أمامنا الكنيسة لكي نتذكرها باستمرار في كل يوم. يعني في التسبيحة مثلا في صلاة بعد صلاة نصف الليل يعني تعطينا الكنيسة فكرة ان احنا نتذكر عبور البحر الأحمر، ونقولها بالألحان والألحان الكبيرة والصغيرة. ليه؟ معجزة معينة نتذكرها، ضرب الصخرة بالماء نتذكرها. بالنسبة لنا احنا في حياتنا الخاصة في اشياء لابد نفتكرها عشان نتذكر. ده احنا لو ما تذكرناش احسانات الله الينا نبقى ناكرين للجميل، نبقى ناكرين للجميل. ده مش بس نتذكر احسانات الله الينا والى اصحابنا وقرايبنا ومعارفنا وإزاي ناس ربنا أنقذهم بمعجزة، لكن أنت عايز تحب ربنا وتنسى اللي عمله ربنا فيك؟ مش معقول. لذلك لما أخطأ داود ربنا ابتدى يفكره، قال له أنا أخذتك من المربط من ورا الغنم وعملتك ملك. الرجل بقى وشه في الارض كان ناسي الحكايه دي. وبعدين لما اخطا قال له انت احتقرتني، انت جعلت اعضاء الله يشمتون. لذلك انت لما تفتكر احسانات ربنا اليك والى اصحابك والى معارفك تجد محبة الله تدخل إلى قلبك. ربنا العالي اللي نزل إلى مستواك لكي يصنع معك خيرا، لإيه ده؟ كمان في إحسانات الله إليك لا تنسب الخير اللي يجي لك إلى أسباب أخرى أو إلى بشر، لكن تنسبه لربنا. يعني في واحد يكون في مرض خطير وربنا يشفيه، يقول يا سلام الدكتور الفلاني حاجة جبارة، المستشفى الفلانية حاجة جبارة، ناس في إيدهم البركة، لكن ما يقولش إن ربنا.
يجي لك خير تفتكر يرجع إليك إلى مواهبك إلى ذكائك إلى درجتك العلمية إلى تفوقك، لكن ما تقولش يرجع إلى ربنا. ياريت في كل خير يأتيك انسبه لربنا. العجيب فينا ان احنا ما ننسبش لربنا غير المشاكل اللي تحل علينا. تجيلنا مشكلة نقول ليه يا رب بتوقعني الوقعة دي، هو بس المشاكل هي اللي تنسبها لربنا والاحسانات اليك ما تنسبهاش لربنا؟ امال هتحب ربنا ازاي؟ عشان تحب ربنا تخيل انه امامك في كل حين، زي ما المزمور بيقول جعلت الرب امامي في كل حين، وزي ما بيقول ايليا النبي حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. انت عايز تحب ربنا وربنا مش على بالك؟ اشمعنى لما تحب واحد من البشر يبقى على بالك باستمرار تفكر فيه؟ طب ما انت عايز تحب ربنا خليه على بالك وفكر فيه. لكن ما تفتكرش محبة ربنا دي مجرد كلام، لازم تاخدها بوضع عملي. يعجبني جدا القديس إغناطيوس الانطاكي، كانوا يسموه إغناطيوس ثيوفورس، يعني حامل الله، حامل الله جواه. وانت مفروض حامل الله برضو، لان بيقول انتم هياكل الله والله روح الله بيسكن فيكم، يبقى انت ثيوفورس. لكن مين فينا بيفكر في كده؟ يا ريت ربنا يكون حقيقة ثابتة أمامك تعاشره تصدقه تكلمه تصرحه بكل اللي في قلبك كويس أو رديء كله. مش معنى أصدقائك بتقول لهم أسرارك وبتقول لهم أفكارك وبتقول لهم مشاكلك وربنا ما بتقول لهم ما بتقولوش؟ هو طبعا اكتر حاجة تخليك تحب ربنا انك تجد لذة في الوجود مع الله. طب مين فينا يقدر يقول انا وصلت للدرجة دي انني اجد لذة في الوجود مع الله، انني اجد شبع في وقت الصلاة، شبع روحي؟ زي ما بيقول داود باسمك ارفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم الودس. ولا محبة ربنا دي كلمة انشا ما نعرفش تودينا على فين؟ تحب الرب الهك من كل قلبك. طبعا عشان تحب ربنا من كل قلبك فيه الدرجات العالية اللي بنتكلم عليها، وفيه ايضا حاجات خفيفة تخليك تحب ربنا. يعني مثلا عشان تحب ربنا ابدأ بمخافة الله، ومخافة الله تتطور عندك إلى محبة الله. مخافة الله تخليك لا تخطئ، ومخافة الله تخليك تمشي في أعمال البر، ولما تمشي في أعمال البر تجد فيها لذة، ولما تجد فيها لذة تتعلق بربنا. عشان توصل لمحبة ربنا لابد أن تكون لك الصلاة العميقة الصريحة أمامه. كلمه كده زي واحد ما بيكون بيكلم صاحبه وتكشف ليه قلبك. طبعا داود مشي في النواحي دي إلى أعماقها، اللي يقول له محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي.

صدقوني نقف أمام هذه الآية ونسأل مين فينا يقدر يقول محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي؟ تنطبق على مين فينا؟ داود. داود ده اللي شرحت لكم من أسبوعين إزاي تعرض لعقوبة الله، لكن ربنا على الرغم من أنه عاقبه لأنه استسلم لضعفاته منسيش قلبه المحب ليه أبدا، منسيش محبته القديمة. ما هو في ساعات خطية تبقى خطية ضعف، وخطية تبقى خطية خيانة. داود كان ليه خطية ضعف لكن ما كانش ليه خطية خيانة، ربنا حتى وهو في أعماقه، في أعماق سقوطه. ولذلك لما وقع في الخطية قال له إليك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع، أنا يا رب جرحت قلبك المحب، أنا ما كنتش أمين ليك وأنا بخطي. يعني برضو حاطط ربنا قصاده حتى في خطيته ويعترف بأنها خطية ضعف، يقول له ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، ازاي أنا أعمل كده؟ ما هو كنا ان احنا لما بنخطي بنظن ان خطيتنا موجهة للناس، دي ما تركزش محبة ربنا جوانا. لكن اذا اخطينا واعتبرنا ان الخطية دي موجهة الى الله اولا واخيرا فهي عصيان عن الله، وهي بعد عن الله، وهي عدم اعتراف بجميل ربنا وخيانة ليه، يخلي الواحد يصحى لنفسه. ولذلك من الأشياء اللي تخليك انك انت تحب ربنا من كل قلبك، افتكر حياة القديسين اللي احبوا ربنا من كل قلوبهم، ازاي علاقتهم كانت مع ربنا، ازاي كانت ليهم دالة مع ربنا، ازاي ربنا كان بيصدقهم، ازاي ربنا كان بيدافع عنهم شخصيا. لما موسى اتكلم عليه مريم وهارون قال لهم لا تتكلموا على مين، ده موسى ده وكيل على بيتي، ده انا اتراءى ليه وكا لوك، بكلمه زي ما يكلم الواحد صديقه، انتوا مجرد ناس في احلام في رؤى اكلمكم، لكن ده حاجه تانية. تصور ربنا لما يدافع عنه، ربنا لما يدافع عن ابراهيم مع ان ابراهيم غلط وقال عن ساره انها اخته، ظهر ربنا للملك اللي خد مراته وقال له خلي بالك ده راجل نبي، تروح له يصلي من اجلك لئلا افعل بيك تفعل بيا. يا رب ده انا حسب بساطه قلبي اتصرفت ما كنتش اعرف انها مراته، قال له عشان كده أنا أمسكتك عن أن تخطئ إليها، روح اطلب صلاته. أمسكتك عن أن تخطئ إليها دي دفاع عن سارة، وروح اطلب صلاة الراجل ده لأنه نبي، ده دفاع عن إبراهيم، مع أن إبراهيم كان غلطان ساعتها وكان خايف وكان حالته عام، لكن ربنا بيدافع عن أولاده. ده ربنا بيدافع عن أولاده وبيفتخر بيهم. يعني من أقرب الأمثلة لافتخار ربنا بأولاده إن ربنا يقول للشيطان هل وضعت قلبك على عبدي أيوب فإنه ليس مثله في الأرض كلها، راجل كامل ومستقيم يفعل البر ويحود عن شر، ايه رب المديح ده اللي بتمدح بيه ايوب؟ ربنا بيفتخر باولاده.
يقول له انت شفت عبد ايوب؟ لا يوجد زيه في الارض كلها. يدافع عن موسى، يدافع عن ابراهيم، يدافع عن ايوب، يدافع حتى عن داود، يدافع عن داود. ولذلك حتى بعد ما مات داود، لما أخطأ سليمان ربنا قال له أنا هعاقبك لكن مش في أيامك، من أجل داود عبدي، وأقسم المملكة في عهد ابنك لكن مش كلها، أبقي منها سبت ليكم من أجل داود عبدي. يعني فاكره حتى بعد ما مات على الرغم من كل حاجات تانية. ولذلك التأمل في سير القديسين يخلي الواحد يحب ربنا غصب عنه. وانتوا فكركم كتير من الناس كرسوا نفسهم لربنا بسبب تأملهم في سير القديسين، سواء الأحياء أو اللي وردت سيرتهم في الكتب من الشهداء والقديسين والسواح والأبرار إلى كل دول. اقرأ كتير في سير القديسين، اقرأها بقلبك وقول يا رب اعطيني الشعور اللي كان عندهم والمحبة اللي كانت عندهم ليك، واعطيني النعمة اللي كانت عندهم اللي انت حفظتهم بيها من كل شر ومن كل خطية. ممكن انك تحب ربنا عن طريق محبة الاخرين ايضا. ولذلك ربنا لما اتكلم عن مساعدة الفقراء الجياع والعطاش والى اخره، قال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ياريت تخلي كل حاجة تفكرك بربنا، كل حاجة تفكرك بربنا. يعني الناس الأبرار كانت كل حاجة تفكرهم بربنا، إن بص للسماء يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك الخبر بعمل يديه، إن شاف عصفور طاير يقول هذه العصافير لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقودها. كان القديس أبو مقار ماشي في السكة مع واحد من تلاميذه، وبعدين بص له وقال له اسكندرية المبنية بالحجارة وقعت علي فلم أمت، وحزمة قش وقعت علي فمت، فهمش حاجة. قعد يفكر ما فهمش، فقال له تقصد ايه يا أبي؟ قال له ربنا الجبار ده كله وقع علي بتجاربه فلم أمت لأنه كله للخير، والشيطان اللي هو زي حزمة قش يقع علي فأكاد أموت. كل حاجة بتفكر الإنسان بربنا، بتفكر الإنسان بربنا. فاكر ما مرة أنا شاب صغير ماشي في السكة في شارع الترع البلقية، لقيت راجل بيلحم حاجة بالأكسجين والنار بتتطاير منه، فقلت يا سلام أهو ربنا ساعات يلاقي ثقب في نفسيتنا في حياتنا الروحية فيلحمه بالأكسجين، النار تلتهب حوالينا لكن بعد شوية نلاقي الثقب اتلحم، فما نزعلش من النار دي.

0: لأنها بتفكرنا بربنا. قيل عن ربنا أنه نار آكلة. كل حاجة في الدنيا خليها تفكرك بربنا، لكن ربنا بالنسبة لك كده يبقى تفتكروش إلا وقت الضرورة، ولما تحتاج له، ولما تصلي، وحتى تصلي وانت زهقان وتقول امتى تخلص الصلاة واروح انام. ربنا يقول لك اما قدرت ان تسهر معي ساعة واحدة؟ معلش يا رب جسد ضعيف وانت عارف، طب ما تقاوم، اشتغل من اجل ربنا. نكتفي بكده، تفضل صلي.
1: Ino Jezu sebe tri ke io ke agi opne fati ke nin kai ke sto se ona sto ne orna min de noche volin goe mo geoven so is de resus smane mo mi fiaro mo mi tnen ti ke rino e so de bek na o so mo no ona ina na ki chi tari so mo dis te me to we ben de men si se de te me kello en ti akob no gran ti ma to sana ikede sol ben de david te so ben de solo mon ben man barakat un ve da ben de ne abu soros çize bir are bon knet ta ve rat fin beni odut tayut nar şerif baba başi no tin en ne yot ne besku bus niyet ki ne men no den de ve ve da groje no stro no sal ne şurun ben van si on eri ni kon de seve yon no gayet yeru sabas zid no şarab gim korin to ve ben so seriye kon de ken no ben ane bor khani varin ta ne işten na kriyere son kriyere son Kiriye vlogesun eminis moeruis moeruis timetun yekuni vulgun bismu.
0: Ve baraket melek hazir yumut tahir ve baraket seyyid al-azra evvelen ve ahiren barakatum mukaddesi ve hibatum ve maunattum ve rahmettum ve şefaatum feltekun ma'na kullina amin bi Kristus bin Nur.
1: Amin esse şuhi.
0: Eburun tehirine meynanen tekerine semnenanen tekerine jekannovina nivul. جيسو كتاتي قومنن بقونن بزونن بأماهي شيني أمين. اللهم اجعل مستحقين قل بشكر يا أبانا العزيز، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم
1: ومع روحك أيضا.
2: الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيقول للخطية عقوبتان أبدية وأرضية، فإذا اعترفت بخطيئتي ثم بعدها مباشرة عوقبت على الأرض، فهل يكون لي عقوبة في الأبدية على هذه الخطية؟ مش كل خطية لها عقوبة على الأرض، لأن احنا بنقول ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض، فمش كل خطية لها عقوبة أرضية، لكن بعض الخطايا ربنا بيدي عليها عقوبة أرضية كدرس وعشان الناس ما يقعوش في استهتار، لكن المهم كله في العقوبة الأبدية. والعقوبة الأبدية يخلص الإنسان منها بالتوبة وبدم المسيح في الفداء على الصليب. فأنت خدت عقوبة أرضية دي ملهاش دخل، هل أنت تبت ولا لا؟ إذا كنت تبت ربنا يقبل توبتك وتغفر بدم المسيح. سؤال بيقول نرجو أن تفسير هذه الكلمات إبصالمودية إبصالية سيئوتوقية الهوس. إبصالمودية اللي هو كتاب التسبيح، إبصالمودية

وإبصالية جزء من الإبصالمودية كتسبيحة برضو. سيئوتوكية يعني التمجيد، سيئوتوكية لكن خاص بالسيدة العذراء، لأن العذراء بنقول عليها ثيوتوكوس يعني والدة الإله، فمفروض كلمة ثيوتوكوس خاصة بوالدة الإله تمجيد ليه. الهوس في الإبصالمودية نلاقي أربع هوسات، أربع هوسات، كل هوس نوع من التسبيحة برضو موجود في الإبصالمودية. واحد بيقول لماذا يدور الأب الكاهن والشماس حول المذبح في القداس ثلاث مرات قبل القراءات؟ إشارة إلى انتشار المسيح في أنحاء العالم، انتشار الإنجيل، انتشار الإنجيل في أرجاء المسكونة كلها. ناس بيقولوا نرجو تصلي من أجلنا لكي يتحنن علينا الرب بالنسل الصالح والرزق الحلال. صلوا أنتوا كمان من أجلهم، يمكن صليت أنا مقدمة لهم يعني، وربنا يعطيه. بتقول برضو صاحبة السؤال وزوجته وأن يبارك الرب السيارة 128 اللي اشتريت، مبروك عليكم تفسحوا فيها العيال اللي يجوا يعني، ربنا يعطيكم. العذراء سؤال، العذراء مريم من أي سبت؟ سبت يهوذا أم سبت لاوي؟ طبعا من سبت يهوذا، من أولاد داود. فما هي العلاقة بينها وبين أليصابات اللي من سبت لاوي؟ ناسبتها يعني قريبتها يعني. ده بولس الرسول قال وددت أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد، اللي هو كل الشعب. فكلمة نسيب يعني قريب.

واحد بعد عبارات حب طويلة كتبها في الجواب بيقول لي وعايز أدخل الكلية الإكليريكية، شوف الشروط بتاعة الدخول تلاقيها معلقة في التابلو بتاع الكلية، وهل أنت عايز تخش الكلية قسم النهاري ولا قسم الليلي، والقسم النهاري عملوا له الاختبارات الشخصية وتعلقت النتيجة النهاردة، والقسم الليلي عملوا له الاختبارات فطلع أكتر من 400 متقدمين وناجحين، 407 على ما أظن، ربما يقبلوا منهم 196 اللي هم واخدين نمر أكتر. يا ما اعرفش حكايتك انت عايز تخش فين، يعني قابل سكرتارية الكلية وشوفهم يقولوا لك ايه. سؤال: لماذا لا يوجد كتاب يحوي كل اشعار قداستكم الدينية؟ في كتاب انطلاق الروح فيه الحاجات دي، بس يسر انت ما جالكش خبر. وكتاب انطلاق الروح طبع منه ازيد من 10 طبعات غير اللي اتطبعوا قبل كده زمان. دور على الكتاب ده وتلاقي فيه الاشعار. بيقولوا قصيدة عتاب الى الله هل هي 5 سطور فقط ام لها بقية؟ اللي انت شفته في ال5 سطور هم دول مقدمة لقصيدة، لكن ما فيش بعد منهم. يعني سؤال: هل التمسك بالدنيا وطلب النجاح في العمل والحصول على شقة فخمة وعربية يتعارض مع كلام المسيح لا تحب العالم والأشياء التي في العالم؟ على فكرة لا تحب العالم والأشياء اللي في العالم دي في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني الآية 15 و16، يعني مش من نفس كلام السيد المسيح. لكن على أي حالات محبة العالم مقصود بها محبة المادة يعني والتمسك بها. كون أنك أنت تنجح في عملك ده شيء كويس، كون أن يكون لك شقة فخمة دي كويس، وكون أن يكون لك عربية آخر تمام. أنت فكرك يعني المسيحية عايزة كل الناس يكونوا نساك وزاهدين؟ لا طبعا، النسك والزهد ده درجة معينة، لكن مش كل الناس يكونوا نساك وزاهدين. ما أنا يا ابني عندي عربية وعندي شقة فلو قلت لك لا تقول لي ايها الطبيب عالج نفسك وتبقى الحكاية صعبة. من جهة النجاح في الحياة دي شرط، يعني مش نقول الحلال والحرام ده واجب. من جهة الشقة والعربية، شوفوا زمان كان في أشياء تعتبر كماليات، دلوقتي بقت ضروريات. الدنيا بتتغير من زمن لزمن، فهل تفتكر علشان تعبد ربنا كويس لازم تكون ساكن في كوخ ولا فوق السطوح؟ لا طبعا، ممكن يكون ليك شقة فخمة وعربية وتعبد ربنا، وإلا البشوات اللي قبض دول هيروحوا جهنم ولا حكايتهم ايه؟ والناس الكبار ورجال الأعمال الكبار والمليونيرات دول كلهم هيروحوا جهنم؟ لا طبعا. هو المهم انك انت لا تحب العالم اكتر من ربنا،
لا تحب العالم أكثر من ربنا. سؤال: هل تحوي مكتبة الإسكندرية الجديدة مخطوطات ونسخ أصلية عن العقيدة المسيحية كأجزاء نسخ أصلية من الكتاب المقدس ومخطوطات أثرية؟ أنا بالضبط ما أعرفش إيه اللي بتحويه، لكن شوية بشوية أبقى أسأل عن الموضوع ده. لكن النسخ الأصلية من الكتاب المقدس مش موجودة إلا في بعض المتاحف العالمية، يعني ما أظنش مكتبة الإسكندرية يكون فيها كده، إلا لو كانت نسخ من نسخ. يعني إيه نسخ من نسخ؟ يعني دلوقتي في أي كتاب مخطوط ممكن يعملوا منه فوتو كابيز، ممكن يعملوا منه مايكرو فيلمز، ممكن بالتكنولوجيا تتعمل حاجات كتير. كمان دي تتوقف على الهيئات التي تهديهم كتبا. أنا أهديتهم نسخة من كتبي بالعربي وبالإنجليزي وربما بلغات أخرى، فهم بيقبلوا ويبعتوا جواب شكر. فما أعرفش هل في متاحف أو هيئات عالمية أهدتهم حاجات زي دي ولا لا، محتاج أدرس الموضوع ده وبقول لكم.

سؤال: لماذا لا تزور بلاد الصعيد مثل سوهاج كما تزور بلاد المهجر؟ إن شاء الله هنزور محافظة سوهاج لما نروح ندشن دير القديس العظيم الأنبا الشنودة ببرية سوهاج إن شاء الله، يعني هيجي يوم. واحد تاني بعت لي يقول لي: ليه مش هتمر على نجا حمادي ولا على البلية؟ يعني كل حاجة بدورها.

واحد بيقول بعض أحباء أن أرأوا فلان راهب من الرهبان في شوارع هولندا وألمانيا وأيضا أمريكا ولا زال هناك. إذا كان ديره بعته في مشوار يبقى جايز يكون هناك. أبقى أسأل رئيس ديره. سؤال عن زواج واحد ببنت سورية، حول سؤالك للمجلس الإكليريكي يشوف الموضوع بالتفصيل. واحد بيقول أريد أن تسجل شرائط شعركم، يعني موسيقى هادئة. كتير بيقترحوا الاقتراح ده، أحاول إن شاء الله. واحد بيقول أنا كنت متزوج وعندي 6 أولاد، بعد ذلك توفيت زوجتي ولم أجد أحدا يرعى أولادي، فتزوجت من أخرى. زوجتي الحالية عمرها 44 عام، وأنا كان عمري أيضا 44 عام. تزوجت منها 1993، وبعد ذلك بسنة تقريبا حدثت بعض المشاكل البسيطة التي تحدث في كل بيت، فأتى أخوها أخذها من البيت، وكان هذا في عام 95. هو اتجوز في أواخر في نوفمبر 93، يعني تقريبا عام وشوي. وبعد ذلك أخذت بعض الخدام لعمل الصلح معها ولكنها رفضت، وأخذت أبونا فلان ولكنه لم يحدث جديد. فأريد أن أعرف رأيكم في موضوعي. شوف يا ابني، ما فيش امرأة بتسيب بيت زوجها وما ترجعلوش تاني من قيمة 7 سنين إلا لو كان هناك سبب مهم يعني. لكن كلمة سبب بسيط ده كلام من عندك أنت، اللي انت بتسميه سبب بسيط ده جايز مش بسيط. وكون انك انت تعمل محاولات انها ترجع ما ترجعش 7 سنين، لازم هي تعبانة منك جدا. في كتير من الازواج بيتصرفوا تصرفات ما يعملوش حساب نتائجها. مفروض انك انت تعامل امرأتك برفق، بلين، بمحبة، بشعور طيب، لا تقسو عليها ولا تعاملها معاملة شاذة الى اخره. ان حبيت تعرض موضوعك على المجلس الكليريكي لمحاولة الصلح، نقدر ندرس التفاصيل ونعرف ايه السبب يعني. لكن مجرد جواب تبعته وتقول مراتك راحت بيت عائلتها وبقالك 7 سنين لغاية دلوقتي ما نعرفش ايه السبب وايه التفاصيل، ثم انك انت ليه بعتلي بعد 7 سنين؟ يعني يا دوبك افتكرت

يغفر خطايا الأرض يا رب، تحل كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبي وأخواتي وضعفي على المحيم بروس مجدك القدس. ارزقنا رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك شبع غير علمك بقى. إن ملانا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل كل شعب.

0: tinoce volingoemus de open choice. Christos es monimo eme viaro mare pec nainin te cairini o in softem pec leo sotemon o nainan kirie eleison, kirie eleison. Κύριε ευλόγη σον εμήν εις μοερόν εις μοερό εις τίμητον Ιακώνιε βολγον πίεσμο.
1: Ε Χριστούς μενούτη
0: εμήν εις εσόπη.
1: Σύχ λένε εμελικ σαλάμ, άτινα σαλάμ, καρρυρ λίνα σαλάμ, εχφερ χωταίνα, λεκ الملك والكل بركة العزاء إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات.
0: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نحمد المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والكل من الأبد آمين.

مشيري نم بابنه في مائس وقب ونوت ونوت أمين. تصبحت الساعة الثالثة وتصبحت الساعة السادسة من النهار المبارك. نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجوه أن يغفر خطايانا مزامير ترجمة.

0: سيوسي وفصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبوني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي كما وصاني أبي كذا أفعل. قوموا انطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي كرهم. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر يقي لا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام لأجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه وأنا أيضا فيك، والمجد لله دائما.
0: نسجد لك يا المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعهم من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما، جدد في أحشائي، لا تطرحني عن وجهك. وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روحك القدس على

0: خميسة كل الديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه من أي الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا يا والدة أنت الكرمة الحقية الحامل عنقود الحياة نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا بارك الرب لنا وبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لنا ولا خلاص
1: أيها الملك السماوي المعز خلفينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك نفوسنا لله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات صلى السماوات ارحمنا المجد للاب والابن والروح القدس الان

نرى فاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا.

0: قدوس
1: صون.
0: قدوس قدوس رب السبوت السماء والأرض المملوتين مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب بضوء الكل أيها الثالوث القدوس. ارحمنا يا رب الله كويت كن معنا لأنه ليس لنا معين شريدنا ودقات نسواك حل وآخر أصبح لنا الله أنسى.

بتاعتنا اللي صنعناها بإرادتنا اللي صنعناها بغير إرادتنا، لا تفعلناها بمعرفة ولا تفعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من إبليس من القدوس العز علينا كرحمتك يا رب العزة خطايانا. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لنا ليك الملك والقوة والمجد آمين.

العسل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أمام الصالحات النافعات. أرزقنا أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والإكليرس وكل الشعب وضعف يكونوا محاللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول يا القديس بطرس خاتم الشهداء القديس يوحنا ذهبي الفم القديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس غريغوريوس، من أفواه 318 المجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبط وادروس الثاني، فم حقارتي لأنه مملوء مجد اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس فصل رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. بركات المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخوتي أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا أبائي وأخواتي أمين.
1: كاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته علينا أمين، لأنه هكذا كان قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسنا خاضعون لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوها سيدتي التي سرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خافات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عاملين أن النساء أنية ضعيفة، معطينا إياهن كرامة كالوريثات أيضا لنعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلاتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا متشاركين في الآلام، وكونوا محبين لإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر وعن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. الآن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إسره، لأن عيني الرب تنظر الأبرار وأذني تنصت إلى تربتهم، وما وجه الرب ضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفا فلا تخافوا ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما أن يعمل مشيئة الله فإنه يصنع فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع النساء أيضا أولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطلميس فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى يتنبأ. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط بها رجليه ويديه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا لي نحن والإخوة الذين في ذلك المكان ألا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: تكن إرادة الله. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 21 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاءه عاده عليكم وعلينا ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين.
2: في هذا اليوم تعيد الكنيسة بالتذكار الشهري لوالدة الإله القديسة العذراء مريم الشفيعة في جنس البشر، وهي الملكة المختارة والعليقة المشتعلة وتابوت العهد وقصة المن وعصاة هارون وقدس الأقداس. بركة شفاعتها فلتكن معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم من القرن الأول الميلادي تنيحت القديسة إيريني، كانت ابنة الملك ليكينيوس ملك مقدونيا. لم يكن يعيش لوالديها نسل، وأخيرا رزق بالقديسة إيريني وكانت جميلة، فخاف عليها والدها فبنى لها قصرا منيعا لتقيم فيه ومعها 13 جارية، وكان عمرها في ذلك الوقت 6 سنوات. ولما كان والداها يعبدان الأوثان لذلك ترك لها التماثيل لتسجد وتتعبد لها، كما عين لها شخصاً فاضلاً حكيماً يدعى أبليانيوس ليقيم بتربيتها وكان مسيحياً. ولما بلغت إيريني سن الزواج عرض عليها والدها الزواج من أحد الولاة الأمراء، فطلبت منه مهلة لتفكر في الأمر، ثم دخلت على الأصنام تطلب منها الإرشاد فلم تجبها بشيء، فرفعت عينيها إلى السماء وقالت: يا إله الجليليين الأتقياء أخبرني ولا ترفضني واهدني إلى ما يرضيك. عندئذ ظهر لها ملاك الرب وقال لها: سيأتيك غدا أحد تلاميذ القديس بولس الرسول ويعلمك ما يلزم ويعمدك. وفي الغد جاء إله القديس تيموثاوس وعلمها أسرار الإيمان ثم عمدها، فقامت وكسرت الأصنام. ولما جاء والدها ليأخذ منها الرد في موضوع زواجها اعترفت أمامه بالسيد المسيح

فأمر أن تربط في ذيل حصان جموح وأطلقه، إلا أن الحصان ارتد إليه وقبض بفمه على ذراع الملك وطرحه أرضا فسقط ميتا. ونهضت إيريني تصلي إلى السيد المسيح لكي يتمجد أمام الكل، فعادت الحياة إلى والدها بعد موته، فآمن هو وزوجته وثلاثة آلاف نسمة واعتمدوا جميعا. وقد وهب الله هذه القديسة نعمة عمل الآيات حتى كسبت كثيرا من الأمراء والعظماء والشعب إلى الإيمان بالسيد المسيح، وظلت تعلم وتساني الذين آمنوا بالرب. ثم استأذنت القديس تيموثاوس ومضت إلى مدينة أفسس، وظلت بها حتى تنيحت بسلام. بركة صلواتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسي
1: صلوا من أجل الإنجيل.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامنا

يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السموات 10 عذارى أخذنا مصابيحنا وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. أما الجاهلات فأخذ مصابيحنا ولم يأخذن معهن زيتان، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن ومصابيحهن. وإذا أبطأ العريس

زين وصبيحا هن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن وصبيحنا تنطفي. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي ولان لنا ولكن، فبالحري تذهبن إلى البائع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتع جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون.

سيبتك قائل مبارك أنت في النساء ومبارك يا ثمرة بطنك أرب رزبة بناري.

0: Marti, Rosbe, Soise, Urogar, Geo, Sente, Canin, Novinone,
1: Tobe, Meb, Soise, Egon, P. O. We, Pentiti, Miss, Me, Penyut, P. Soi, Pimais, Tavuro, Sente, Canin, Novinone, Volje, Fes, Marot, and Jeviot, Nemeb, Shiri, Nempep, Nev, Mais, O. Web. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله الحق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بيلاطس البونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المكيل القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي ينبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب ونعترف ما وضيع وحل مغفرة الخطايا و

الفساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله.

دمك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، خفوا بخوف والشرق انظروا ننصت.

عادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القرى.

قبل أن خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغوية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاض، بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة.

صعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة. هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كان

لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

0: ما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة وقيام بالموات وصعود للسماء وجلوس عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعد.

0: المستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الاساق في ارزوكسين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم البابا الانبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الارثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن.

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتقصر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

0: لأن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس رئيس الشمامسة وللشهداء ناظر الأهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطرق القديس تاويروس معلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس توفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولس الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموحي وحسقيال تلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذ وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقمص ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: القارئون فليأكلوا أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب نحن في اسمك معين واغفر لنا خطايانا

وفاضل ذكري أولى. تفضل يا رب، نحن نفوسهم في أحضان أبانا القديس

الرحم البرء من كنوز أدويتك. اشفي أيها الرؤوف نفوسنا الشقية بمراهم أسرارك المحيية. طهر أجسامنا، اغسلنا من آثامنا، اجعلنا أهلا لحلول

نعمتك تصعدنا إلى علوك. تحننك غصبك وتجسمت بلحمنا، أظهرت

وعند إصعاد الذبيحة على مذبحك تضمحل الخطية من أعضائنا بنعماتك. عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى مشاركة مجدك وتتحد نفوسنا.

0: جدد حواسنا بقوتك وصيرنا أهلا لموهبتك. من كأس دمك نشرب، أعطينا مذاق روحية لنستطع مذاق أسرارك المحيية. نتقدم إلى حضرتك واثقين برحمتك، وأنت تحل داخلنا بالمحبة. املانا من خوفك، الهب قلوبنا بشوقك، القي فينا نعمتك وطهر حواسنا برحمتك. هب لنا دموعا نقية واغسلنا من أدناس الخطية. صهرنا هياكل مقدسة لحلولك وأواني مطهرة لقبولك، كي بذوق جسدك نؤهل لذوق نعمتك وبشرب دمك نؤهل لحلاوة محبتك. وهبت لنا أن نأكل جسدك علانية، أهلنا للاتحاد بك خفية. وهبت لنا أن نشرب كأس دمك ظاهرا، أهلنا أن نمتزج بطهاراتك سرا. وكما أنك واحد في أبيك وروحك القدوس، نتحد نحن بك وأنت فينا، ويكمل قولك ويكون الجميع واحدا فينا. كي بدل ندعو الله أباك أبا لنا ونقول جبن يوت.
1: كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، وأدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا.

أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف نفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح أخذ من سيدة ملكتنا كلنا القديسة الطاهرة مريم جعله واحد مع لاهوت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بونتوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بيرد توعدوا عنا كلنا بالحقيقة تؤمن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول

0: أؤمن أن هذا وبالحقيقة يمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. اتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختيتي يا بي أخواتي.

0: penchoisi sos pe Christos es monimo em viaro mare pe knain intekerin o en soften pe kleos sotimon onainon kirieleison Kyrie flogison emines moneronis moero estimetania coni evolgon pismo.
1: Me Christos benoti.
0: Emines echo.
1: Mesih lana ya melik السلام. أعطينا سلامك. قرر لنا سلامك. واغفر خطايانا. لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بالسلام سلام الله.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور.

عظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحدين، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأقنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشير بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم.

هذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله، وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب، وليفرح جميع المتكلين عليك.

إلى الأبد يسرون وتحل فيهم ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب كما بترسل مسرة.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا إلى

والرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقمان، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وأيضا

من بني البشر وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا فمن هو ربنا، من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين. الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته، كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي. الرب هو نصيب ميراثي وكأسي.

ثاني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي.

فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها، كرحمتك اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسله يرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، وله

فارج لي انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا، أحزان قلبي قد كسرت.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له.

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك والروح القدس ظل لك والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص العالم الذي خلقه وأن ينجيه من التجارب، لنسبح تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: عباد الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة بالمسيح يسوع ربنا، هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

Injilu Yohanna. الأصحاح السابع عشر. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد، ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني، لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم،

انا اتي اليك ايها الاب القدوس، احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك. الذين اعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب. اما الان فاني اتي اليك واتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم ايضا واحدا فينا، ليؤمن العالم انك ارسلتني. وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. انا فيهم وانت في، ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. ايها الاب، اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكون انا، لينظروا مجدي الذي اعطيتني، لانك احببتني قبل انشاء العالم. ايها الاب البار، ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا انك انت ارسلتني، وعرفتهم اسمك وساعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. الأصحاح 18. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه ايضا واقفا معهم. فلما قال لهم اني انا هو، رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. فسألهم ايضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. اجاب يسوع: قد قلت لكم اني انا هو، فان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم إن سمعان بطرس جاء
كان معه سيف.

فاستى له وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. وكان اسم العبد ملخص. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة. وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجه. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة، فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال: ذاك لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون. وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي. فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصل. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة
أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصل، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا، بل باراباس. وكان باراباس لصا. الأصحاح التاسع عشر: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واصلبوه، لأني لست أجد فيه علة. أجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب أن يموت، لأنه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل أيضا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟ وأما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك؟ أجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد أعطيت من فوق، لذلك الذي أسلمني إليك له خطية أعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثة. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هوذا ملككم؟ فصرخوا: خذه، خذه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث

طلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية:

0: نذاك قال انا ملك اليهود. اجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبت. ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه يا امرأة هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. بعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم إن يوسف الذي من الرامة وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو مئة منن، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا لي من كل مدينه، قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طيور السماء، وسقط اخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن

ورطوبة. وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه. وسقط آخر على الأرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. فسأله التلاميذ قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ قال لهم: أما أنتم فقد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقين فكان يكلمهم بأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط على الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل هذا الصباح أحبائي بيدينا طريقة مبسطة للحياة مع الله. وبيقول لنا ان الناس اللي بتسمع وما بتعملش بالكلام اللي بتسمعه ما بيدقوش الخبرة الروحية اللي تساعدهم ان هما يكبروا اكتر واكتر، زي الطريق او زي الحبوب او البذور اللي وقعت على الطريق ويجي الشيطان يخطفها. لكن اللي يسمع ويعمل زي ما قال ربنا يسوع، هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ده يشوف ويدوق ما هي امجاد السماوات المعدة للقديسين. عشان كده احبائي انجيل النهاردة مش للسمع، انجيل النهاردة للي عاوزين يدوقوا يعني ايه ملكوت السماء، للي عاوزين يدوقوا يعني ايه مجد الله في القديسين، عشان يشوفوا قد ايه الحياة مع ربنا لذيذة وسهلة. ويبقى سهل جدا في الوقت ده ان احنا نسلمها لأولادنا. زي ما ربنا بيقول النهاردة في الانجيل، الزارع بيزرع البذور، والبذور ديت هي كلمة الله. كلمة الله اللي قال عنها الانجيل انها حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين، تدخل أي قلب، تدخل أي ذهن، تدخل حياة الإنسان وتغيرها. عشان كده النهاردة هناخد النوع الأخراني اللي هو قال عنه: والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح. اللي بيسمعوا كلام ربنا واللي بيجربوا يعملوا بيه حتى ولو في البداية تبقى حاجة بسيطة. عشان كده الآباء يقولوا لنا من كثرة طرقات كلمات الرب يسوع على القلب المشغول بالعالم وكثرة ملامة الضمير من كلمات الله اللي بتتسمع بالودن واللي بتخش القلب والإنسان بيشعر إنها مفرحة، وأحيانا من كثرة ملامة الضمير على الخطايا المعمولة بسبب الكلمات، كلمات الإنجيل اللي بنسمعها واللي بتقول لنا على أنواع الخطايا اللي موجودة في حياتنا،
إذا انكسرت

ملامة الضمير على الأخطاء ديت، يبتدي ملكوت الله يتحرك جوه القلب، تبتدي البذرة تنبت، تبتدي كلمة الله تنبت، يبتدي الإنسان يشعر ما هي الخليقة الجديدة. كلنا بنسمع عن الخليقة الجديدة، الخليقة الجديدة اللي اتخلقت في المعمودية على صورة الله ومثاله، الخليقة الجديدة اللي أخذت قوة البر وقداسة الحق من عمل الروح القدس جوه القلب. لما تكون كلمة ربنا خبطت في الودن ودخلت الودن ونزلت للقلب، قال هنا تبتدي البذرة تتحرك وتطلع أول برعم أخضر يقول إن الخليقة الجديدة تكونت. هنا الناس اللي داقوا الكلام ده، ناس الماشيين على طريق الملكوت، قالوا لنا إن كلمة ربنا لما تبتدي تشتغل في القلب، الإنسان يكتشف إيه هو ملكوت الله، إيه هو مجد المسيح في القديسين، إيه هي صورة المسيح. والصورة ديت لما بتبتدي كلمة ربنا تشتغل في القلب، الإنسان يكتشف صورة المسيح وصورة ملكوت الله في أجمل صورة، في أجمل منظر، في أجمل إحساس يخش قلب الإنسان. عشان كده تبص تلاقي كلمة ربنا لما اشتغلت في قلب أشر الناس، إن كان قاتل وإن كان سارق وإن كان زاني، إن كان في أشر الخطايا، تبص تلاقي الإنسان ده تحصل حاجة في حياته غريبة كده، يبتدي يحب يبعد شوية عن المخالطة مع الناس، يحب يقعد لوحده، يوصي يلاقي جوه قلبه كده حاجات جميلة. ايه يا رب اللي حصل جوايا ده؟ انا حصل جوايا حاجة انا مش عارفها، يا رب انا عاوز اتوب، يا رب انا عاوز اغير حياتي، عاوز يا ربي ابتدي بداية جديدة اتمتع فيها بمحبتك، يا رب انا بحبك وانا مش عارف، يا ترى ايه اللي جرى في حياتي يا رب ده، ايه اللي انت عاوزه مني يا رب. يبتدي الانسان يشعر بحاجة كده ابتدت تحصل جوه القلب، ملكوت الله ابتدى يعلن، ملكوت الله ابتدى يظهر، ابتدى الانسان يدوق افراح الملكوت وامجاد الدهر الاتي. دي أول حركة لعمل الروح القدس جوه القلب، نتيجة إن الإنسان ابتدى يسمع كلمة الله ويعمل بيها أو يحاول يعمل بيها. دي أول حركة للروح القدس جوه القلب، حركة يشعر معها الإنسان إن عاوز يقرأ الإنجيل أكتر، إذا كان ما بيصومش عاوز يصوم أكتر، وإذا صام يبص يلاقي الصوم يديله استنارة فكر واستنارة قلب، يبص يلاقي الإنجيل يبقى مفرح، بدل ما الإنجيل يبقى سبب إن أنا لما بقرأ الإنجيل دلوقتي وبص الاقي النوم يكبس عليا، أبص الاقي الإنجيل مصدر فرح وقوة ونشاط وتجديد في حياة الإنسان بصورة غير معقولة. يبتدي الصوم ده يبقى شيء الإنسان يجتهد فيه أشد الاجتهاد، لأنه بيشوف منه إن الإنجيل عمال يتضح، وصية الله ابتدت تبقى سهلة، صورة المسيح بقت أجمل، حياة الإنسان ابتدت تتغير، يبتدي يشوف حاجات جديدة جميلة قوي بتحصل جواه.
هنا البذرة ابتدت تنبت، كلمة الله ابتدت تثمر، ابتدت تطلع البرعم الأخضر الجميل كده اللي بيطلع لما النبات يبتدي ينبت جديد. حياة تتغير، تشعرها جوه قلبك، ويمكن اللي حواليك يشعروا بيها كمان. هو ده استعلان، بدء استعلان أسرار ملكوت السموات. تبتدي تعرف يعني إيه الفداء، تعرف يعني إيه الخلاص، تعرف يعني إيه الحياة الأبدية وملكوت السموات. مش كان نفسك تعرف يعني إيه الفداء؟ تبتدي تشعر بيه جواك، تبتدي تشعر ببهجة الخلاص اللي أنت بتطلبها لما بتصلي المزمور 50، تقول له امنحني بهجة خلاصك. هي دي أول صورة لاستعلان ملكوت الله. تبتدي تشعر إن المسيح قريب منك، تبتدي تشعر إنك تصالحت مع الله، وإن الخطية اتنفضت، وإن الخطية طلعت من حياتك. مش كنت عاوز تعرف يعني إيه المصالحة؟ تشعر إن المسيح قريب منك، تشعر إنه بيديلك محبة غير عادية، تشعر بسلام يفوق كل عقل. ايه السلام ده؟ ايه الفرح ده؟ شيء ما نقدرش نتكلم عنه. لكن اللي بيمشي على طريق الملكوت، واللي بيحافظ انه يسمع ويعمل على قد ما يقدر بكلمة ربنا اللي بتخش قلبه، يبتدي يعرف يعني ايه المصالحة، يعني ايه ربنا قريب، يعني ايه الانسان يشعر ان المسيح قريب منه. تبتدي تشعر بالنعيم الابدي. مش احنا نصلي كده ونقول له انعم لنا بخيراتك والنعيم الابدي؟ تبتدي تشعر بالنعيم الابدي، افراح زيادة عن احتمال الانسان في كتير من الاوقات. تبتدي تستكتر على نفسك، ايه ده رب ده كله؟ هو انا استاهل كل الحاجات الحلوه اللي انت بتديها لي دي يا رب؟ ده شيء زياده قوي. لما هنا بتديني قد كده، امال في الدهر الاتي هيبقى ايه؟ لان كل اللي احنا بناخده على الارض، وكل ما يعلن للانسان على الارض او في فتره وجوده على الارض، ده بس يعني كده حاجه قليله من كتير قوي. لكن الانسان عشان محدود بيبقى مش قادر يستحمل، او مش قادر يتخيل، هل ممكن يا رب تقبلني؟ هل ممكن يا رب تغفر لي كل خطاياي؟ هل كل اللي فات انتهى؟ هل يا ربي ممكن تقبل واحد زي في ملكوتك؟ شيء الانسان يبقى واقف قدامه كده مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل ده. وهل ممكن ربنا يدي الإنسان على الأرض شيء بالمقدار المهول ده؟ هو ده خيرات ملكوت الله، أو عربون خيرات ملكوت الله. الإنسان في الوقت ده يشعر يعني إيه القيامة. اللي بيحصل جوه القلب ده صورة مصغرة للقيامة. تشعر كده انك العازر بيفكوك، وتتفك الرباطات، وكل الريح النتنة تروح. تشعر كده ان الخطايا اللي كنت بتصلي وتصوم وتسجد وتطلب باجتهاد الليل والنهار ان ربنا يشيلها عنك، تبص تلاقيها مرمية تحت رجليك، ملها السلطان عليك، ولا تربطك ولا تحدد حريتك. لكن تبص تلاقي عمل الله جوه القلب شيء الانسان يشعر قدامه كده.
هو أنا عايش على الأرض ولا أنا عايش فين؟ شيء جديد أو خبرة جديدة الإنسان بيدقها. تدوق حرية مجد أولاد الله، تدوق حرية مجد أولاد الله، وتشوف كده إن عبودية الخطية وقيود الخطية أصبحت شيء تافه. الإنسان كده يبص له من بعيد ويرفع عينه للسماء ويقول له أشكرك يا رب لأنك اديتني إن أنا أصلي وقت ما أنا عايز، وأقف قدامك وقت ما أنا عايز، وأنت يا ربي بتسمع لواحد زيي، وممكن يا ربي تتعامل مع كل الناس ما دمت بتتعامل معايا بالشكل الجميل ده. هنا الإنسان بسهولة جدا بقى يقدر يحط فاصل، يحط فاصل بين ملكوت الله وملكوت النفس المتكبرة اللي بتتاجر مع العالم بالغش لحساب مجدها، الذات المتكبرة اللي بتتاجر مع العالم بالغش لحساب نفسها ولحساب مجدها لمجد الذات. يعني هنا الإنسان يحط الفاصل ده ويبتدي الفاصل يتسع بحيث ان ما يبقاش في خلط ابدا بين ملكوت الله وملكوت السماوات، اعمال الله واعمال الذات اللي بتعيش بالغش والكبرياء في العالم. هنا يبتدي ثمر الروح يتحرك. ربنا يسوع اعطانا خطوات واضحة في الإنجيل إزاي الإنسان يحافظ على الخليقة الجديدة ومجد الخليقة الجديدة اللي ابتدى الإنسان يشعر بيه. الآباء يقولولنا كده، نمرة واحد: الحرص الشديد والحذر البالغ في عدم المزج بين ملكوت الله وملكوت العالم. تبص تلاقي الناس بتجري ورا سهرات وشهوات وأمور كتيرة، الإنسان يستغرب ويقول إزاي الإنسان يجد نفسه في وسط الناس دول؟ إزاي الإنسان المسيحي يعيش الحياة دي؟ تبص تلاقي الحياة مع الله ابتلعت العالم، وأصبح الإنسان يبص لأمور العالم كده بشيء من الحذر والخوف الشديد لألا يضيع ما حصل للإنسان. نمرة اتنين: الحرص الشديد في عمل التوبة، لأن الإنسان اللي بيتوب أو الإنسان اللي ابتدى ملكوت الله يتحرك جواه يبتدي يراجع نفسه حتى من أيام الطفولة. الاعتراف مش هيبقى بقى في حدود خطايا النهاردة وامبارح والشهر ده والشهر اللي فات أو السنة دي والسنة اللي فاتت على أقصى تقدير، يعني لا، ده هيبتدي يفتش قلبه حتى من خطايا الصبا، ويبتدي يفضح كل الخطايا، ويبتدي الإنسان يلاقي النمو بيزيد وحركة الله وأفراح السماء وخيرات الدهر الآتي تبتدي تستعلن داخل الإنسان. وتبص تلاقي الروح القدس بقى يبتدي يرشدك أكتر، إمتى تصلي وإمتى تتكلم وإمتى تسكت وإمتى تصوم، ويحدد لك مدة الصوم ويحدد لك البرنامج اللي بتعمله في وقت الصوم، لأن الصوم ده وسيلة الصوم ده وسيلة، ده مش هدف. الصوم ده وسيلة لاكتشاف
ملكوت الله داخل القلب، وتبص تلاقي نفسك كده تقول لربنا ازاي يا رب سبتني العمر ده كله، ازاي سبتني كده عايش في الضلالة دي، ده انا كنت بتاجر في الغش، ده انا كنت عايش عيشة بطالة، ده انا كنت حياتي كلها غلط في غلط، ازاي يا رب سبتني المدة دي كلها. ربنا ما سبناش، وبذرة الملكوت موجودة جوه القلب مستنية الوقت، بس مستنية الوقت اللي انت فيه تبتدي تسمع لكلمة ربنا وتبتدي تعمل بيها. بذرة الملكوت جواك، وقوة الخليقة الجديدة موجودة جواك، حياة المجد وحياة الملكوت موجودة جواك، مش من بره، مش هتجيلك من بره، مش ربنا لسه هيديها لك، ده اديها لك من زمان قوي، لكن هي موجودة وبس لسه ما كبرتش. زي ما الإنجيل يقول لنا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. حبة خردل دي قد ايه؟ قد يمكن ربع سمسمة مثلا، حبة السمسم قد ربع حبة السمسم، حباية صغيرة قوي، حبة خردل. ملكوت الله حبة خردل، حاجة صغيرة كده ربنا حطها جوه قلبك، ولكن اذا نمت وتعدها ابتديت تتعهد الحباية ديت بالصوم والصلاة وطاعة الروح القدس جواك، تبص تلاقي الحباية تكبر وتبقى شجرة عظيمة جدا. تقول معقول الحباية الصغيرة ديت تطلع شجرة كبيرة كده؟ أيوة، هو ده عمل الروح القدس جوا الإنسان، هو ده عمل الروح القدس جوانا، هو ده عمل الروح القدس اللي احنا كتير قوي لما بيبتدي الروح يشتغل في حياتنا يبتدي الإنسان يبقى مش مصدق نفسه. إزاي يا ربي أنا اللي كنت عايش بالشكل الفلاني، إزاي يا ربي النهاردة كل أفكار العالم وكل طرق العالم ما عدتش بجري وراها ولا بتشغل قلبي ولا أفكاري أبدا. من ضمن النقط اللي الأباء يقولون عليها سرعة الاستجابة لهاتف الروح القدس. الروح القدس بيتكلم جوه قلبك، الروح القدس بيتكلم جوه قلبك. الإنسان اللي بيستجيب لإشارات الروح القدس ونصايح الروح القدس، قال الإنسان ده يبص يلاقي الروح القدس بيرشده إلى أمور، أو زي ما قال القديس بطرس الرسول في الرسالة الثانية يقول كده: هذه المسحة التي أخذتموها ترشدكم وتحكمكم إلى كل البر. فاكر المسيح وهو بيتعمد من يوحنا لما بيقول لليوحنا ينبغي أن نكمل كل بر؟ تقول طب هو أنا أقدر أعمل كده؟ أيوة تقدر تعمل كده. الروح القدس اللي داخلك أو اللي جواك هو اللي هيساعدك، هيساعدك. كنت تسمع في الإنجيل عن ثمر الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناه، وداعة، تعفف، لست طويلة كده الإنسان يقف قدامها ويقول هو بولس ده مش إنسان زينا ولا إيه؟ هو مش عارف إن إحنا ضعفة. لما تبتدي بذرة الملكوت تتحرك جواك تبتدي تشعر ان كل الوصايا بتتم داخل قلبك بدون مجهود، بدون تعب، بدون ما انت تعمل يعني حاجة كبيرة قوي. لان الانسان ساعات يشعر كده ان الحياة مع ربنا دي عايزة مجهود وعايزة جهاد وعايزة حاجات كتيرة قوي فوق تفكير الانسان، لكن ابدا. الروح القدس يعمل جوانا، ياخد البذرة كلمة الله
ويكبرها جوه القلب، ويبتدي الإنسان يشعر إن وصاياي زي ما قال ربنا يسوع كده يقول وصاياي ليست ثقيلة. واللي حب ربنا واللي داقوا عمل النعمة في حياتهم قالوا فعلا كده وصاياه ليست ثقيلة. على قد الإنسان ما يحب ربنا هتبقى الوصية خفيفة جدا، وعدل على قد الإنسان ما هو ما داقش محبة ربنا هيبص يلاقي وصايا الله ربنا تبقى ضعيفة وصعبة، والإنسان يقول كده هو معقول الإنسان يقدر يحب أعدائه؟ هو معقول الإنسان يقدر يعمل كذا ولا كذا؟ لو الإنسان اختبر عمل الروح القدس جوه القلب وداء محبة الله بنعمة الروح القدس هيبص يلاقي فعلا وصاياه ليست ثقيلة. عشان كده أحبائي الإنسان اللي داء هذا الملكوت يشعر أنه لازم يرجع لله بعد كل هفوة، أي غلطة صغيرة، أي غلطة صغيرة الإنسان يشعر كده أنه محتاج يرجع للمسيح بسرعة ويقدم عنها توبة، حتى لو كان في الشغل، حتى لو كان في الشارع، حتى لو كان في أي حتة، يرفع قلبه كده للمسيح ويقول له إزاي يا ربي أنا فلت من لساني الكلمة الوحشة دي، إزاي يا ربي قلبي فكر التفكير الردي ده أو ظن الظن اللي مش تمام ده. ويبتدي الإنسان يتوب بسرعة، حد لما يرجع بيته ويبتدي يقدم صلوات ومطنيات وسجود وطلب وتضرعات وقلع قرع الصدر، يبتدي الإنسان يقدم توبة بقى لحد لما يقابل أب اعترافه ويطلع كل الخطايا اللي جواه. مهم جدا إن الإنسان يراجع نفسه بسرعة ويرجع للمسيح بعد كل صغيرة وكبيرة، بعد كل غلطة، بعد كل هفوة. من الحاجات اللي بتساعد الإنسان على المحافظة على ثمر الروح جوانا التصاق الفكر بالمسيح، التصاق الفكر بالمسيح عن طريق الصلوات الصغيرة، عن طريق الصلوات الصغيرة. يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطي، يا رب أعني للعمل بوصاياك، يا رب يسوع ساعدني إن أنا فكري ما يروحش كده ولا كده ولا يجري ورا العالم. لأن ساعات الإنسان، ساعات الإنسان يتكل على المجد اللي هو عايش فيه ويفتكر خلاص إن هو وصل، ويفتكر خلاص ان هو ما عادش هيدوق المرار بتاع زمان، مرار الخطيه والبعد عن الله. هتبص تلاقي الانسان اذا خطر على باله الفكر ده يبتدي يكسل شويه، يبتدي الروح القدس يقول له اعمل الحاله الفلانيه، يقول له طب لما اخلص اللي في ايدي بس وبعدين اعمل اللي قال لي الروح القدس عليه. على طول تبص تلاقي صوت الروح القدس يهبط يقل، إهمال كمان، تبص تلاقي الصوت ما تسمعوش، تبص تلاقي الأفراح راحت، تبص تلاقي ملكوت السماوات اللي انت كنت عايش فيه ده ابتدى يضيع من داخل القلب، والإنسان يدخل في مرار وبكاء وحاجة صعبة قوي بقى تكون انت نسيتها من زمان. لكن اقول لكم احبائي الروح القدس زي ما قال الانجيل هو نار، الروح القدس يلقي ناره في القلب. اذا النار دخلت القلب ولقت القلب بارد او متكل على ذاته أو متكل على فضيله إن هو كويس وعشان كده ربنا اداله كذا وكذا وكذا وكذا، الروح القدس يرمي النار يلاقي القلب بارد، الروح ينطفئ وتبص تلاقي مفيش صوت ولا حركة ولا فرح ولا سلام
وتبص تلاقي القلق والخوف وكل الحاجات القديمة رجعت تاني.

تاني، تبتدي تتوب وتبتدي تندم وتبتدي تطلب الروح القدس، والروح القدس يسيب الإنسان عشان يعرف إن كل اللي احنا بناخده ما هواش من برنا، ما هواش عشان احنا كويسين، ما هواش من ذكائنا، ما هواش من صلواتنا، ما هواش من حاجة أبدا غير من محبة الله اللي بيشفق على الإنسان وبيحاول يمشيه كده زي الأم ما بتمشي طفلها في البداية في طريق ملكوت الله. ربنا يحاول يمشينا ويشجعنا نمشي في طريق الملكوت. عشان كده أحبائي عاوز أقول لكم كده إن طريق الملكوت هو طريق الأحياء، هو طريق الناس اللي بيدوروا على السعادة، مش السعادة زي بتاعت الأرض، السعادة بتاعت السماء، سلام القلب، المصالحة مع الله ومع الناس، عدم الغضب، الحاجات الكتيرة اللي بتنكد حياتنا. الطريق ده سهل جدا إذا الإنسان سمع الكلمة وعمل بيها. ربنا يدينا نحن نعيش كما حق الأولاد الله، وربنا وعدنا كده وقال لنا أما من سمع وعمل، اللي بيسمع كلام ربنا ويعمل بيه فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات لإلهنا المجد الدائم.

0: كنت بسكن بليه؟
1: انت لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسخ برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلصت؟
2: لسه.
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش رماده بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد
0: باهر
1: 10، البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
3: يا استاذ محب.
4: ايوه يا استاذ ناجي.
3: الشله ياها اللي في اخر الاوتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
4: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضو عاوزين معامله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جماد
0: برية.
1: خمسه.
0: خمسه ليه؟
1: انا كاتب برية زيك.
0: ماشي يا عم. حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بوما يا ناصح.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
2: بليت.
0: بندقيه.
1: نعم بندقيه. ايه بس يا ستي، بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقيه دي.
0: جهلة. اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحية شكسبير اسمها تاجر البندقية؟ ها؟ بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
2: واحد من المشاهير
0: برقوق.
5: اسكتوا يا جماعة، مش عارفين نصلي. الله
1: يا عم صلي وانت ساكت ومالكش دعوة بينا. يلا يلا بص قدامك.
2: لا لا لا لا، دي وسعت منك شوية.
0: هي ايه دي اللي وسعت يا ناصر؟
1: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهة مشهورة تبقى واحدة من المشاهير؟
0: مش بتكلم عن الفاكهة، أنا بتكلم عن السلطان برقوق.
2: وكمان سلطان، والله قصدك سلطانية.
4: وبعدين يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقية أصحابكم مش عارفين يرنموا.
0: متأسفين يا أستاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
4: طيب أنتوا بتعملوا إيه؟
0: بنلعب أوتوبيس كومبلي.
4: بقى معقولة يا جماعة نلعب كده وإحنا رايحين أديورة البحر الأحمر؟ مش إحنا نبهنا مليون مرة في مدارس الأحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينية والرحلات الترفيهية.
0: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفورة دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شوية انا هكسحهم.
2: بالنصب يا موحة بالنصب. البرقوق ايش؟
0: معلش انا برضو عذرة الجهل امثالك.
4: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جاية. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاة.
2: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوة عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
4: ايوه فيه.
0: هاي كبسة، عشان لما المعلمة بتاعتك تقول لك حاجة تسمع الكلام وانت ساكت.
4: وعلى فكرة يا جماعة، ده في واحد من الآباء القديسين اللي موجودين في دير الأنبا أنطونيوس عاصر السلطان برقوق.
1: بجد يا أستاذ محب؟ مين ده؟
4: تعالوا نكمل تمجيد الأنبا أنطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكاية القديس اللي عاصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
0: أدينا خلصنا الصلاة، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
4: اتولد قديسنا يا ولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
1: ودي فين يا أستاذ محب؟
4: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
0: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم الممالك في مصر.
4: برافو يا سماح، واضح إنك مذاكرة تاريخ كويس.
0: قول لهم يا أستاذ محب.
2: يا ست اسكتي وخلينا نسمع القصة بقى.
4: والد القديس كان اسمه مخلوف وأمه اسمها أودوبسية، ودي كلمة قبطية معناها أبة. ومع أنهم كانوا ناس فقراء لكنهم ربوا ابنهم تربية مسيحية حقيقية.
0: يعني يا أستاذ محب، إحنا عرفنا اسم أبوه وأمه ولغاية دلوقتي ما عرفناش اسم القديس نفسه.
4: قديسنا يا سماح اسمه
6: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع، عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير.

0: بس يا مرقص يا ولدي.
1: نام يا ولدي، لسه الفجر ما شجعتش.
2: النهارده الحد وعم بسوي رس اسقف اسيوب بنفسه، هو اللي هيعمل القداس وانا عاوز اروح من الاول.
0: حاضر حاضر يا مرقص يا ولدي. وماله؟ طيب يا حبيبي نام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
2: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يذكرون عليا يجدونني وانا عاوز اروح بدري. اصحوا بقى.
1: ربنا يحميك يا مرقص يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
2: انا اروح اغسل وشي والبس وابقى ما تصحى ابوي.
0: وبعدين معاك بقى يا مرقص يا ولدي. يا ولد انا عايز اكمل نومي شويه. خبريه؟ قلت لك اني تعبان.
1: بالذمه بالذمه، مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بقى ابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اول، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو جو، ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
0: وانا بقول الواد طالع لمين؟
3: حبيبي
0: باركنا يا سيدنا. ربنا يبارككم كلكم.
1: مرقص صمم اننا نصحى من نجمه ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهارده.
3: تعالى تعالى يا حبيبي. اسمك مرقص؟
2: ايوه يا سيدنا.
0: انزل يا مرقص يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
2: ما سيدنا هو اللي شرني وانا مبسوط بده.
1: انزل يا ولدي.
3: سيبوه سيبوه بقى. انت اسمك مرقص؟
2: ايوه يا سيدنا، انا اسم مرقص الرسول كاروز ديار المصريه.
3: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقص الرسول. الرب يباركك يا ولدي.
0: يا ولد يا مرقص، انت يا مرقص.
4: نعم يا ابوه.
0: تعالى يا حبيبي استريح شويه وكلك لقمه.
4: خلاص جربت خلص عزيج الارض
0: يا ابني. الشغل مش هيطير. تعالى بس كلك لقمه الاول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
4: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولا ايه؟
0: على كيفك يا ابني. هقول ايه؟ مرقص انا هروح لاني حاسس اني تعبان شوي.
4: اوصلك للبيت؟
0: مش للدرجه دي يا ابني، كمل انت شغلك وبقى حصلني على البيت.
4: حاضر.
2: أنا ما شفتوش النهاردة.
0: هناك في الأرض.
2: جرب يخلص ولا لسه؟
0: لسه له شوية. خير؟ في حاجة يا ست أم حسن؟
2: ربنا يحفظ لك عليه. الولد ابنك كل يوم ياجي ويرمي في حجر جفة الوكل. ولولاه كنت مت أنا وعيان من الجوع.
0: مرقص
2: مش بس كده، ده يا حبة عيني بيشيل جربة تقيلة على كتفه ويسقيني أنا وعيالي، وكل اللي يطلب منه مي يسقي طوالي.
0: معقول مرقص ولدي؟
2: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق. واصل انا مش عارفه هو اتاخر ليه النهارده.

0: وماله يا ابوي؟ ربنا قال من سجى احد هؤلاء الاصاغر كأس ماء بارد فقط باسم الرب فالحج اقول لكم انه لن يضيع اجره.
1: انا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقس يا ولدي، لكن انا برضو شايف انك بتتعد نفسك يا حبيبي زياده عن اللزوم وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقس يا ولدي انت فلاح، والفلاحه محتاجه جسم جامد وذراع قويه تشيل الفاس، فارجوك ارجوك يا ابني عشان خاطري خد بالك من صحتك.
0: حاضر يا ابوي عن اذنك.
1: الله، على فين يا ولدي؟
0: سيدنا مبساويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسه.
1: طب مش تستريح شويه وتاكل لك لقمه؟
0: راحتي في سماع كلمه ربنا يا ابوي.
2: يا ما جاب الغراب لامه بقى، هم دول شويه القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل يا راجل، دول ما يقضوش حتى يخبزوا رقفين عيش.
3: ونعمل ايه يعني عاد يا ام فرج؟ المحصول السنه دي ضعيف جدا.
2: سندك صادة ومزينه بطين يا راجل، اشمعنا الارض اللي جنبك كل ما عدي عليها القى المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
3: قصدك ارض مخلوفه ابو مرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
2: اشك خلقاتي اشك خلقاتي، يقول الوليه اتجننت بقى، هم ناس طيبين واحنا ولاد ابليس. يا راجل يا راجل فتح مخك شوي.
3: رح نعمل ايه دلوقتي عاد؟
2: وانت تقدر تعمل حاجه؟ انا اللي هعمل من بكره، من بكره انا اللي هروح احصد محصول القمح وانت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
3: يعني هتقلبيني حرمه ولا ايه؟ ولا ايه يعني هتقلبيني حرمه ولا ايه؟

0: قبر حصون كرم طالع من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقص. إلهي يوكسك يا أبو فرج أنت وأرضك البور.
1: دلوقتي بقى أتصعد من غير ما حد يشوفني وأخد شوية من الجمح ده. شوية كمان العيال جعانة.
0: بس مصريب الست اللي هناك هتسرق من محصولنا. الله يسامحك تلاقيها ست غلبانة وبتجري على كوم لحم. ربنا يساعدها.
1: كفاية كتير.
0: لا مش كفاية. هاخد كمان كبشة وكمان كبشة وكمان كبشة.
2: يا مفرس يا مفرس بتعملي عندك في أرض أبو مرقص يا بيه.
0: وطي صوتك يا أم سعيد. أنا جاية أهو. دي اللي جابها السعادي. جيال جيالك اهو. الست سابت الجوفة اللي خدت فيها الجمح. لما اروح ازود لها الجوفة بتاعتها بشوية جمح تلاقيها محتاجة له. ربنا يساعدها. افتح يا ابو فرج افتح يا راجل. الجوفة تجيل على دماغي.
3: انت ديتي
0: انت واقف بتتفرج علي. نزل الجوفه من على دماغي. رقبتي هتنكسر.
3: ايوه كده.
0: شوف شوف شوف شوف شوف انا جبت لك ايه. نص جوفه بحالها مليانه قمح. افتح افتح وشوف.
3: وريني الجوفه كده. دي الجوفه كلها مليانه. جبت القمح ده كله منين؟
0: ده انا كنت مليان نص الجفة بس.
3: ما مليانة قدامك يا ولية. يا ترى جبت القمح ده كله منين؟
0: مش شغلك. لا الموضوع كده فيه إلا واني لازم وحتما نعرف الجفة دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملى نص الجفة زي ما عملت هبه ورا الشجرة دي واشوف ايه اللي بيحصل بالضبط. الست جت تاني النهارده وبرضه ملت نص الجفة. انا هروح املها الجفة زي امبارح قبل ما تيجي. ايه ده مرقص بنفسه بيملى الجفة من جمحه. يا حمدي ده كان اسرق ارضه وهو يدينا اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب سامحني يا رب. يا حبتي يا حبتي مرقص مرقص يا ولدي. بتعمل ايه بتعمل ايه يا ولدي؟ انا بسرق الجمح بتاعك.
1: يا ستي ما تقوليش كده. ده احنا ولاد بلد واحد واللي معاه يدي لما معهوش. ده خير ربنا بيغني كل من خيره.
0: انت ولد مبروك يا مرقص. انا تبت على يدك يا ولدي. افتوب سامحني وصليلي صلي ربنا علشان يسامحني. صليلي يا ولدي.
1: ربنا يسامحك.
0: فوتك بعرف
1: رايحه فين وسايبه جفتك؟
0: لا يا ولدي الجمح ده جمح ارضك يا مرقص.
1: ودي الجفه بتاعتك واللي اتحط فيها يبقى من نصيبك.
4: عجيبه قوي القصه دي. بقى تيجي تسرق ارضه يقوم يديها اكتر من اللي سرقته.
5: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس: المحبه تتأنى وترفق، المحبه لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
6: طب وبعدين يا أستاذ محب؟
5: لما بلغ القديس سن 23 اشتاق لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرح بحبه لحياة الرهبنة.
4: وطبعا أمه كان معتاد مسكت فيه وقالت له: لا يا ابني ما تسيبنيش، انا عاوز اجوزك وافرح بعيالك. وهو يقول لها: يا امي انا عهدت المسيح ان اكون بتوب. وهي تعيط وتقول له: لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها:
5: ايه يا سماح اللي انت بتقوليه ده؟
4: اصلي يا استاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياة القديسين. الظاهر انهم ما عندهمش غيره.
5: لا لا لا لا بس القصة بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
6: هم ليه اللي حصل؟
5: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الأنبا مرقص الرهبنة راح الأول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات، فما عجبوش السلوك بتاع رهبان الدير ده، فرجع لأمه. وأول ما شافته
1: مرقص، إيه اللي جابك يا ولدي؟
7: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
1: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وجسدت حياة الرهبنة واعتبرتك مت عن العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
7: الحياة جوا الدير ما عجبتنيش.
1: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك انك احسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما يشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
7: سامحيني يا امي، سامحيني.
1: اسمع يا مرقص يا حبيبي، روح لابونا الجمس رفائيل النعناع في دير الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح له وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
7: حاضر يا امي.
1: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنوره يا نور عيني.
8: تعال يا برقص يا ابني، اقعد جنب هنا.
5: حاضر يا ابونا رفائيل.
8: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
7: وعشان كده يا ابوي، امي قالت لي روح لابونا رفائيل النعناعي وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
8: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قولي انت ليه عاوز تترهبن
7: يا ابونا؟ طريق الرهبنة كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جندي للمسيح، أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
8: بص يا مرقص، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك تلات علامات، وإلا هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
7: إيه؟ تلات علامات؟
8: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
7: وازاي اقدر اتعلم الصفات دي يا ابو رفائيل؟
8: بسماعك لارشادات الاباء الروحيين، لان التلمذه اساس الرهبنه، والتدريب على حياه العباده والنسك والتجشف. ودول يا حبيبي مش هيتحققوا الا بعد ما تزل جسدك وتمرمغ في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
7: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا أنا حاسس يا أبويا إن قلبي ده زي أرض متشققة مشتاقة للمية العذبة ترويها.
8: المطنيات يا مرقص.
7: المطنيات؟
8: المطنية هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لإرادة الله. وكلمة مطنية هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق، ونوس يعني العدل، لأنك لما بتزرع

0: تجود يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب وتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والقديس ماري إسحاق بيقول عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
1: دير الأنبا بولا؟
0: أيوه يا ولدي، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا أنطونيوس، إن أي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة إعداد واختبار الأول في دير الأنبا بولا أول السواح، لأن عدد الرهبان هناك قليل وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على أيديهم.
1: اللي تشوفه قدسك يا أبونا رفائيل.
0: إياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن أي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاق عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكا والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
2: وفي دير الأنبابولة يا أولاد درب القديس مرقس نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب، فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير. وهتلاقوا في دير الأنبابولة عين مية اسمها عين الأنبا مرقس، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الأباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد نياحته ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي، وبعد فترة من وجوده في دير الأنبابولة اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين وبعدها 3 أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله، وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
3: واخدني على فين يا ابونا مكاريوس في نص الليل؟
4: تعال بس يا ابونا يوحنا،
3: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين.
4: على مغارة ابونا مرقس.
3: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقس؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
4: ابونا مرقس عمره ما تأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
3: ايه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
4: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
3: ربنا يجويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
4: اهو ادينا وصلنا المغار، اوعى تعمل اي حركة ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
3: وطي حسك وطي حسك ليسمعنا يا ابونا.
4: سامع سامع انت صوته وهو بيصلي؟
5: سكبت عيني يا نبي يا على سحق بنت شعبي.
4: ده بيعرف مراسي ارمية
3: وصوته محبوس بالدموع زي ارمية النبي الباكي.
4: طب يلا بينا نرجع، احنا مش اطمننا عليه.
3: عندك حق يا ابونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير باجنحة الدموع.
5: عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى ما اشرب وانظر الرب من السماء.

0: افتح افتح يا ابونا سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا.
2: باسم الصليب
3: ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا.
1: باسم الصليب ايه اللي حصل لابونا مرقس؟
3: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا في دير الانبا انطونيوس.
1: يا يسوع انا هرفع راسه على كتفي وانتوا سند رجليه. ايوه ايوه كده، اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش يستجرى يقرب ناحيه ابونا مرقس؟
1: امال ايه اللي حصل بس؟
3: الصوم الانقطاعي هو اللي خلاه جديه جلد على عض زي ما جثك شايف، ده حتى ما بيقدرش يقف على رجليه.
0: اللي يشوف كده يقول ان عنده 90 سنه، مش لسه في عز شبابه.
1: معقول الصيام يعمل فيه كده؟
3: اصله بيصوم بالاسبوع يا ابونا، ده غير انه بيرهق نفسه كتير في شغل الدير.
0: مفيش بني ادم يستحمل ده ابدا.
1: طب والحل يا اباء؟
0: احنا غلبنا معاه ومش راضي يسمع الكلام، فقلنا نجيبه هنا في دير الانبنطونيوس علشان تعتنوا بيه وتخلوه ياكل ولو بالعافيه لحد بس ما يشد جسمه كده ويخف.
1: ربنا يعوض تعب محبتكم.
3: مش هنوصيكم على ابونا مرقس يا ابونا.
1: حالا ادي خبر لاباء الدير وهم هيعرفوا يشوفوا شغلهم معاه.
0: طيب نمشي احنا بقى علشان نلحق نرجع الدير.
1: سواء املالكم بق ميه واجيب كب خبزه تسندكم في رجوعكم.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي أنا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب أنا ممكن أديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي أسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات البدو دول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معاه ايه؟
0: هديله خبز وملح.
2: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
2: سيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
2: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو.
1: الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي.
0: المهم انك ما تزعلش.
1: كتر خيرك، فتك بعاد.
3: أغابي، أبونا مرقس موجود؟
0: أقول له مين؟
3: أنا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجة بسيطة كده للدير.
0: اتفضل.
2: أهلا يا بشوي، اتفضل يا ولد.
3: وحشتني قوي يا أبونا مرقس.
2: حضر المايدة يا صمويل.
0: حاضر يا أبونا.
3: ملوش لزوم التعب ده يا أبويا، أنا ماشي على طول. أنا كنت جايب العسل ده بركة للدير.
2: ربنا يكتر من عطاياك يا ولد.
3: دي حاجة بسيطة يا أبويا. استأذن أنا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا أبونا مرقس.
2: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامة. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الهلبان.
0: أخطيت يا أبويا، أخطيت سامحني.
2: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد. احنا ندي القليل وهو يرد بالكثير.
4: اردد هذا في قلبي من اجل ذلك، ارجو انه من احسانات الرب اننا لم نفنى، لان مراحمه لا تزول، هي جديده في كل صباح. كثير امانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوك. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه.
5: أغابي يا أبونا مرقس.
2: ادخل يا متى يا ولدي.
5: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
2: أنا جاي معاك يا متى. هلا قول لي يا متى.
5: ايوه ابويا.
2: انت ايه حكايتك بالظبط؟
5: حكايتي يا ابونا مرقس.
2: يعني انت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. انت مستخبي من حاجه يا ولدي؟
5: انا مستخبي؟ لا يا ابونا، انا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.
2: مش عارف ليه حاسس ان ورا

0: حكايه طويله.
1: يا ابو سرق لك يا ابونا مرقص، انا غلبان، ما تحرمنيش من الخدمه في الدير، وهي اهي مطانيه قدام قدس.
0: قوم قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانيه، ده انا انسان خاطي.
1: يعني سمحتني يا ابونا؟
0: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: قفوا بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف
1: أبونا
0: من
1: مكارس،
0: بشارة
1: مين الأخ ده اللي بيقرأ
0: بحسب
1: الإنجيل؟
0: ما كتبه
1: ده اسمه
0: معلمنا
1: متى،
0: ماري يوحنا
1: وأبونا
0: الفشير
1: مرقص هو اللي طلب مني
0: والإنجيل
1: يقرأ الإنجيل.
0: الطاهر
1: و
0: بارك
1: باسم الصليب، باسم الصليب، شفت يا أبونا مكارس؟ شفت اللي حصل؟ يا يسوع، إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده في إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ متى البخور تلات دفعات كأنه أسقف ولا بطرة. ده الظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح. زي ما بقول لك كده يا أبونا، المماليك مالهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب وهم هيعملوا إيه بالعبيد دول كلهم يا أبونا؟
1: كل أمير من أمر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء أكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم، شوف بقالهم كام سنة حاكمين مصر، ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئة ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبيدهم المسيحيين بترك المسيحية واعتناق دين الدولة.
3: أغابي يا أباء.
1: أغابي يا أبونا مرقص.
3: إيه أخبار محصول الدير السنة دي؟
2: زي ما قدسك شايف، ربنا مبارك السنة دي والخير مالي الأرض أهو.
1: خش عليهم يا رب، يا رب ارقذهم، ابعت لهم حد يرشدهم لطريق الدير حتى ولو غراب. غراب ايه بس يا ابونا مرقص؟ ومين دول اللي ربنا يحوش عنهم؟
3: لا مفيش، ربنا يوصلهم بالسلام، ربنا يوصلهم بالسلام.
4: ما كلنا خلاص.
3: قوم واقف على رجلك.
2: مش قادر، مش قادر.
4: خلاص بقى بطلوا مكابرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخرية وياخدنا واحد واحد زي الفراق.
2: اهدى اهدى، حاول تمسك اعصابك شوية.
4: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. أنا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت، هحضر قبري.
3: ومين سمع؟ كلنا هنحفر قبورنا.
2: بقى كده يا أنبا أنطونيوس تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك، نقوم نتوه في الصحراء.
3: قزنا يا رب، قزنا بشفاعة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس.
4: ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا، هش بقى كده ولا ابعد. توقفين تتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا، ما تمشي بقى.
2: كفايه بقى، حرام عليك ما ترموهوش بالحجاره. بص اديك كفرت رجله.
3: الله، هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
2: ده بيبص لنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
4: هنمشي ورا انت اخر ده غراب.
2: انت نسيت ان الغراب ده كان بياكل الانبا بولا كل يوم؟
3: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجه.
4: لا ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
2: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت. يلا
4: ايه ده؟ بصوا هناك، انا مش مصدق عينيا. الدير اهو،
3: ربنا بعت لنا الغراب علشان ينقذنا.
2: شفاعتك يا أنبا أنطونيوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كأنه مستنينا.
3: ده أبونا مرقص الأنطوني. تعالوا نروح نسلم عليه.
5: الحمد لله على السلامة، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامة يا ولادي. تعالوا تعالوا ادخلوا، انت أكيد تعبانين من شمس الصحراء.
4: وهوتسك عرفت منين؟
5: وانت يا سي صليب، بقى ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمة يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
4: انت قديس يا ابونا مرقص، قديس عظيم.
5: سيبكم من الكلام الفاضي ده ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامة للدير. يلا اجده تهرب من الدير المرة اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
6: كان نفسي أعيش متخفي لكنها إرادة الله.
5: اهو انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحة ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جراية الانجيل كأنك اسقف او بطرك.
6: لتكن مشيئة الرب.
5: قول لي يا ابونا مات، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك دي مكان الحجبين يعني؟
6: ارجوك يا ابونا مرقص عافيني من الاجابة.
5: طب لو قلت لك عشان خاطر الانبا انطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكيلي.
6: يا ابونا مرقص، خاطر الانبا انطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنة، اتلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابرام لمدة 4 سنين. لما سمع الاسقف عن ضعفي استدعاني علشان اساعده في امور الاسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الاسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوطيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت ان هي مشتهية شعر حواجبي اشطوه وديت لها الشعر، قلت لها خدي يا امرأة ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيه.
1: ابونا مرقص تعالى بص، تعالى.
2: في ايه يا ابونا فلوبس؟
1: ابونا مرقص واقف على سور الدير وفي ايده منشه.
2: منشه؟ هو فين؟ ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشه على سور الدير؟
1: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
2: يلا يا ابونا نشوف.
1: يلا
2: ابعد عنه. ايش مين هو كده؟
1: ابونا مرقص. ابونا مرقص.
2: ايش
1: حاسب يا ابونا مرقص؟
2: ايه ده في جرح عميق في ايده كأن سكينه جرحته.
1: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقص؟
2: تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
7: ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
1: هم مين دول؟
8: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
5: اكسكيوزي مو، ممكن اروح اصلي عند كنيسه القديس العظيم الانبا انطونيوس واشكره؟
8: اتفضل يا مولاي.
5: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
8: جلالتك ادخل الكنيسه وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
5: في اخر هرب طلبت شفاعه الانبا انطونيوس عشان هو شفيه فرنسا كلها، وانا في الهرب شفت الراهب راكب حصان وكان معانا وسط الهرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى، فصليت لأنبا انطونيوس فظهر لي وقال انه بقت راهب من رهبانه عشان يقويني في الهرب، فجيت النهارده عشان اشكر الراهب ده.
8: بس مفيش ولا راهب ساب الدير طول الفترة اللي فاتت يا مولاي.
5: انا متأكد ان في راهب كان معانا في المعركة.
8: على العموم يا مولاي كل الرهبان قدامك هم.
5: نو، مفيش ولا واحد من دول.
8: انت متأكد يا مولاي انه واحد من رهبان الانبا انطونيوس؟
5: زي ما انا متأكد انك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل مية على زهره؟
8: ده أبونا مرقص الأنطونيوس.
5: وفر لك هاتوا هنا.
8: حاضر يا أبونا مرقص.
9: أيوه.
8: تعال يا أبونا، جلالة ملك فرنسا عاوز يقابلك.
9: حاضر يا سيدنا، أنا جاي.
5: وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
9: حرب ايه بس يا مولاي؟ لا مش أنا.
5: نو، أنا متأكد. ودلوقتي اطلبوا أي حاجة للدير محتاجها إكراما لمساعدة أبونا مرقص لينا.
9: احنا مش ناقص لحاجة يا مولاي.
5: نو، لازم تطلبوا.

0: علي هذا لازم دلوقتي.
1: إذا كنت مصمم يبقى احنا مولاي عايزين جرس كبير للدير. ايوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيدة عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحة.
2: عوي المهرجة فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا لدير بتاعكم.
3: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.
4: اجلدهم اكتر رهبان نصارى
5: يسوع.
4: الفرنجة ينهابوا الاسكندرية وحضرهم هتنتقم منكم وناخد فلوسكم.
5: حرام عليكم، احنا ذنبنا ايه؟
4: بص راهب نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهب نصراني.
5: يسوع اهلني يا رب، كفايه ضرب يا مولاي الامير، كفايه كده.
4: ايه انتوا لسه شفتوا حاجه؟ اضربوا اكتر عسكري.
1: يا اخي انت ايه، ما بتخافش ربنا؟ ابونا متى بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش؟
4: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب عسكري.
5: يا انت ما فيش في قلبك رحمه، بتجلد شيخ عجوز.
4: اضرب عسكري دلوقتي. اربطوا كل الرهبان
5: الدين،
4: اربطوهم حافين علشان رمل صحرا تشويهم.

0: يا ابو، انا هموت من العطش.
1: يا امير، الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شويه ميه.
0: تعال يا شيخ عجوز، انت عاوز ميه؟ خد اشرب لوحدك قدام بقيه الرهبان. اشرب الميه اهي. عسكري اديله ميه.
1: لا، انا مش هشرب وحدي، وادي الميه بتاعتك. ها،
0: مجنون، شيخ مجنون بيطلب الميه في الصحراء.
1: الرب يسقينا من سماواته لانه اكتر رحمه منك.
0: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ. صلي من هنا للسنه الجايه مفيش مطر، مفيش مطر.
1: اشربوا اشربوا يا عمائي، اشرب. ربنا سمع لصلاة ولاده الرهبان زي ما سمع لصلاة إلي وأنزل المطر. اشربوا يا أبناء، ارتووا من خير أبوكم السماوي. صلي
0: يا موسى، صلي عشان توصل مصر بالسلام.
1: احنا مش هنروح مصر يا أبونا متي، احنا هنروح الدير.
2: رسالة من أتابك الأسكر إلى مولاي الأمير.
0: هات الرسالة عسكر. عسكر، فك عسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير. ده أمر من الأمير الأعظم يا البغ. نفذ أمر عسكر.
1: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كاذبين، وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم.

0: ¡Abuna Moros!
1: ايوه يا ابونا صامويل.
2: ابونا متى رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا متى رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قسقاع.
2: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابلة قدسك.
1: طيب انا جاي معاك.
3: خير يا ابونا متى؟
4: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص، هربني في اي مكان محدش يوصلي فيه.
3: اسم الصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
5: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
3: ربنا ينيح روح.
6: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مد.
4: انا منفعش منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
5: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
6: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
5: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
3: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركية. لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك، وافق يا قداسة البابا.
7: واترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاؤس الاول، البابا 87 من باباوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء، الموافق 1378 ميلادية،
8: يعني قبل حكم السلطان برقوق 4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
9: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
7: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاؤس إذا كان يقبل ولا لأ.
8: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخذ رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
7: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الأنبا أنطونيوس، وخصوصا أبونا مرقص الأنطوني اللي لما تسأل قال له:
3: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
10: إذا كان ده ردكم يا أباء أسافر بقى أوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا أباء الشيوخ.
3: احنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لان الرب برحمته عليك قد جعل السماء امامك ارض والارض سماء.
7: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاؤس الاول، لدرجة ان لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بارشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
9: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
7: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
3: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
7: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه كان يبل الورقه بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الدموع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأن ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت لمبة مولة ولأنبا أنطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد وبيسألوه إن يتركني في الأرض مدة قليلة من أجلكم.
7: وربنا طول حياة الأنبا مرقص 2 سنين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذه الرهبان وقال لهم:
3: المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس. محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح.

الروح في سلام. حافظكم الدرب ونفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا العمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك.

0: السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء، الموافق 15 يوليو 1386. انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة إن واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
1: إحنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة. فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
2: بقول لكم إيه يا شباب، ايه رايكم نزور الاول جسد القديس مرقس الأنطوني؟

0: نال بركة القديس صبيا.
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز.
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس.
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسوم،
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري،
0: والفنانة
1: منى عطية،
0: والفنان
2: مجدي ولي.
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوار،
2: ماجد صفوت،
3: إلهام عبد الشهيد،
4: جميل فتحي،
2: جرجس فوزي،
5: ثروت نظيف،
6: أيمن صمائي،
7: عماد طلعت،
8: عماد سعد،
9: منير شحات،
3: رشا عوض.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون، شبرا مصر، ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج روماني أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر. اذكرونا في صلواتكم.

مش هنقدر ناخد مثل لأنه هيبقى كمية كبيرة، لكن نفسي ناخده كمواضيع. كتير لما بسأل بعض الناس في الاعتراف أو في الزيارات بتقرأ الكتاب المقدس، يقولوا لي في سفرين بنحبهم، سفر الأمثال وسفر المزامير. سفر الأمثال بيبصوله على أنه السفر اللي بيقدم منهج أو طريق أو كود، يعني دستور للحياة، وسفر المزامير بيدي صورة حية إزاي الواحد يتعامل بدالة الحب من غير كلفة أو من غير فورماليتيز، من غير شكليات مع ربنا. لكن لي تعليق على الجزء الأولاني، وهو النظرة لسفر الأمثال أنه سفر سلوكي، هو سلوكي محدش يقدر ينكر. لكن فرق كبير بين سفر الأمثال كسفر موحى به أو معلن من الروح القدس، وبين وصايا أو نواميس أو قوانين سلوكية موجودة وسطينا أو أمثلة عامة نلتزم بها. ليه؟ لأنه في الواقع سفر الأمثال ما يقفش عند حدود السلوك، لكن يدخل إلى أعمق من كده بكتير، وهي علاقة الحب.

أو الود اللي بين النفس البشرية وبين الله. يعني ممكن يجي أب يقعد مع أولاده ويقول لهم احنا لينا نظام في البيت، صحيح احنا مش في مدرسة ولا في مؤسسة كل واحد ملتزم بقوانين معينة، لكن كل جماعة مهما كانت كبيرة او صغيرة لها نظام. حتى السماء، حتى السماء في سفر الرؤيا لها نظام معين، ونقول ادي النظام بتاعنا وادي القوانين بتاعتنا بنقبلها بروح الحب. لكن لما اسال الاب او الام عايزين ايه من النظام ده، الاب يقول لك شهوه قلبي، كل خبرتي، كل امكانياتي، كل قدراتي، كل معرفتي اديها لابني. ونسال الام تقول لك نفسي ادي كل حياتي وكل عيشتي اللي انا عشتها وخبرتي من الطفولة لغاية اللحظة دي، بدل ما بنتي تبتدي من الصفر لا تبتدي من حيث انا انتهيت. يعني بدل ما تاخد الخبرة بالتعب، ثم تاخد الخبرة جاهزة وتكمل وتطلع احسن مني وتبقى فرحانة. فالوالدين في الواقع لما بيحطوا نظام للبيت مش بيحطوا نظام يعني حرفي قاتل او اوامر عسكرية او نظام قانون سواء مدني او غيره من القوانين الموجودة في المجتمع، لكن ناموس حب، شهوة قلب الوالدين ان يشوفوا ولادهم بيكملوا الطريق ويفرحوا لما يبقوا انجح منهم. سفر الأمثال في الواقع، السفر اللي كتبه سليمان الحكيم بإرشاد روح ربنا، وسليمان زي ما احنا عارفين له أيضا ضعفات، ده مش ضعفات، ده ليه لخبطة كبيرة لما تزوج نساء كثيرات أجنبيات، ويقول عنهم بعد كده أنه مال قلبه إلى آلهتهن لما كبر في السن. فهو عنده خبرة حلوة وعنده خبرة وحشة. عنده خبرة حلوة انه استلم الحكم وهو عيل صغير ولم يتكئ على شهرة باباه ولا على الاموال اللي سابها له والده ولا على البرستيج اللي بيقدمه المجتمع ليه، ولكن كان قلب سليمان كله ملتهب بالحب ربنا، يطلب بشغف أن يقتني الحكم. فسليمان ليه الجانب الحلو وليه الجانب الوحش. من هنا أحبائي سفر الأمثال هو سفر، هو سفر مقدم لي من الله نفسه خلال سليمان عشان أتمتع مش مجرد بأخلاقيات وسلوكيات مجردة، ولكن أتمتع بحياة، حياة إنسان على صدر باباه، حس ربنا ده بابايا. فسفر الأمثال في الواقع، وده اللي أحب أتكلم عنه، أنه هو سفر إيماني يمس كياني الإيماني وعلاقتي بربنا، وعلاقتي بربنا يقدم لي إزاي أتعامل معاه، يقدم لي ايضا مخازن ربنا المفتوحة ليا بفيض، ويقدم لي ايضا ايه اللي بيحبه ربنا فيه وايه اللي يبغضه او ما يحبهوش يكون فيه. يعني هنلاقي في سفر الامثال لقاء حي مع اله محب للانسان ويعتز به ويقدم له كل الامكانيات الممكنة، وفي نفس الوقت يقول له ايه، يقول له انا سند ليك، انا سند ليك، وانا عايز احط لك الخط اللي يدخلك لغاية ما تيجي قدامي في العرش وتدخل جوه احضاني، واكشف لك ايضا العثرات عشان ما تضيعش.

في السكة. الحتة اللطيفة اللي بلاحظها في هذا السفر وفي أيضا سفر ابن سيراخ وفي سفر الحكمة، العبارة اللي يقولها الكاتب يا ابني، يعني شوفوا يقول إيه في الأصحاح الأولاني الآية 8: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، الآية 10. وبعدين برضو تيجي في الأصحاح الثاني يبتدي: يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك. وفي الأصحاح الثالث يبتدي: يا ابني لا تنسى شريعتي. وفي الآية 11: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب، إلى آخر. يكرر كتير كلمة يا ابني. فرق كبير بين تتقدم الوصية ليا من معلم بلا مشاعر وبين ان اقبل الوصية من اب. سليمان كان بيتكلم غالبا مع احد الشبان في القصر الملكي او ربما مع مجموعة من الشبان والشابات في القصر الملكي، فبيتكلم بروح الابوة يا ابني، وبروح الابوة كان بيتكلم بالقلب المفتوح الصريح اللي تشعر فيه ان يخاف يجرح مشاعر اللي قدامه. هيا سليمان في سفر الامثال يقدم صورة حية ازاي نتعامل مع اولادنا بروح الرجاء والفرح، فيها صراحة مش مفيش، وفي حزن، وفي احيانا يحذر ويبين المخاطر في مرارتها، وممكن يرفع عصا التأديب وممكن يستخدم التوبيخ. لكن فوق ده كله وقبل ده كله ونهاية ده كله الحب. يبدأ بالحب ويمشي مع الإنسان بالحب ويوصل أيضا في الآخر بالحب. نفسي يا ربي تدينا كلنا كآباء أمهات أو كقادة، سواء كاهن، شماس، خادم مدارس، أحد إنسان لي دور قيادي في مدرسة في أي مكان، إن نحمل قبل ما ندي وصايا للناس يفيض قلبنا حب للآخرين. هو ده أحبائي موضوع لقائنا مع ربنا. الإنسان اللي تحت مظلة ربنا محب كل البشر ما يقدرش إلا أنه يحب، حتى لو انتهر، حتى لو خوف، حتى لو شدد إيده. أنا أتذكر إحدى السيدات مرة وهي بتعترف قالت لي: أنا ضربت ابني، ابنها صغير، صرف تصرف خاطئ صعب قوي، فإذا ضربته ألم جامد. قالت لي: ضربته بكل حزم ودخلت أوضتي قعدت أبكي عشان أنا ضربته ومش عايزة أنهار قدامه، وما قدرتش أطلع من الأوضة غير لما يعني بينت إن أنا شديدة شوية. لكن القلب إيه؟ لكن قلبي وكني على قلبي. فولاد ربنا، طبعا مش بقول كده عشان نشجع على الضرب، أنا مش بستريح لفكرة الضرب أبدا، لكن حتى الحزم، في بعض الدول طبعا بترفض الضرب نهائي زي أمريكا وكندا وبعض الدول دي، لكن في بعض الدول بتوافق على الضرب زي إنجلترا وغيرها من بعض الدول أوروبا. على كل مش شغلتنا بالعالم، هنتكلم عن ربنا. نحن المفروض نكون مملوءون، نكون مملوئين بالحب نحو اللي بنتعامل معه. السؤال اللي ممكن نسأله: ربنا عايز مني ايه؟ في سفر الامثال هاخد الاصحاح الثاني من آية 6 و8، بس 6 و7 و8، يقول: لان الرب يعطي حكمة
من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لتصر مسالك الحق، لنصر سر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. ايه اللي انت عايزه مني يا رب؟ ايه علاقتي بيك؟ علاقتي بيك بيا، انا بحبك. طب ايه الحب بتاعك؟ انا عايز اديك الحكمة اللي جوايا. تعرفين كلمة الله هو حكمة الله الكلمة المتجسد. فيقول لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يكون جاهل، ولا خلقه علشان يكون أحمق، ولا خلقه عشان يبقى دمية أي واحد يلعب بيه. لكن ربنا خلقني لكي أحمل روح الحكمة. اللي يفرح قلب ربنا ان انا احمل ايه؟ روح الحكمة. وهتلاقي في سفر الامثال زي في سفر الحكمة كثيرا ما يقارن بين الحكماء والجهال. وكلمة الجهال في سفر الامثال وسفر الحكمة مش معناها انسان امي مش متعلم، لا، ممكن انسان امي من ناحية العلم لكن حكيم، وممكن انسان معاه درجة علمية او درجة دراسية ولكنه اسف اقول احمق في تصرفاته. فهو بيقارن بين انسان يحمل صورة الله، انسان حكيم، وبين انسان يدي ظهره لربنا ويمشي بفكر عدو الخير، يبقى في حماقة ابليس. فلما يقول يعطي حكمة معناها بيعطي الكلمة بتاعه أو الحكمة الإلهي لكي يسكن فيه، مش مجرد البروسيشن بتاع العقل، العمل أو الوظيفة التفكير أو المخ أو البرين جوه الواحد، لا، ده أنا حامل كلمة الله، حامل كلمة الله. ودي تذكرنا بالقديس أغناطيوس النوراني لما سأل الوالي قال له ما اسمك؟ قال له أنا أثيوفوروس، حامل الله. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا نبقى شعرين وأنا جوه بيتي وأنا في أوضتي وأنا في شغلي وأنا في طريقي وأنا بسوق عربيتي وأنا في الترام وأنا نعسان في أحلامي، حاسس إن إنسان الله الحامل الله فيا. مش بيفرحني إن واحد يقول يا فلان ده رقيق في معاملته. ممكن أبقى رقيق في معاملتي من برة لكن من جوه القلب مليان بغضة أو كراهية أو خداع. ولا يشغلني ماذا يقول الناس عني، لكن ما يشغلني ان حامل الله، الله الكلي الحكمة اللي بيهتئ بالحكمة والفهم والمعرفة. ثلاثة يقول ايه؟ يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. حكمة وبعدها معرفة وبعدها فهم. الحكمة يعني حامل المسيح، يبقى القائد بتاعي مسيحي جوايا. بيجي واحد يقول يا ابونا اروح الفيلم ده ولا ما اروحش؟ اقول له انا ما اعرفش ارد وما شفتهوش، وحتى لو شفته مش هقدر ارد عليك. يقول طب عايز ارشاد؟ اقول له هديك ارشاد بسيط، اسأل المسيح الساكن جواك وانت داخل هيدخل معاك، ولا هتقوله لو سمحت اركن شوية روح اتفرج على الفيلم وبعدين وانا طالع اخدك. لما يجي واحد يقول لي
اتصرف ازاي في الموضوع الفلاني.

الرد بسيط قوي. الرد ازاي كان ممكن المسيح يتصرف لو هو في مكانك بس. ويبقى الرد مش جاي من الكاهن ولا من الاب ولا من الام ولا من الصديق، لكن جاي من الساكن جوه قلبه. فتلاقي شخصيته مش متكئ على صدر انسان، لكن متكئ على صدر الله، لان الله فينا. يقول السيد المسيح للتلاميذ انا ما تخافوش، هبعت لكم المعزي يعمل ايه؟ قال ياخذ مما لي وايه ويعطيكم. ياخذ روح القوه وتبقوا اقوياء، ياخذ روح الحكمه وتبقوا حكماء، ياخذ روح السلطه وتبقوا اصحاب سلاطين، ياخذ روح الفهم وتبقوا مملوئين فهما. فالقائد بتاعي روح الله الساكن فيا ومسيحي اللي انا عضو في جسده. فيدينا يقول يعطي حكمه وفهما ومعرفه، الاول يبتدي بالمعرفه وبعدين الفهم. كلمه المعرفه يعني ايه؟ ربنا خلق في الانسان ايه؟ خلق فيه شوق ان عايز يعرف. حتى البيبي الصغير كم مره الواحد يدخل بيت تبص تلاقي الام تقول لك بزهق، انا بحب ابني جدا بس مغلبني. يقول لها طب ليه؟ تقول له عشان كذا. يقول لها طب وليه؟ تقول له عشان كذا. طب وليه؟ وتقعد طب ليه ده لغايه ما ايه؟ لغايه ما تحاول تفلت منه. مره يعني اسف ان احد الابهات عنده بنت صغيره في الخارج، قال لي بابا خايف ادخل امشي جنب اوضتها لان اول ما تصطادني تقول لي تعالى بابا، وتنزل فيها اسئله اسئله اسئله ما تخلصش. ايه ده؟ ده وحش؟ لا، ده ربنا خالق في الانسان عايز يعرف. عشان كده في سن الثلاث سنين واربع سنين السؤال اللي دايما ليه، وأحيانا الواحد يتهيأله ان ده حب استطلاع او اي كلام الطفل بيقوله مش واعي. لا، هو واعي، هو عايش في عالم غامض عايز يعرف ليه. واحنا كاولاد ليه نقف نقول له ليه؟ جيت ليه؟ مت ليه؟ قبلت الصليب ليه؟ قمت من الاموات ليه؟ قاعد في السماء تعمل ايه من اجلنا؟ وينبسط لانه عايز ولاده يبقوا اصحاب ايه؟ اصحاب معرفه. والا كان خلقنا لمؤاخذه الحيوانات، اهو بناكل ونشرب ون لغايه ما نكبر ونشيخ ونموت وقصه القصه. لا، ده اجمل ما خلق الله في الانسان ان اداله عقل واراده، عقل يتقدس واراده تتقدس، ويبقى الانسان كل ما يعرف. شوف العباره اللي يقولها ابن سيراخ جميله بحبها قوي، يقول ايه؟ من ياكلني ايه يرجع الي جائعا، ومن يشرب مني يرجع الي عطشان. كل ما تغرف وتاخد من ربنا تشتاق له اكتر، تقول له مش قادر اشبع اديني. وهنقعد في السماء كده كل ما ابص له اقول له ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه الحب ده كله؟ ايه المجد ده كله؟ طب الى متى؟ الى ما لا نهايه. وبكل ما اشوفه كنال اول مره بشوفه فرحان ومبسوط بيه، لان المعرفه مش هتيجي عند حد ويقول خلاص لغايه هنا انت عرفت كل حاجه، مش ممكن. حتى في السماء، حتى في السماء في نمو مستمر في المعرفه، لان في اكتشاف مستمر. فالله الغير محدود اللي مش ممكن الانسان ولا الملاك ولا كائن ما يقدر يعرف كل الاسرار الالهيه. فالله يديني حكمه، يديني معرفه، ويديني فهم. يديني فهم. صحيح على فهمك لا تتكل، لكن تتكل على مين؟ على فهم الله. كل ما ادخل كده في المخدع بتاعه اقول له اديني، عايز افهم، عايز اعرف، قل لي النهارده عملت معايا ايه، قل لي القصه الفلانيه انت غاوي منها ايه،
قل لي المرض اللي سمحت بيه ده لفلان رسالته ايه، قل لي النجاح بتاع فلان ده عشان ايه، ويبقى الانسان دايما يطلب وربنا يفيد عليه بالحكمة والمعرفة والفهم. ايضا يريد الله ان يقدم الكمال، يقول هو ايه، هو ترس للسالكين بالكمال. كل ما الواحد يقول له انا عايز اعيش ليك، انا ارفع من خطيتي وفزدان، يقول لي لا لا لا ليس فيك عيب. اقول له انا عارف نفسي، يقول لك لكن انا شايفك حلو. اقول له حلو ازاي يا رب، يقول لي ما انا ساتر عليك، انا ساتر عليك علشان كده انت حلو. اقول له طيب انا تعبان، يقول لي انا بحوط حواليك، الرب ملجأ لي من دور الى ايه، الى دور، الرب ملجأ لي من دور، هو حصن حياتي. وانا يسميه ميجن او ترس للسالكين بالكمال. وبعدين يقول حافظ طريق اتقيائي، عارف يبقى الواحد ماشي وربنا محوط كده على اليمين وعلى الشمال واخده في حضنه. كان واحد بيحكي لي من شهر انسان كان واقع في ضيقه شديده وناس هاجوا عليه، هم قاعدين في البيت، كل البيت وهم قاعدين بصوا ليه، منظر عجيب، ست قاعده كده تحت الصوره تحت المسيح، واذا بالسيد المسيح يطلع من الصوره ويجي واخد حاطط ايده من ناحيه دي وايده من ناحيه دي، وهي شايفه المنظر، وهم من كل اللي في البيت شاف المنظر. ايه ده؟ قال في وسط الضيق هو حافظ طريق اتقيائه. يمكن عينينا ما بتشوفش. امثالي لو سالنا الثلاث فتيه قلنا لهم شفتوا ايه في النار، يقول لك احنا كنا فرحانين، كنا سعداء، النار ما كانتش بتمسنا. طب شفتوا منظر؟ قالوا لا. في ايه؟ نسأل الامبراطور ايه رأيك، يقول لك انا شفت المنظر بنفسي، واحد شبيه بابن الآلهة كان بيتمشى معه. احبائي عناية ربنا فائقة، هو حامي ولاده وحافظ لي. في سفر الامثال ايضا لو اخذنا الاصحاح 15 الآية 3 يقول ايه، في 15:3 يقول في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. وفي الأصحاح 22 الآية 12 يقول إيه، عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا على الصالح وعلى الطالح، عينين ربنا على أولاده عشان يحافظ عليهم، وعلى الغادرين عشان ايه، لكي لا يمد ايديهم وتستقر عصا الخطاة لا تستقر على الصديقين. ففي يقين لنا اله عينيه على كل صغيرة وكبيرة حتى على اعماق قلبنا من جوه. نروح كده الشاب زي يوسف نقول له ايه رأيك يا يوسف في ربنا، يقول لك يا ربنا ده لذيذ. تقول له مش ربنا اداك وعد وانت عيل صغير انك هتنتصر، وان اخواتك يخضعوا ليك ووالدك ووالدتك يخضعوا ليك؟ يقول اه، مش ناسي القصة دي، مش ناسي الرؤية دي. يقول طب هو ربنا ده يطردك ياخدك من وسط اهلك ويرميك في الغربة عبد، وتزلك امرأة فوطيفار عشان تلزمك انك تصنع الشر معها، وتدخل جوه السجن بلا ذنب؟ لك لا لا، كل ده من بره، لكن انا عنين ربنا فين علي. يقول لامرأة فوطيفار ايه، كيف اصنع هذا الشر العظيم واختي الى ايه، الى الله. مين الله ده بتاعك يا يوسف اللي انت تكلم عنه ده، انت عبد مسلول هنا. لا لا لا، ده المنظر البراني،
لكن المنظر الجواني ليا، إله عينيه عليا.

حافظ لي. فإحنا أولاد الله لنا ثقة في عمله معنا. أيضا أحبائي في الأصحاح الثالث من سفر الأمثال الآية 19 يقول إيه؟ الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. ربنا ضابط الكل، هو اللي خلى الأرض لها أساسات عشان ما تقعش، هو اللي ثبت السماء وليها تدبير بحكمة، وهو اللي عمل البحار واللجج والمحيطات، وهو اللي يسمح للسحاب ينزل مطر. يعني هو اللي عامل في الأرض، هو اللي عامل في السماء، هو اللي عامل في السحاب، هو اللي عامل في البحار. نفسي يا ربي أحس بالإحساس ده. الأرض بتاعتي، الجسد ده يهمك؟ آه يهمني، هو مسؤول عن جسدي، هو مسؤول عن جسد ده. الأرض لتكن إرادتك، لتكن إرادتك إيه؟ كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما الملائكة بيعبدوك بفرح ويخضعوا لإرادتك، أنا بالجسد ده زي الملائكة أخضع لإرادتك. فالأرض بتاعتي الجسد يتقدس لحساب ربنا، السماء بتاعتي النفس، ملكوت الله في داخلكم. ويقول القديس أغسطينوس لما تسمع أبانا الذي في السماوات، ارفع عينيك مش لفوق في الجو ناحية الجلد، لا ارفع عينيك جوه قلبك، شوف السماء اللي جواك. لما تسمع عن البحر واللجج، ادخل الى الاعماق، ليك كده عمق في العلاقة مع ربنا، اشتغل جوه اعماق قلبك. لما تسمع عن السحاب، تشوف كده حياتك لما تتقدس تبقى زي السحاب الطاير، زي السحاب اللي ينزل دم ندى، اللي هو ندى بيشير لنعم ربنا. فالله هو العامل في الجسد، هو العامل في النفس، هو العامل في الأعماق في الداخل، هو العامل في حياتي من كل الجوانب. آخر حاجة أقولها، اللي إيه اللي عايزه، أو إيه اللي طبعا بيعمل مقارنة، إيه اللي عايزه ربنا وإيه اللي مش عايزه مننا. هاخد في الأصحاح الثالث من الآية 32 ل 35 يقول إيه؟ أما الآية 32 يقول: لأن الملتوي ركس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. ياريت الحتة دي نبقى نقراها كده على رواق. صح 3:31 لغاية 35 أو 32 ل 35. ربنا يحب فيا أكون مستقيم مش ملتوي، ويحب أن أنا يسكن في بيت الصديقين مش في بيت الشرير، ويحب أن أنا أكون منسحق ومتضع حامل اتضاع الرب فيا مش مستهتر ومتعجرف، ويحب فيا أن أكون مملوء حكمة وليس مملوء حماقة. نقولهم تاني: ركس عند الرب الملتوي، اليمين وشمال كده سموه زجزاج لاين، الواحد ايه ما تعرفش تمسكه، اللي بقه غير اللي في قلبه، اللي بيعمله بره غير اللي جوه في اعماقه. الانسان الملتوي اللي ملهوش خط واضح ده ما ينفعش، لان الله يحب الاستقامة. الانسان المستقيم موضع سرور الله. ربنا يحب المسكن، يقول مسكن الصديقين وليس بيت الشرير. بيت الشرير حتى البيت، في ناس كده البيوت مسكن للشيطان،
قال وقيل وخناقات ومشاكل وزعل ومضايقات وده مزعلان من ده وده شايل من ده، وفي بيت صديقين كل فرحان ومبسوط. سما سما يستهزئ بالمستهزئين. سن المستهزئ المستهتر اللي يسخر بالإيمان، اللي يقول لك تمشي زي ما تمشي ده ملوش نصيب مع ربنا. لكن الإنسان المتضع يقول له أنا بتاعك يا رب، أنت تقودني وحيث تقودني أسير. أيضا الحكيم أو الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. فبيطالبنا بالإيه؟ نحن نكون حكماء وليس حمقى. آخر تكملتها في الأصحاح 15 الآيتين 8 و9، ودي نقف عندها. أصحاح 15 8 و9. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا ما يحبش الملتوي، ربنا ما يحبش الإنسان اللي مسكنه الشرير، ما يحبش الإنسان المستهتر، ما يحبش الإنسان الأحمق. حتى لو قدم له ذبائح، حتى لو قدم ذبائح مش عايز الذبائح، يقول كده ذبيحة الأشرار مكرهة الرب مش طيقها، وصلاة المستقيمين مرضاته. يقف كده واحد باستقامة يقول له يا رب أنا غلطان، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فتح أبواب السماء ويخرج ذاك مبررة. والتاني يقدم ذبائح ويدفع عشور ويبقى له صيت في الكنيسة وياخد منظر زي الفريسيين والكتبة والناموسيين، مظاهر كتيرة. تسأل ربنا لك ملوش نصيب معي. ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا مش عايز فلوس، ربنا مش عايز ذبائح، ربنا مش محتاج لحاجة. لكن ما عايز ايه؟ قال عايز قلبه مستقيم، صلاة المستقيمين مرضاته، يعني بقى موضع سروره، يسمع صوت ولاده وهم مستقيمين. مكرهة الرب طريق الشرير، اللي قاعد يخطط في الشر ما يهبوش. تابع البر يحبه، اللي يسلك بالبر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن احنا كلنا نتمتع في سفر الأمثال مش بالأخلاقيات والسلوكيات فقط، ولكن بالعشرة العميقة، الدخول إلى حضن ربنا والتمتع بفرح ربنا. هو تفتكر ربنا بيحط لنا قوانين جامدة يعني عايزنا نمشي استريت بالعافية؟ ربنا حب حلو، وربنا حب، وربنا بيفرح بينا. أب عايز ولاده يبقوا ياخدوا الصورة بتاعته. ربنا يفرح قلبكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أنا في ورقة توزعت قبل كده، إذا ما كان مش موجودة ممكن في المكتبة في مجموعة، عاملين أظن 6 أسابيع ندرس فيها سفر الأمثال، نفسنا نتابع فيها. نعرف النهاردة يمكن مع البرد ناس كتير كسلت، بس عايزين نشجع الدراسة. يوم 24 و25 و26 هندرس مع بعض، مش هنا في الكينج، سفر رسالة إلى أهل أفسس، بس هتبقى زي ما قلت قبل كده دراسة دراسة، يعني على قد الإمكان هنبقى ناخد طبعا في فترة راحة وفي فترة يعني علاقات كويسة مع بعض، لكن بقدر الإمكان تبقى فترة دراسية. اللي يحب يشترك مع الأخ جميل موجود، عايزين نعرف العدد عشان يتوضى بالمكان، يتوضى بالأكل والمواصلات كلها. هيبقى في مجموعة شبان وموضوع مجموعة شابات الجادين في الدراسة، مش مهم العدد، وأيضا من الرجال والسيدات. فأرجو أن احنا نهتم بالحكاية دي. يوم الأربعاء إن شاء الله اللي جاي القداس البرامون من 7 لـ 9 بعد الظهر، الساعة 6:30 نبتدي الصلاة علشان عيد الغطاس إن شاء الله. وبرضو يوم الجمعة بالليل تبقى ليلة عيد عرس قانا الجليل. خلوة الخدام والخادمات من يوم 30 يناير ل 2 فبراير،
وخلوة العالم.

0: Γνώτης εις την ευτερήν τη Θεότο κοσμάρειας μάθεν, δευκένην νόβιεν άνεβολ το βέμε ψω εις έρει έγον ο πιαστό φορός εμ μάρτυρος μπέσω εις εμπούρογ, δευκένην νόβιεν άνεβολ γεφές μαρότην γεφιότν εμ ψήριν εμ πνεύμα εις ουέμ τετρίες εις γίκεβολ.
1: يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.
0: بخريستوس إيسوس بن شوي.
2: تسكي فلاسي من تكريو كلينا
0: تي. إنو بيون سو كيريه.
2: بروس خمين سو متفوفو آمين.
1: إيريني باسي.
0: كتب نوما تيسو.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الأب. الذي قطع كربتات خطين زي نفخ في وجه تلاميذ القديسين رسالتات قائلا اقبلوا الروح القدس ما غفرتم خطايا وفرت لهم امسكتهم سكت انت الان يا سيد عمت الذين يعملون في الكانوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يربطوا حلوا كربتات الظلم نسى اطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك اباء واخواتي وضع في هؤلاء المنحين بروس مجدك الاقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغيران بجزع القلب أو بصغر النفس أنت كصالح ومحب البشر أنا أملنا بغفران خطايانا طهرنا باركنا حاللنا حال كل شعبك من كل خطية
0: أمين.

0: يا ملك السلام، أعطينا سلامك قرن سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد لأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين قل بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك
1: كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا
0: اللي ما خدش النبذة ممكن ياخدها هو طالع في مجموعة نبذات موجودة ورا نستفيد منها.

الأصحاح السابع. ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح وجميع أمتعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم، هم رؤساء الأصباط الذين وقفوا على المعدودين، أتوا بقرابينهم أمام الرب 6 عجلات مغطاة 12 ثورا، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور، وقدموها أمام المسكن. فكلم الرب موسى قائلا: خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين، 2 من العجلات و4 من الثيران أعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم، و4 من العجلات و8 من الثيران أعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد إيثمار ابن هارون الكاهن. وأما بنو قهات فلم يعطهم، لأن خدمة القدس كانت عليهم، على الأكتاف كانوا يحملون. وقرب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه، وقدم الرؤساء قرابينهم أمام المذبح. فقال الرب لموسى: رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح، والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون ابن عمي ناداب من سبط يهودا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولية. هذا قربان نحشون ابن عمي ناداب. وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل ابن صوغر رئيس يساكر، قرب قربانه طبقا واحدا من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحنا واحدا 10 شواقل من ذهب مملوا بخورا، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشا واحدا، وخروفا واحدا حوليا لمحرقة، وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثورين، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولية. هذا قربان نثنائيل ابن صوغر. وفي اليوم الثالث رئيس بني زبولون الياب ابن حيلون، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، و5 كباش، و5 تيوس، و5 خراف حولي. هذا قربان الياب ابن حيلون. وفي اليوم الرابع رئيس بني رأوبين أليصور ابن شديئور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة،
وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أليصور ابن شديئور. وفي اليوم الخامس رئيس بني شمعون شلومئيل ابن سور شداي، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان شلومئيل ابن سور شداي. وفي اليوم السادس رئيس بني جاد ألياساف ابن دعوئيل، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان ألياساف ابن دعوئيل. وفي اليوم السابع رئيس بني أفرايم ألي شمع ابن عم هود، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. هذا قربان ألي شمع ابن عم هود. وفي اليوم الثامن رئيس بني منسة جملئيل ابن فدهسور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان جملئيل ابن فدهسور. وفي اليوم التاسع رئيس بني بنيامين أبيدا ابن جدعوني، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قرب

بانو أبي دان ابن جدعوني. وفي اليوم العاشر رئيس بني دان أخي عزر ابن عمي شداي، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطيه، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أخي عزر ابن عمي شداي. وفي اليوم الحادي عشر رئيس بني آشير فجعئيل بن عكرم، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطيه، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان فجعئيل ابن عكرم. وفي اليوم الثاني عشر رئيس بني نفتالي أخي رعب بن عينا، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطيه، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أخي رعى بن عينا. هذا تدشين المذبح يوم مسحه من رؤساء إسرائيل. أطباق فضة 12، ومناضح فضة 12، وصحون ذهب 12، كل طبق 130 شاقل فضة، وكل منضحة 70، جميع فضة الآنية 2400 على شاقل القدس، وصحون الذهب 12 مملوءة بخورا، كل صحن 10 على شاقل القدس، جميع ذهب الصحون 120 شاقلة، كل الثيران للمحرقة 12 ثورا، والكباش 12، والخراف الحولية 12 مع تقدمتها، وتيوس المعز 12 لذبيحة الخطية، وكل الثيران لذبيحة السلامة 24 ثورا، والكباش 60، والتيوس 60، والخراف الحولية 60. هذا تدشين المذبح بعد مسحه. فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه، كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين، فكلمه.

فتيات الأنبرويز يقدم مختارات من مزامير داود النبي في قوتي وتسبحتي هو الرب.

سفر المزامير هو جوهرة غالية من جواهر كتابنا المقدس. فالمزامير هي مجموعة من الترانيم والتسبيح كتبت بوحي من الروح القدس لتعبر عن مشاعر الإنسان تجاه خالقه. فالمزامير هي لهج قلوبنا الدائم، هي منبع صلواتنا وتضرعاتنا، وقد لقبت بمزامير داود لأنه كتب معظمها. وكلمة مزمور هي كلمة عبرية معناها صوت القيثارة، وكتاب المزامير يعني كتاب التهليل. وحقا قال الأنبا أثناسيوس عن المزامير: إن التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس، فمن ذا الذي لا ينهل من هذا السفر العجيب؟ فالمزامير قوة قاهرة للشياطين، قوة عزاء للنفس الحزينة، قوة رجاء لمن يحفظها ويرددها.

في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب

0: سقط داود في خطيته، أرسل الرب ناثان إلى داود، فجاء إليه وأوضح له مقدار ما فعل، وأعلمه بويلات الرب عليه قائلا:
1: لأنك أنت فعلت بسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس.
0: فللوقت تاب داود وشعر بخطيته قائلا: قد أخطأت إلى الرب، ونطق بأعمق كلمات توبة ذكرت في الكتاب المقدس: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

تشتاق الأين إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. كتب داود هذا المزمور وأعطاه لأحد رؤساء المرتلين من بني قورح ليرتلوه بالآلات. ويتضمن نبوة عن المسبيين في بابل المشتاقين للرجوع إلى أورشليم، وهو مزمور المؤمنين الذين ينشدون السماء ويتطلعون إلى السكنى في حضن الله.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في الآية 20 من الأصحاح الخامس للرسالة الثانية لأهل كورنثوس: إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عارفين سفراء يعني إيه؟ فاسدورس يعني. أول حاجة عايز أسألها، إيه معنى لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا؟ إزاي الله القدوس يبقى خطية؟ اللي ما بيعرفش الخطية صار خطية لأجلنا. أنت تفهموها إزاي؟ قريت لها تفسير حلو أعجبني لأحد أباء الكنيسة، بيقول إن في الكتاب المقدس لما يتكلم عن الخطية يقصد بها ذبيحة الخطية، هي sacrifice of sin. فهو بقي sacrifice of sin although he doesn't know sin، بقي ذبيحة خطية اللي أنا أقدمها للآب وأقول له أنا غلطان. يقول لي طب هتعمل إيه؟ أقول له أنا ممكن أقدم لك ذبيحة تمسح لي كل الخطية بتاعتي. يقول لي هتقدم لي إيه؟ هقول له الابن الوحيد الجنس اللي صار إنسانا بقي ذبيحة من أجلنا. في نقطة في كتير ما بيقدروش يفهموها للأسف حتى من المسيحيين، إن المسيح لما جه احتل محل آدم، وعشان كده بولس الرسول يسميه آدم الثاني. فآدم الأولاني حمل الخطايا فأصبح موضع غضب الله، فقال له أنا خدت مكانه، فلما أخذ المكان شال الخطية. هو ما حجبش وجهه عن المسيح، لكن ما فيش شركة بين الله وبين الخطية، فبدا كما لو كان حجب، ولكن لما قدم الحب وبذل ذاته مزق الحجاب الحاجز أو الحجاب اللي بيحجز بين الله وبين الإنسان. الحاجة التانية إن هو لما قال الكلمتين دول بيقول لهم ارجعوا للمزمور 22 اللي بدأ إلهي إلهي لماذا تركتني، واتكلم عن الذبيحة الصليب بكل قوة. فرسالة المسيح رسالة مفرحة لأنه عالج المشكلة مش بالأمر، فهو حل مشكلتنا بأن أخذ مكاني وقال لي ما تقلقش، أنت موت غضب ربنا أنا هاخد المكان ده وحصلح مع الآب، لأن أنا والآب واحد، فأنت تستخبى جوايا داخلك معايا عند الآب. عشان كده بولس الرسول دايما يتكلم مستترين فيه، مستترين يعني مستخبيين جواه. عارف زي واحد في واحد عمل غلطة فقال له بس تعالى إيه أنا هاخدك إيه تعالى معايا بس، فهو أخدني دخلني جواه فحملنا بر المسيح. يعني بيبص الآب ليه ما يلاقيش فيه خطية، لأن أنا حامل المسيح وأنا مستور جواه، فبيت موضع حب الآب. يقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا تصالحوا مع الله. أنا رسالتي في أي مكان فيه أنا سفير، وسفير بمعنى سفير. يعني تخيلوا معايا مثلا لو سفير بلد من البلاد سكر وفي سكره عمل حادثة أو ضرب واحد، تكون النتيجة إيه؟ إن البلد بتاعته تعمل فيه إيه؟ تستدعيه فورا، يقول لهم دي غلطة بيرسونال. يقولوا لا، أنت لما سافرت الإمارات ما كنتش رايح بصفتك as a person، انت رايح as ambassador of our country، تبقى انت كل التصرف بتصرفه بينسب لمين؟ بينسب لنا، فما فيهاش دلع، يعني ما فيهاش تفاهم. اذا سفير عمل تصرف خاطئ على طول بلده تسحبه وتحاسبه، ومش ممكن تطلعه سفير في اي بلد تاني بل تحاكمه. انا مركزي في العالم سفير، يعني كأن الله يعز بنا، أنا حال كأني محل المسيح. هل أحنا بندرك رسالتنا كسفراء عن المسيح؟ أعرف فتاة يعني قبلت الإيمان وهي خارج مصر، كل يوم وهي طالعة من البيت بتاعها تقول ربنا ممكن تبعت لي حد أكلمه عن المسيح؟ أبا اعترافها مرة كلمني قال لي أبونا أنا عندي حالة ديبريشن. بقول له مالك؟ قال لي أنا مش عارف هتقابل مع ربنا هقول له إيه. بقول له ليه؟ قال لي الأخت الفلانية دي تعترف عنده وأنا عارفها،
كل يوم جايباني ناس يتعمدوا، ناس غير مسيحيين، واحد هندي واحد صيني واحد ياباني، أي إنسان. أنا مش عارف لما هروح أقابل ربنا هقول له إيه، هي تجرجر الناس لربنا وأنا مجرد عمتهم. فضميره تعبه أنه ما بيعملش اللي هي بتعمله، وهي فتاة لا هي كاهن ولا هي مبشر ولا هي في إرسالية، ولكن فتاة بس بتحب ربنا. احنا في الجامعة او في العمل بعد كده او في اي مكان لازم اعرف مركزي ايه. مركزي سفير عن المسيح. تقول لي طب بس الاول ادور على خطاياي وعلى ضعفاتي وعلى سقطاتي ولما ابقى كويس ابقى سفير عن ربنا. اقول لك لا، تقول لربنا انت بعتني، انت دي شغلتك بقى تنظفني ودي شغلتك تشتغل بيا، وفيما أنا بشتغل لحساب المسيح أنا ببقى كسبان زي ما غيري بيبقى كسبان. فرسالتنا باستمرار إزاي نشهد للإنجيل بتاعنا، إيه العلامات اللي ممكن أو

ايه السمات المطلوبه مني بحيث اللي يشوفني يقول لي انت جاي من عند المسيح؟ هتمسك انجيل مثلا وتحطه تحت باطك كل ما تقابل حد تقول له تعالى اكلمك عن المسيح، ولا الاول يشوف فيك المسيح؟ ايه اول حاجه ممكن الواحد يشوفك كده يقول الاخ ده او الاخت دي كده الصوره بتاعت المسيح؟ ايه اول علامه؟ الصدق، ان هو حق ما فيهوش كذب. هو الحقيقه طبعا المسيح اسمه انا هو الحق، والشيطان اسمه ايه؟ الكذاب وابو الكذابين. من الحاجات اللطيفه وللاسف احنا احيانا من الغرب خاصه الولايات المتحده او كندا او غيره بنلقط احيانا الحاجات الغلط ونسيب الحاجات الحلوه اللي فيهم، اللي هم اللي لقطوها من جدودهم اللي كانوا حلوين مع ربنا. يعني الاحظ في الولاد في الغرب بوجه عام، طبعا مش كلهم لكن النسبه الكبيره، لا يمكن يكذبوا. يقول لك طب اكذب ليه؟ بابا يزعل ما يزعل، لكن انا اقول الصح. احنا في التربيه الشرقيه سامحوني اتربينا على اللف والدوران شويه، مش عارف موافقيني على الحته دي ولا بره سريد. عيل صغير كبير استاذ في الجامعه، طبعا في ناس نصابين بس قليلين، لكن بوجه عام ابيض ابيض اسود اسود مهما يكن الامر. يعني هقول لكم مثل بسيط حصل معايا. في يوم شخص جاي من بلد اسمها أديليد في استراليا، وهو جاي ميلبورن فعمل حادثه، البوليس اتصل بيا في نص الليل قال لي فلان، قلت له اه، قال لي انا جبت التليفون بتاعك من السفاره المصريه، في حادثه لحد مصري مسيحي وارجو انك تجي لنا احنا في المستشفى الفلانيه على بعد ساعه من ميلبورن. أنا ما رحت طبعا كانت ساعة ما عرفش اثنين ثلاثة الله أعلم. المهم رحت قابلت لقيت البوليس منتظرني والإيه والدكاترة منتظرين. قالوا لي تعرف فلان؟ قلت لهم آه. قال لي كان جاي هو وأخوه والولاد الاثنين في العربية ورا، وهو من جايين راح يضربوا تليفون لحد ملبورن، المطر يبقى كتير قوي، فيظهر هم طالعين في نص الليل والدنيا ضلمة وهم بره البلد، فترك جاي ضرب العربية. حدث الآتي: أخوه مات، ابنه مات، الابن التاني قرب يموت، فقال لي مطلوب الآتي: تقول له إن أخوه توفى، وتقول له إنه ابنه توفى، وتقول له ابن التاني على وشك الوفاة، ولو مات هل عنده استعداد ناخد الكلى نديها في واحد محتاج للكلى؟ أنا قلت له طيب حاضر، انا هقعد بس اديها له بشويش. كلهم البوليس مان والدكاتره قالوا لي ليه بشويش؟ قلت له احنا بناخدها كده بدل ما اعمل له شوك. قال لي يحصل شوك وهو في المستشفى؟ قالوا ايه يعني؟ هيحصل شوك احنا قاعدين هنعالجه. اتعلمت منها درس لطيف، قال لي بص لو انك اديتها له حته بحته حتى بعد ما هتقول له كل حاجه هيتوقع انك انت مخبي حاجه جواك. احنا تعودنا ان هنقول الحقيقه كما هي مهما تكن النتائج، واقصاها انه هيتعب بس هيعرف ان قلت الحقيقه، وبعدين يتعب احنا هنديله الدواء هنريحه، فانت شغلتك توصل المعلومه صادقه. فعلا دخلت فلقيته منهار: ايه يا فلان؟ قال لي انت عارف حصل حادثه، متهيألي اخويا توفى. قلت له هيبقى ايه في حياتك؟ قال لي وحاسس ان ابني اللي ورا واحد منهم بيقدام. قلت له الحقيقة حتى ابنك توفى. قال لي والتاني أخباره إيه؟ قلت له بيقولوا إنه في حالة خطر، وسوري إن أنا أقول لك إنه بيقولوا هل لو الله لا قدر جرى له حاجة لأنه في خطر، في مريض محتاج للكلى، هل ممكن ياخد الكلى بتاعته؟ قال لي إذا كان هيموت ياخدها، وجاله انهيار وادوا له حقن. أي واحد عيان لازم نكون صراحة معه، وحتى أنا وتسني متفقين كده، إن أي واحد فينا لو جرى له حاجة وبينا في حالة خطر لازم التاني يقول له أنت خطورتك كذا كذا عشان استعد. يعني أذكر أبونا بشوي هو بيتنيح، فالدكتور بيقول الدكتور التاني بيهمس في ودنه بيقول له النبض مش عارف 23 ولا 28 نزل خالص، فأبونا لقط فقال له النبض كذا، فحاولوا يغيروا الكلام. أبونا هو في لحظاته الأخيرة شقط فيه قال له دي حياتي،
مش من حقك انك تخبي حاجتي. انا مش بخاف من الموت، لكن انا احب اعرف ايه اللي بيجرى لي، عشان يمكن عايز اعمل حاجه في اللحظات دي، فانا من حقي اعرف كل حاجه. اتعلمت منهم اللي قاله الاخ دي، بتنقصنا كتير ان احنا مش بنبقى صراحه ونقول الحق كما هو، لكن اتعودنا اللف والدوره. نفسنا نربي الجيل الجديد اللي بعدكم. صحيح يعني انتوا تتبنوا المشروع ده لاولادكم، ان ستريت تقولوا انا مش هزعل، مهما عملت غلط هنتفاهم مع بعض، لكن اوحش غلطه انك تخبي او انك تكذب. فاول صوره حلوه للانسان الشاهد للمسيح زي ما قال هذا الاخ، ان احنا نكون ايه؟ نكون صادقين، ويبقى كل شيء كلير، وما نلفش وندور ونبقى سريد. مرة كان في مشكلة في أمريكا بين واحد ومراته، وعندهم ابن وحيد، فقعدت معه. ده يقول لي طب اسأل ابني هتشوف ان هو ايه، يقولك على مامته بتعمل فيها ايه، اللي هي تقول لي طب اسأل ابني هو يقولك بابا بيعمل فيها ايه. فلما قعدت مع الولد قال لي بص يا جونة سامحني، انتوا وطبعا بتكلم كأمريكاني، انتوا كمصريين بتتكسفوا تقولوا سوري، احنا تعودنا حتى لو قتلت اقول انا قتلت، وغلط اقول انا غلطان، لكن ما لفش ودور. واحد بيكلمني في قضية، بيكلمني في تليفون بيقول لي انه ابنه غلط غلطة معينة هيتسجن فيها، فالمحامي قال له انكر، وبابا قال له انكر انك عملت كذا، فالولد قال له لا ما انكرش، قال له بس فيها سجن، ما دام انا غلطت واستاهل السجن ادخل السجن، لكن انا ما اكذبش. اذا القاضي حب يافي عنه يافي، اذا ما حبش لكن لابد ان انا اقول كلمه الحق، انا عملت الحاجه الفلانيه. فرحت بهذا الولد اللي عنده هذه الجراه وعنده التفكير السليم انه يبقى صادق ولو كان ثمن الصدق ويدخل السجن. صعب علينا ولا ايه رايكم؟ نفسنا نربي الجيل الجديد كده ونشهد للمسيح بهذه الصوره الصدق. السمه الثانيه اللي بتنقصنا كتير كشرقيين بوجه عام الفرح، مش الفرح تعمل فن، الفن ده كتير قوي، والنكت ما اكثرها، معروفه عن المصريين الناس بتوع نكت للاسف، وناس بتوع غم في نفس الوقت. صحيح يعني في كونتراست، تلاقيهم يقعدوا في القعدات ينكتوا من هنا لبكرة، وفي نفس الوقت تلاقي تكشيرة الدنيا تحل عليهم. نفسنا نبقى أولاد ربنا اللي يقولوا عن السيد المسيح أنه كان دائم الابتسامة ولم يوجد ضاحكا قط، ولكنه وجد في ظروف معينة باكيا. أحلى شهادة للمسيح الابتسامة الدائمة، مش الكهكه، مش الضحك اللي بصوت عالي، لكن الإنسان المبتسم اللي يطفي على كل اللي حواليه روح الفرح. مسيحنا لما جه هنا الملاك لما بشر الرعاة قال لهم يكون فرح عظيم وسط الايه؟ أي وسط الشعب. فرسالة المسيح انه جاي يفرح الناس، هو جاي ينقل السماء يعمل عربونها على الأرض، والسماء ما ظنش هتطلع فوق تلاقي فيه خناقة بين الملاك مخيل والملاك جبريل، ولا ملاك من الملائكة مدي ظهره للشاروبين يقول لك أنا صعبان عليا منهم. كلهم فرحانين وفرحانين ببعض، كل واحد فرحان بالتاني، وفرحانين لأنهم كلهم في شركة بيشتغلوا مع بعض لحساب المسيح. احنا رسالتنا كمسيحيين نكون دائمي الفرح، وايضا نكون مصدر الفرح. عارف نقول عن ملاك رفاييل ايه؟ مفرح القلوب. نفسي يبقى التايتل بتاع كل واحد فينا ان احنا مفرحي القلوب. قول الخبر الحلو، قدم ابتسامة جميلة، ادي رجاء لكل انسان. واحد جاي يقول لك مذاكرة مقرفة وتعبانة والأستاذ الفلاني بيعمل وبيعمل، ما تكملش عليه، قال له ما تخافش
غير نعداها وحتعدي، دي هتبقى حلم من أحلامك. هتقول يا أيام زمان كنت خايف من المادة الفلانية والأستاذ الفلاني.

وناخدها بابتسامة كده وبلطف. فأولاد الله دايما زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول وهو داخل السجن يقول ايه، افرحوا في كل حين. تخيل واحد جوه السجن ما قالهمش مثلا ده العساكر مقرفين والظابط بيعمل فيا ايه، ونفسي اتقابل معاكم محروم منكم، ونفسي اطلع ابشر فين ايام ما كنت اقف والناس بتقبل الايمان. طب هياخد ايه اني عكنن عليهم؟ قولهم انا قاعد في السماء، ربنا منعني ان انا اطلع بره، انا جوه بتكلم مع العساكر عن ربنا. حتى لو ما سمعوش انا قاعد مع المسيح، السماء مش بعيده عني، جوايا الكلمه ليست بعيده عنكم لكن في داخلكم. فنفسي احنا كاولاد لربنا نبقى امباسيدورز للمسيح مفرح القلوب. فرح قلب زميلك، فرح قلب الشبان اللي حواليك، فرح قلب العيلة. يعني حتى مع عيلتك، والدك، والدتك، أخوك الصغير، أخوك الكبير، الكزن بتاعك، قول الكلمة اللي تفرحه. أذكر في لوس أنجلوس كنت قاعد، فبقول كان أب وأم وولد صغير بتاع 11-12 سنة، بقول لهم مين أسعد إنسان في الدنيا؟ فالولد قال لي أنا. فالأب والأم قالوا لي بصراحة أبونا أسعد واحد في الدنيا، عمرنا ما شفناه مكشر، دايما فرحان، مفرح البيت. إيه رأيكم لو كل واحد يقول أنا أسعد إنسان في الدنيا؟ إيه سعيد ويسعد اللي حواليه. يقول القديس أمبروسيوس، هل يمكن أن يوجد إنسان أسعد من الإنسان المسيحي؟ شو ممكن؟ هيجرأ إيه في الدنيا؟ أقصى ما يحصل إن الواحد هيجرأ له يموت. وده جاي ولا مش جاي؟ جاي. طب ما يجي ولاقيني بضحك بدل ما يقبف أو فرحان ومبسوط، بدل ما يجي ولاقيني متعكنن ومعكنن حياتي. خلينا دايما نواجه كل شيء بفرح لأن حاملين المسيح في داخلنا. سير القديسين لو درسناها بعمق نجد أنهم كسبوا غير المؤمنين مش بالجدال ولا بالحوار لكن بالابتسامة اللطيفة. كان بردي حكيت من شوية قصة، شاب بيشتغل في مكتب كل الجروب غير مسيحيين وعملوا كومبينة كده ايه ضده، هو ولا هو هنا إذا يقول يرموا الشغل عليه يتريقوا عليه، هو ابتسامته اللطيفة. فجات له مرة واحدة قالت له بص قل لي، هو أنت يعني طبيعتك غير طبيعتنا؟ قال لا لا. قالت له مش حاسس ان احنا كلنا ضدك؟ لا حاسس. قلت طب عمرنا بنشوفك مكشر. طب اكشر ليه؟ ده يعني ما بتحسش؟ قال لا بحس لكن برمي على المسيح بتاعي، مسيح يعلمني كده. قلت له مين المسيح بتاعك؟ ممكن تقري عنه في الانجيل. راحت جابت الانجيل، حبت الانجيل، وبدت هي حاليا لما تسلم على حد تقول له ربنا يفرح قلبك زي ما فرح قلبي. حست ان اول عمل في المسيح انه يحول قلوبنا الى سماء ويفرح قلوبنا فنبقى دايما متهللين بالروح. وصدقوني لما بنواجه الحياه بابتسامه ولما نبقى دايما فرحانين من الاعماق كل حاجه تبقى بسيطه تعدي. لكن الكآبه والضيق وشيل الهم والقلق ما بيجيبش حد، بيحل ايه؟ يعني فرق بين واحد بيشتغل مدير ومبتسم ويكسب كل اللي تحته حتى ولو كان احيانا يبقى حازم لكن ابتسامته ما تشالش منه، ممكن يبقى جد وممكن يعمل اي حاجه لكن يدي مع الحزم حب، وبين انسان مكشر يقول لك سيبك منه يعمل اللي يعمله بقى اخر مزهقه، ما هي دي طبيعته كده. فاولاد الله قلنا العلامه الاولى زي ما قال الاخ ان الانسان يبقى صادق محب للحق، العلامة الثانية أنه يبقى فرحان ويفرح قلوب الآخرين. العلامة الثالثة أن أنا أعرف أن مكاني مش على الأرض، عايش في السماء. أجلسنا معه فين؟ في السماويات. لو واحد منكم جاله هجرة لأمريكا يعمل إيه؟ أول حاجة يقول لك أشوف اللغة بتاعتي، لازم تكون لغتي يعني على أعلى مستوى على قد ما أقدر عشان ما روحش أبتدي
من تحت.

وبرضه أول ما يعرف مش هاجر يروح السفارة أو القنصلية الأمريكية، لو ممكن تدوني عايز كده شوية كتب عن أمريكا، ابتدي يدرس طب البلاد دي فيها إيه، طب أنا تخصص بتاعي كذا، فين أكتر ولاية ممكن أشتغل فيها، طبع الناس في الولايات دي إيه، وابتدي الواحد يدرس الحتة دي. كلنا مش مهاجرين، كلنا راجعين للسماء. هل يا ترى بتروح للقنصلية بتاعت السماء تقول لهم ادوني الخرائط بتاعت السماء، وتشوف اللغة بتاعت السماء، وتشوف مين اللي هتقابلهم فوق، تعرف على الملاك ميخائيل، تكلم مع ملاك غبرياء، تكلم مع الشاروبيم، تكلم مع ربنا اللي مالي السماء والأرض، وتبقى بتوضب نفسك للعشرة وللوجود الدائم في السماء. تقول لي طب ده أنا علي مذاكرة أو علي التزامات؟ بالعكس، شعور الإنسان أنه هو مرتبط بالسماء أولا بيديله سيلف كونفيدنس، مش قلقان. ومن أخطر الضربات للعصر الحالي في كل العالم هو فقدان الإنسان للثقة في نفسه. من فترة كده كنت بعمل كتاب عن الانتحار، كتيب صغير سميته الفتيان وظاهرة الانتحار، فطلعت من الانترنت كذا مقال عن الانتحار، قلت أشوف بيقولوا إيه في الانترنت عن الانتحار. لقيت واحد كاتب حاجة غريبة قوي أول مرة أسمعها، بيقول إن نسبة الانتحار ارتفعت في الظروف الحالية نتيجة تطور الكمبيوتر. أنا استغربت، إيه علاقة الانتحار بالكمبيوتر؟ فبيحللها نفسيا، بيقول بعض علماء النفس بيقولوا إن جهاز الكمبيوتر اللي في إيده كده دلوقتي بحجمه صغير وبيعمل أعمال فائقة، بقاعد يدخل أي مكتبة من مكتبات العالم ويقدر يجيب أي مرجع من المراجع. أنا بفتح كده من فترة كده حاجة عن الآباء، فبيقول لي ديونو إن في 40 مليون كتاب عن الباترولوجي، أقوال الآباء في الإنترنت. 40 مليون، ده مين يقدر يقرأ 40 مليون كتاب؟ إمكانيات جبارة ما كانش الإنسان بيحلم بيها ويتخيلها. فبتوع علم النفس بعضهم طبعا بيقول إن التطور السريع مع القدرات الفائقة خلت بعض الشبان يحسوا هو بيقدر يعمل أعمال ما كانش إلا بابا ولا جده ولا أستاذ بتاعه يعملها، لكن بدأ يستصغر نفسه، حس أنا صغير جنب حتة الجهاز الكمبيوتر اللي قدامي، ما عنديش الذاكرة رغم جبروت هذه الذاكرة اللي في المخ، لكن فيش حد جواه في الذاكرة 40 مليون كتاب لأقوال الآباء. فبيقول دي لغت في الإنسان السلف كونفيدنس، ودخلته في الشعور بيسموه feeling of inferiority، الشعور بالنقص، وده زود نسبة الانتحار عند بعض الشبان. احنا لما بنعيش على فكر سماوي بيديني حاجات كتير، من ضمنها السلف كونفيدنس. مرة جه شاب كان متضايق قوي وقعد مع ابونا بشوية الله ينيح نفسه، طبعا ابونا متناح من 26 سنة، بيقول له مالك؟ قال له امبارح كنت راكب الترام وفي اتنين قاعدين قدامي، وكل واحد يقول ايه ده انا ابن عمي مش عارف ايه، وده انا خالي بيشتغل فين، وكلهم مراكز كبيرة وبيسندوا بعض، يعني ما فيش حد في عائلتنا يقدر يخدمني في حاجة، كلهم تعبير البلدي واقعين من قعر القفة، لما فيهم حد يعني عادل افتخر بيه او يعمل لي ريكومنديشن في اي شغلة او حاجة. طب وانت عملت ايه؟ لا بيقولوا كده، اتصدقت ما جات المحطة نزلت وانا مكبوس ومتضايق وزعلان من ربنا، ازاي يعني يجيبني في عيلة زي العيلة بتاعتي وكل واحد في عيلته فيه العينات الكويسة اللي ممكن تسند الشبان بتوعه. قال له طب ما حكيت لهمش عن العيلة بتاعتك؟ قال له احكي له على مين؟ كلهم تعبانين. قال له ما قلت لهوش ان بابا هو خالق السماء والارض، ومامتي الست العذراء، وصاحبي الملاك مخييل، وقريبي ماري جرجس وماري مورس، وانا من عيلة من فوق من السماء. فالواد بس كده قال له ايه ده ابونا؟ قال انت ناسي انك انت من عيلة سماوية واصحابك كلهم سماويين
وربنا ده يبقى باباك والكنيسه دي تبقى امك اللي قاعده فرحانه بيك في السماء، دول يطلعوا ايه جنبك؟ فالولد فرح انبسط، حصل له السيلف كونفيدنس، ان ما عدتش بقى خايف قلقان عشان عيلتي تعبانه ولا عندنا في العيله واحد تعبان ولا في واحد عامل غلطه بشعه، لكن بديت احس ان انا انسان ايه؟ منتسب لربنا. لما يكون

من ادوني ظهرهم بالسلام. هل انت تشعر انك كائن شبه سماوي؟ حاسس انك attributed to God؟ انا بتاع ربنا، انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. انا بعتز بربنا لان الهي وهو بيعتز بيا، يقول ده ابني وغالي عليا. ما خافش، عمري ما اعاني من الشعور بالعزله. كنت زمان اول ما بديت اخدم في امريكا كنت متخيل ان الناس الشبان الامريكان دول مش ممكن يعانوا من العزله. صحيح في كتير منهم جد في المذاكره وغيره، لكن بيروحوا حفلاتهم معاهم الفن وعربياتهم ومبسوطين وغيره. وبعدين قريت لبعض التخصصين، اساتذه جامعه متخصصين في علم النفس للشباب، قال احدهم اظن دكتور دوبسون في لوس انجلوس، حوالي 80% من شباب امريكا يعاني من الشعور بالعزله والشعور بالنقص، اللي هو feeling of loneliness و feeling of inferiority. قلت يا ربي، جوه أمريكا الولاد اللي الواحد يشوفهم قاعدين يتنططوا وطالعين في حفلات ومعهم كل وسائل الطرف والترفيه بيعانوا، جوه فاضي، جوه فاضي. مرة كنا قاعدين في الكنيسة، الكنيسة زمان في لوس أنجلوس كان كلها أزاز، فلقينا واحدة بتخبط على الباب، كانت حوالي 12 بالليل، جروب شبان وشابات متجوزين يعني في سن الشباب، وبعدين بنعمل البوليتن بتاعت الكنيسة، فبتقول ممكن أدخل؟ فقلنا لها تفضل. فجت قالت أنتوا بتحكوا عربي؟ قلنا لها آه. قالت أصلا ساكنة هنا يوم السبت والحد وأنا ماشية بسمعكم بتحكوا عربي، قلت وأنا جاي دلوقتي قلت أتعرف عليكم. قلت لها أهلا وسهلا، أنت بتصلي فين؟ قالت لي أصلي لمين؟ قلت لها ربنا. قالت لي وفي ربنا؟ المهم باختصار قلت لها عايشة مع مين؟ قالت لي مع البوي فريند بتاعي. ده ليك قد ايه؟ قالت لي لا ده يمكن كل 5-6 أشهر بغير البوي فريند بتاعي. وبدت طبعا باباكي فين؟ قالت لي ما اعرفش في ستيت، بس ما اعرفش انهي ستيت. مامتك؟ قالت لي في ستيت تانية، هم الاثنين متطلعين. قلت لها ما بتتصليش بيهم؟ قالت طب اتصل ليه؟ طب بابا لو عيي ما تطلبلهوش تليفون تسالي عليه؟ قالت طب انا هعمل له ايه؟ المستشفيات ماليه البلد والدكاتره موجودين، انا يعني هروح اعمل له ايه؟ عشان كده مش قادره تحس بوجود ربنا، ما مش حاسه بابوه باباها ولا امومه مامتها. قلت لها طب هسالك سؤال وتبقي صريحه معايا قدامهم كلهم، انت سعيده؟ فسكتت كده، قالت تحب اتكلم بصراحه؟ قالت قدام الكل، قالت انا ابأس انسانه في الدنيا. قلت لها ازاي؟ قالت لاني انا مش حاسه بامان. صحيح منظري من بره باخد دراجز بسهر طول الليل وبنقعد دانسينج ومعايا الفرنس بتوعي وكل شويه الغي البوي فريند ده اسيبه واروح ادورلي على واحد تاني ونعيش نهيص مع بعض، لكن انا منتهى البؤس. جوه في فراغ مش ممكن لا بوي فريند ولا حفلات ولا دراجز ولا حاجه تشبع القلب من الداخل. فاحنا احبائي تربيتنا سماويه بتدي شبع داخلي، بتنزع عني اكبر مشكلتين بيواجههم العالم كله، مش وسط الشبان لكن وسط كل البشريه، وهو الشعور بالعزله والشعور بالنقص. مش ممكن واحد عايش على مستوى سماوي يحس بالنقص. بكره هبقى مع الملاك مخيل ملاك جبريال وسوريال وكل الطغمات الرئاسات والسلطات مستوى عالي. يقول داود النبي أخذني من المزبلة وأقامني، رفعني من المزبلة وأقامني في وسط أشراف شعبه، فهم بيقصد بشعبه السمائيين. أخذني من الزبالة ولي ممكن تيجي تقعد معايا؟ أقعد مع مين؟ ده أنت حواليك الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والرئاسات والسلاطين. قال له ما تخافش، ده كل دول مشتاقين يشوفوك ويشوفوا البر اللي أنت تحمله ويشوفوا المجد اللي أنا قاعد أوضبه لك علشان تتمتع بيه. نفسي أحبائي نتذكر دايما إحنا سفراء المسيح، وطول ما إحنا سفراء بناخد

زي السفير مثلا أمريكا، كل ما تطلع حاجة جديدة ترفع رأس أمريكا يبعتوا له عينات عشان يعرضها. لك هعمل معرض لأمريكا عشان تشوفوا احنا وصلنا أحدث تكنولوجيا في العالم، أو أحدث مصانع في العالم، أحدث أبحاث في العالم، ويبقى مبسوط. احنا نعمل معرض لأحدث أحدث إنتاج للسماء، الابتسامة اللطيفة، اليقين الحلو في ربنا، الإيمان المفرح، الصدق زي ما قال الأخ، الطهارة، العفة. صحيح أنا ضعيف وممكن أقع في خطية، لكن ليا إله شغلته يغفر الخطايا. أقف كده أقول له أنا زبالة يا رب، حتة فكرة قد كده ما بيناومنيش طول الليل، يقول لي ما تخاف أنا أشيلك من المزبلة وأخليك إيه؟ مع أشراف أشراف شعب. مش بخاف من الخطية، مش بخاف من الشيطان، مش بخاف من بكرة، مش بخاف من المرض، لأني أنا سفير المسيح السماوي، مش ممكن حاجة تأذيني. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأتمنى أن يبقى لكم رسالة حلوة كده كأولاد لربنا، وتبقوا شهود حقيقيين للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد اني اكلمكم عن النفسيات وانواعها، انواع من النفسيات. ليست كل النفسيات واحدا في النوع، حتى بالنسبة للأباء الرسل كان توما في نفسيته عنصر الشك، وبطرس كان في نفسيته عنصر الاندفاع، يندفع مرة صح ومرة غلط، ويوحنا كان في نفسيته عنصر الحب والهدوء. فمش كل واحد زي التاني، وفي نفسيات نفسية اجتماعية تقدر تتعامل مع كل الناس وتندمج معاهم، ونفسية أخرى منطوية تغلق على ذاتها وما تقدرش تتعامل مع الآخرين. فدي أنواع. في نفسية سوية يعني كويسة مظبوطة، وفي نفسية غير سوية. هناك نفسية مستريحة وتريح غيرها من الناس، تعيش سعيدة وراضية وتعاملها مع الآخرين سهلا. ما فيها من خير تفيض به على الآخرين، يعني نفسية في طبعها الكرم تفيض بكرمها على الناس، من طبعها الحب تفيض بالحب على الناس، من طبعها الخدمة تكون نفسية خدومة تخدم كل من يقابلها في الطريق، في طريق الحياة، بس تبذل. كنفوس المكرسين والمكرسات ونفوس الممرضين والممرضات في البذل والعطاء والخدمة والحب. والنفسية الشريرة للأسف ما فيها من الشر تظنه في غيره. يعني ايه؟ يعني ان كان انسان كذاب يتهيأ له ان كل الناس بيكذبوا، تكلمه يقول لك صحيح الكلام ده؟ انت متأكد؟ طب احلف لي. طب بذمتك حصل؟ ليه بقى؟ لان الكذب عنده من جوه فيسقطه على غيره ويظن في غيره ما فيه. إن كان عنده مكر يفتكر إن كل الناس اللي بيقابلهم بيمكروا بيه، يمكروا عليه. إن كان في نفسيته الميل للتآمر يخاف من الناس إنهم يتآمروا عليه، ولذلك مثل هذه النفسية ممكن أن يوجد عندها المرض النفساني اللي بيسموه persecution complex، يعني عقدة الاضطهاد، يفتكر ان كل واحد عايز يضايقه. ان كان في نفسيته في خداع يفتكر اللي بيقابلهم انه ممكن يخدعوه ويتخوف منهم. ان كان عنده سوء الظن يسيء الظن في كل من يراه ولا يصدق احدا.
وإن كان في طبعه الخيانة يظن إن غيره هيخون. حتى نوع هذه النفسية فيما تقدمه من نصائح لغيرها تنفث فيه نفس النوع، قل له خلي بالك من الناس مش مظبوطين، جايز يكذبوا عليك، جايز يتخذوك، جايز يخدعوك. يعني تكون بتنصح واحد او تربي واحد تديله من نفسيتك. حتى بعض الوظائف معينة تلاقي نفسية أصحابها عندهم شك. النفسيات بتتنوع أحيانا بالوراثة، يعني واحد يعرف عن أبيه أو أمه طبعا من الطباع يكون ثابت في نفسيته، وأحيانا بنوع التربية نفسيته تلقط حاجة بالتربية. وأحيانا بالبيئة بالجو العام، حتى في العقائد يعني

مثلا في البلاد الشيوعية كان الطفل من صغره يربوه في جو يطلع شيوعي زيهم ونفسيته تبقى لا تؤمن بإله ولا بحياة أخرى ولا بخلود الحاجة. يتأثر الإنسان في نفسيته بالبيئة، ولذلك كتير من الناس اللي بيسافروا للخارج ساعات بيتغيروا ونفسيتهم بتاخد طابع آخر. بيرجعوا لبلادهم وقد أخذوا لونا آخر من التمر. وأحيانا تتأثر بالمثل والقدوة النفسية وبنوع الصداقة. عشان كده في أديب من الأدباء قال: قل لي من هم أصدقائك أقول لك من أنت. بيلقط من نوع النفسية وبنوع القراءة بيلقط ونفسيته جايز تتغير بالقراية، أو جايز تتأثر النفسية بالعقد. يعني بالعقد يعني مثلا واحد خانه صديقه العزيز عليه، تخش له عقدة في ذهنه ان ممكن اي واحد يخونه، وتلاقيه يتخوف من الاخرين ويحترس من خيانة الاخرين. تخش له عقدة. وما يحدث معه من البعض يفترض ان الكل موجود فيه. يعني ان تعامل مع البعض الاناني يفتكر كل الناس انانيين. دي عقد نفسية. او طباع تتكون منذ الطفولة ومع ذلك فما اسهل ان النفسية تتغير وتتغير الى العكس اذا اثرت عليها عوامل مضادة، مثل ما حدث مع القديس موسى الاسود. كان نفسيته فيه نوع من القسوة، تحول الى انسان هادئ ووديع وطيب وخدوم وكريم ومضياف. ممكن تتغير النفسية. او القديس اغسطينوس نفس الوضع. النفسية تؤثر على ذاتها وتؤثر على غيرها. يعني من الناحية السلبية ممكن نوع النفسية انها تتعب وانها تمرض وانها تتعقد وتدخل في صراع مع الذات. وممكن ان في القلب يوجد نوع من القلق. في ناس عندهم قلق في قلبهم كده، نفسيتهم قلقانة باستمرار، قلقان وخايف ومضطرب ومنزعج، وأقل سبب يخوفه ويزعجه ويقلق. واحدة ابنها يتأخر بالليل تقول يكون في حادثة، يكون داس أوتوموبيل، يكون حد خطفه، يكون واحد إرهابي. الست ما جرالوش حاجة، يمكن بيذاكر مع بعض أصحابه، لكن القلق. زوجها يبتسم في وجه واحدة يكون بتقول نكتة لطيفة تضحك الحجر، يقول لا لا هو ابتدى يلعب. تشك، ممكن يجيلها قلق وشك وتخاف، تقول لازم اعمل معاملة احسن يوين ولا نهايته.
جاي النفسية تتعب فتضر نفسها. يعني تبص تلاقي انسان نفسيته فيها شيء من التردد والخوف، ما يقدرش ياخد موقف قرار سريع ولا حتى قرار بطيء، دايما متردد، او انسان دايما متقلب يقول الرأي وبعد كده يقول عكسه. نفسيته فيها هذا النوع، دي من النوع اللي الواحد نفسيته بتضره هو، او واحد يصل الى مرض اخر هو عدم الثقة بالنفس. يعني اي يفكر فيه ما يثقش بنفسه، ويحتاج يقابل غيره ويعرض عليه الامر ويشوف، ما بيثقش. فنفسية تحتاج الى من يسندها باستمرار. وفي نفسية تتعب وتنهار، وبكى ودموع وعقاقير، حبوب مسكنة وحبوب مهدئة، وممكن حبوب منومة وممكن حبوب مخدرة، والحكاية الواحد ما يعرفش توصل لحد فين. نفسية مهزوزة مش قادرة تمسك نفسيها، اما يسندها غيرها اما تسندها الادوية. زي ما قلت لكم مرة ان في نوعين من زراعة العنب، في كرمة عنب تتسند لازم على يعني على نوع كده من الخشب تستند عليه، وفي عنب ارضي يقلبوه بحيث يقف لوحده كده. فالعنباية اللي تحتاج لتكعيبة لازم تتسند عليها، ان ما وجدتش تكعيبة تتمرمط في الارض وتروح وتضيع، لازم من تكعيبة تتسند عليها، بعكس العنب الارضي اللي يطلع واقف لوحده كده. ففي نفسيات من نوع بتاعت التكعيبات دي لازم تتسند على تكعيبة، لازم تتسند على تكعيبة. التكعيبة دي اما تكون زوج اذا كانت متجوزة، او مرشد روحي، او اب او ام. لازم نفسية تتسند على التكعيبة. في نفسية هادئة تشيع الهدوء في كل مكان تدخل فيه، نفسية بشوشة تشيع الفرح في كل مكان توجد فيه، نفسية متعاونة خدومة. في نفسية صافية شفافة يمكن ان تطمئن اليها وتستريح، وممكن تعطيها اسرارك وانت مطمئن، وممكن تسترشد بيها وانت مطمئن. نفسية فيها سلام داخلي مبني على الإيمان، فيها اطمئنان. من ان تقعد وسط الناس النفسية دي تديهم جو من الاطمئنان. طب والنفسيات التعبانة دي زي ايه؟ في نفسيات حساسة بدرجة فوق الوصف، حساسة جدا، اقل كلمة تتعب، اقل كلمة تجرح في عرفها، زي الحرير اذا مر عليه النسيم فيه غبار يخربشه يخدشه. نفسية كده نعمة ما لا تحتمل
مر النبي

تحسيني فكم بالأولى لو مرت علي عاصف. أقل كلمة تجرح. هذا النوع من النفسية لو جلس الواحد إليه يتكلم بحذر ويتعامل بحذر، هو عارف الكلمة دي تجرح ولا ما تجرحش، تشك فيها ولا ما تشكش، تفهمها غلط ولا تفهمها صح. في نوع من النفسيات كده، نفسية حساسة، وفي نفسية شكاكة. تشك في كل حد، تشك في الأصدقاء، وتشك في الزوج أو الزوجة، وتشك في الرئيس في العمل، عايز يضحكها، عايز يرفتها، عايز يلغيها، يلغي أقدميتها ولا يلغي ترقيتها. تشك في ربنا نفسه، ربنا اتأخر في استجابة الصلاة تشك. تتكلم مع النفسية دي تلاقي الشك في عينيها، والشك في ملامحها، والشك في صوتها ولهجتها. تبصلك بصة كده تشعر بان بتشك في الكلام ده، ولابد ان اللي تقوله تثبته بمئات البراهين لو كانت تكفي. يبان الشك في اسئلتها ونوع الاسئله. صحيح. طيب وعشان ايه، وحصل امتى، وحصل مع مين، ومين شاف، ومين دري. الشك صعب جدا. على راي المثل الشك ما اسهل ان يدخل الى العقل والقلب، وما اصعب ان يخرج منه. يخش الشك لكن يخرج مش سهل. في نفسية متشائمة كتير من نوع التشاؤم، وفي نفسية هي نفسها شؤم، لكن يعني النفسية المتشائمة دي تتشائم من اي حاجة. تتشائم من صوت الغراب، وتتشائم من صوت البوم، وتتشائم من بعض الارقام، وتتشائم من بعض الاشخاص ووجوه معينة لو اصطبحت بها تقول يا رب استر، يا رب مرر اليوم ده على خير. هم كده بيتشعب. بل تتشائم اذا مسكت جرنان وقرت بختك في هذا اليوم، او ماذا تقوله النجوم، او حاجة زي كده تقرأ تتشائم. النفسية المتشائمة دي جايز تشيع التشاؤم مع الناس اللي بيتصلوا بيها، ودايما تتوقع اسوأ النتائج واسوأ الاحداث. اذا قالوا لها ان في قوات تحركت في الخليج تقول هتضرب بغداد، هيجرى نار في الشرق الاوسط، هيحصل هيحصل هيحصل، وتفكر تهاجر. جرالك ايه؟ نفسية شكاكة متشائمة. حتى في المرض ان واحد طلع له دمل، تقول دمل يعني ورم، من عارف الورم ده ايه؟ ده عايز تحليل، ومن عارف التحليل ده يطلع ايه، وجايز تروح تحلله يقول لها ما فيش سليم، تقول ما يمكن الطبيب بيضحك علي، يمكن مش عايز يخوفني، طب ما نروح نحلل عند واحد تاني.

متشائمة، يعني نوع من نفسيات كده تلاقيه متشائم والآن يتشائم من جهة الأخبار، من جهة الأحداث الأخرى. في نوع تاني من النفسية، نفسية دائمة الكآبة، من الصعب انها تبتسم، زميلاتها في العمل يسموها كئيبة هانمة، هي كده. وجايز الشخصية الكئيبة تتحول الى شخصية نكدية تشيع النكد حيثما تحل، وتخترع للنكد اسبابا مش موجودة، لكن هي غاوية النكد وغاوية نكد على غير. نفسية نكدية. النفسية النكدية تلاقيها دائمة العتاب، لأن عايز تنكد وبس،

0: لأن عايز أتأكد وبس.
1: وشديدة العتاب أصعب من النكدية الشخصية العدوانية أجريسيف، يعني شخصية عدوانية دائمة الشجار، ما تستريحش إلا لما تتخانق، ولا بد تجد سبب للخناق، عدوانية وتقرص القرصة تطلع بالدم، هي كده العدوانية دي. الشخصية العدوانية احيانا في نفس الوقت تكون شخصية نقادة، يعني تنتقد كل حاجة، تنتقد كل حاجة، لا ترى شيئا سليما، دائما تنظر بمنظار اسود لكل ما حولها. وللأسف بولينا نحن بهذا النوع في بعض الصحف والناس اللي بينادوا بالإصلاح، كل شيء في نظرهم أسود وعايز يتصلح. لما تيقلي لو نظروا في مراية هيقولوا برضو عايزين الإصلاح، إصلاح المراية. يعني المراية لا تعطي الصورة الجميلة اللي هم عايزينها، يبقى لازم تتصلح. ده زي واحد عنده سخونة ولا حمى، يحط الترمومتر قريبه، يعني يحط له الترمومتر ويبص للترمومتر وعايزين يكسروا الترمومتر. طب الترمومتر ذبه ايه المسكين؟ لانه اعطى صورة معينة. الشخصية النقادة التي تنتقد كل شيء ولا يعجبها شيء، في نفسية، على فكرة لما بقول نفسية اقصد نفسية رجل او ست، عشان تفكرينها بالمؤنث يبقى للناس، لا لا، في نفسية قاسية، نفسية قاسية زي نفسية الحمى او زوجة الاب، انا اسف اللي جبتهم مثال، سيدات

ما اقصدش، لكن في الطبع في شيء من القسوة. حتى الام احيانا تكون ام قاسية تكون شديدة في تربيتها، او اب قاسي يكون شديد في تربيته، نفسيته فيها نوع من القسوة. لا يحل المشاكل الا بالقسوة.

يخلف على انه لازم يخبر في الصغير في الكبير في الرايح في الجاي. طبعا كده في نفسية غيارة او حسودة اللي بيقولوا لها عين تفلق الحجر. طبعا انا مؤمنش بالعين لكن يعني هي حسودة، الحسد في قلبها يبان في كلامها، كلامها يكشفها، تصرفاتها تكشفها. في نفسية جشعة لا ترضى بشيء، لا تكتفي مهما أخذ، زي ما بيقول سليمان الحكيم في سفر الجامعة: كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس لمن الآن. الجشع ده في البيت وفي الشغل، والنفسية الجشعة لها أغراض لا تنتهي، زي واحد مهما أخذ من ترقية يريد أكثر فأكثر فأكثر، وهذا الجشع يجعله يلجأ إلى طرق غير سليمة، زي الناس اللي بتسمعوا عنهم في الجرائد. الجشع بيخلهم ينهبوا البنوك ويهربوا بيها ويلجأوا إلى طرق عجيبة جدا. نفسية جشعة لا تكتفي ولا ترتوي ولا تشبع، وقد يصل بها الجشع إلى الغش والتزوير والجريمة. كل هذه النفسيات تضر ذاتها، وللأسف لا تحب أن تتغير ولا تقبل النصيحة. والعجيب أنه على الرغم من أخطاء هذه النفسيات فهي جميلة في عين نفسها، لا تريد أن تتطور، وإن تطورت تصل إلى أسوأ. والإنسان الحكيم يحتاج أن يفحص نفسيته ويرى ما هي النقائص التي فيها وما هي العيوب التي فيها لكي يصلح من ذاته ويهذبها. اتفضل صلي.

0: هنقدر ناخد مثل لأنه هيبقى كمية كبيرة، لكن نفسي ناخده كمواضيع. كتير لما بسأل بعض الناس في الاعتراف أو في الزيارات بتقرأ الكتاب المقدس، يقولوا لي في سفرين بنحبهم، سفر الأمثال وسفر المزامير. سفر الأمثال بيبصوله على أنه السفر اللي بيقدم منهج أو طريق أو كود، يعني دستور للحياة، وسفر المزامير بيدي صورة حية إزاي الواحد يتعامل بدالة الحب من غير كلفة. أو
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. في الآية 20 من الأصحاح الخامس للرسالة الثانية لأهل كورنثوس: إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عارفين سفراء يعني إيه؟ فاسدورس يعني. أول حاجة عايز أسألها، إيه معنى لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا؟ إزاي الله القدوس يبقى خطية؟ اللي ما بيعرفش الخطية صار خطية لأجلنا. أنت تفهموها إزاي؟ قريت لها تفسير حلو أعجبني لأحد أباء الكنيسة، بيقول إن في الكتاب المقدس لما يتكلم عن الخطية يقصد بها ذبيحة الخطية، هي sacrifice of sin. فهو بقي sacrifice of sin although he doesn't know sin، بقي ذبيحة خطية اللي أنا أقدمها للآب وأقول له أنا غلطان. يقول لي طب هتعمل لي؟ أقول له أنا ممكن أقدم لك ذبيحة تمسح لي كل الخطية بتاعتي. يقول لي هتقدم لي؟ هقول له الابن الوحيد الجنس اللي صار إنسانا بقي ذبيحة من أجلنا. في نقطة في كتير ما بيقدروش يفهموها للأسف حتى من المسيحيين، إن المسيح لما جه احتل محل آدم، وعشان كده بولس الرسول يسميه آدم الثاني. فآدم الأولاني حمل الخطايا فأصبح موضع غضب الله، فقال له أنا أخذت مكانه، فلما أخذ المكان شال الخطية. هو ما حجبش وجهه عن المسيح، لكن ما فيش شركة بين الله وبين الخطية، فبدا كما لو كان حجب، ولكن لما قدم الحب وبذل ذاته مزق الحجاب الحاجز أو الحجاب اللي بيحجز بين الله وبين الإنسان. الحاجة الثانية أنه هو لما قال الكلمتين دول بيقول لهم ارجعوا للمزمور 22 اللي بدأ إلهي إلهي لماذا تركتني، وتكلم عن الذبيحة الصليب بكل قوة. فرسالة المسيح رسالة مفرحة لأنه عالج المشكلة مش بالأمر، فهو حل مشكلتنا بأن أخذ مكاني وقال لي ما تقلقش، أنت موت غضب ربنا أنا هاخد المكان ده وحصلح مع الآب، لأن أنا والآب واحد، فأنت تستخبى جوايا داخلك معي عند الآب. عشان كده بولس الرسول دايما يتكلم مستترين فيه، مستترين يعني مستخبيين جواه. عارف زي واحد في واحد عمل غلطة فقوله بس تعالى إيه أنا هاخدك إيه تعالى معايا بس، فهو أخدني دخلني جواه فحملنا بر المسيح. يعني بيبص الآب ليا ما يلاقيش فيه خطية لأن أنا حامل المسيح وأنا مستور جواه، فبيت موضع حب الآب. يقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا تصالحوا مع الله. أنا رسالتي في أي مكان فيه أنا سفير، وسفير بمعنى سفير. يعني تخيلوا معايا مثلا لو سفير بلد من البلاد سكر وفي سكره عمل حادثة أو ضرب واحد، تكون النتيجة إيه؟ إن البلد بتاعته تعمل فيه إيه؟ تستدعيه فورا، يقول لهم دي غلطة بيرسونال. يقولوا لا، أنت لما سافرت الإمارات ما كنتش رايح بصفتك as a person، انت رايح as ambassador of our country، تبقى انت كل التصرف بتصرفه بينسب لمين؟ بينسب لنا. فما فيهاش دلع، يعني ما فيهاش تفاهم. إذا سفير عمل تصرف خاطئ على طول بلد وتسحبه وتحاسبه، ومش ممكن تطلعه سفير في أي بلد تاني بل تحاكمه. أنا مركزي في العالم سفير، يعني كأن الله يعزبنا، أنا حالل كأني محل المسيح. هل أحنا بندرك رسالتنا كسفراء عن المسيح؟ أعرف فتاة يعني قبلت الإيمان وهي خارج مصر، كل يوم وهي طالعة من البيت بتاعها تقول ربنا ممكن تبعت لي حد أكلمه عن المسيح؟ أبا اعترافها مرة كلمني قال لي أبونا أنا عندي حالة ديبريشن. بقول له مالك؟ قال لي أنا مش عارف هتقابل مع ربنا هقول له إيه. بقول له ليه؟ قال لي الأخت الفلانية دي تعترف عنده وأنا عارفها، كل يوم جايبالي ناس يتعمدوا، ناس غير مسيحيين، واحد هندي واحد صيني واحد ياباني أي إنسان. أنا مش عارف لما هروح أقابل ربنا هقول له إيه. هي تجرجر الناس لربنا وأنا مجرد عمتهم، فضميره تعبه أن ما بيعملش اللي هي بتعمله، وهي فتاة لا هي كاهن ولا هي مبشر ولا هي في إرسالية، ولكن فتاة بس بتحب ربنا. أحنا في الجامعة أو في العمل بعد كده أو في أي مكان لازم أعرف مركزي إيه. مركزي سفير عن المسيح.

تقول لي طب بس الأول أدور على خطاياي وعلى ضعفاتي وعلى سقطاتي، ولما أبقى كويس أبقى سفير عن ربنا. أقول لك لا، تقول لربنا أنت باعتني، أنت دي شغلتك بقى تنظفني، ودي شغلتك تشتغل بيا. وفيما أنا بشتغل لحساب المسيح أنا ببقى كسبان زي ما غيري بيبقى كسبان. فرسالتنا باستمرار إزاي نشهد للإنجيل بتاعنا، إيه العلامات اللي ممكن أو إيه السمات المطلوبة مني بحيث اللي يشوفني يقول لي أنت جاي من عند المسيح. هتمسك إنجيل مثلا وتحطه تحت باطك كل ما تقابل حد تقول له تعالى أكلمك عن المسيح، ولا الأول يشوف فيك المسيح؟ إيه أول حاجة ممكن الواحد يشوفك كده يقول الأخ ده أو الأخت دي كده الصورة بتاعت المسيح؟ إيه أول علامة؟ الصدق، إنه هو حق ما فيهوش كذب. هو الحقيقة طبعا المسيح اسمه أنا هو الحق، والشيطان اسمه إيه؟ الكذاب وأبو الكذابين. من الحاجات اللطيفة وللأسف احنا احيانا من الغرب خاصة الولايات المتحدة او كندا او غيره بنلقط احيانا الحاجات الغلط ونسيب الحاجات الحلوة اللي فيهم، اللي هم اللي لقطوها من جدودهم اللي كانوا حلوين مع ربنا. يعني الاحظ في الولايات في الغرب بوجه عام، طبعا مش كلهم لكن النسبة الكبيرة، لا يمكن يكذبوا. يقول لك طب اكذب ليه؟ بابا يزعل ما يزعل، لكن انا اقول الصح. احنا في التربية الشرقية سامحوني اتربينا على اللف والدوران شوي، مش عارف موافقيني على الحتة دي ولا بره سريد. عيل صغير كبير استاذ في الجامعة، طبعا في ناس نصابين بس قليلين، لكن بوجه عام ابيض ابيض اسود اسود مهما يكون الامر. يعني هقول لكم مثل بسيط حصل معي. في يوم شخص جاي من بلد اسمها أديليد في أستراليا، وهو جاي ميلبورن فعمل حادثة. البوليس اتصل بيا في نص الليل قال لي فلان، قلت له اه، قال لي أنا جبت التليفون بتاعك من السفارة المصرية، في حادثة لحد مصري مسيحي وأرجو أنك تجينا احنا في المستشفى الفلاني على بعد ساعة من ميلبورن. أنا ما رحت طبعا كانت ساعة ما عرفش اثنين ثلاثة الله أعلم. المهم رحت قابلت لقيت البوليس منتظرني والإيه والدكاترة منتظرين. قالوا لي تعرف فلان؟ قلت لهم آه. قال لي كان جاي هو وأخوه والولاد الاثنين في العربية ورا، وهو من جايين راح يضربوا تليفون لحد ملبورن، المطر يبقى كتير قوي، فيظهر هم طالعين في نص الليل والدنيا ضلمة وهم من بره البلد، فترك جاي ضرب العربية. حدث الآتي: أخوه مات، ابنه مات، الابن التاني قرب يموت. فقال لي مطلوب الآتي: تقول له أن أخوه توفى، وتقول له أنه ابنه توفى، وتقول له ابن التاني على وشك الوفاة، ولو مات هل عنده استعداد ناخد الكلى نديها في واحد محتاج للكلى. أنا قلت له طيب حاضر، أنا هقعد بس أديها له بشويش. كلهم البوليس من والدكاترة قالوا لي ليه بشويش؟ قلت له أحنا بناخدها كده بدل ما أعمل له شوك. قال لي يحصل شوك وهو في المستشفى. قالوا إيه يعني؟ هيحصل شوك أحنا قاعدين هنعالجه. اتعلمت منها درس لطيف. قال لي بص، لو إنك اديتها له حتة بحتة حتى بعد ما هتقول له كل حاجة هيتوقع إنك أنت مخبي حاجة جواك. أحنا تعودنا هنقول الحقيقة كما هي مهما تكون النتائج، وأقصاها إن هيتعب بس هيعرف إن قلت الحقيقة، وبعدين يتعب أنا هنديله الدواء هنريحه. فأنت شغلتك توصل المعلومة صادقة. فعلا دخلت فلقيته منهار. إيه يا فلان؟ قال لي أنت عارف حصل حادثة، متهيألي أخويا توفى. قلت له الحقيقة البقية في حياتي. قال لي وحاسس إن ابني اللي ورا واحد منهم بيقدام. قلت له الحقيقة حتى ابنك توفى. قال لي والتاني أخباره إيه؟ قلت له بيقولوا إنه في حالة خطر، وسوري إن أنا أقول لك إنه بيقولوا هل لو الله لا قدر جرى له حاجة لأنه في خطر، في مريض محتاج للكلى، هل ممكن ياخد الكلى بتاعته؟ قال لي إذا كان هيموت ياخدها، وجاله انهيار وادوله حقن. أي واحد عيان لازم نكون صراحة معه، وحتى أنا وتسني متفقين كده،
ان اي واحد فينا لو جرى له حاجه وبينا في حاله خطر لازم التاني يقول له انت خطورتك كذا كذا عشان استعد. يعني اذكر ابونا بشوي هو بيتنيح، فالدكتور بيقول الدكتور التاني بيهمس في ودنه بيقول له النبض مش عارف 23 ولا 28 نزل خالص، فابونا لقط فقال له النبض كذا، فحاولوا يغيروا الكلام. ابونا هو في لحظاته الاخيره شقط فيه قال له دي حياتي، مش من حقك انك تخبي حاجتي، انا مش بخاف من الموت لكن انا احب اعرف ايه اللي بيجرى لي عشان يمكن عايز اعمل حاجه في اللحظات دي، فانا من حقي اعرف كل حاجه. اتعلمت منهم اللي قاله الاخ دي بتنقصنا كتير، ان احنا مش بنبقى صراحة ونقول الحق كما هو، لكن اتعودنا اللف والدوره. نفسنا نربي الجيل الجديد اللي بعدكم صحيح، يعني انتوا تتبنوا المشروع ده لاولادكم ان ستريت تقولوا انا مش هزعل مهما عملت غلط هنتفاهم مع بعض، لكن اوحش غلطه انك تخبي او انك تكذب. فاول صوره حلوه للانسان الشاهد للمسيح زي ما قال هذا الاخ ان احنا نكون ايه، نكون صادقين ويبقى كل شيء كلير وما نلفش وندور ونبقى سريد. مرة كان في مشكلة في أمريكا بين واحد ومراته وعندهم ابن وحيد، فقعدت معه ده يقول لي طب اسأل ابني هتشوف ان هو ايه، يقولك على مامته بتعمل فيها ايه، اللي هي تقول لي طب اسأل ابني هو يقولك بابا بيعمل فيها ايه. فلما قعدت مع الولد قال لي بص يا ابونا سامحني، انتوا وطبعا بتكلم كأمريكاني، انتوا كمصريين بتتكسفوا تقولوا سوري، احنا تعودنا حتى لو قتلت اقول انا قتلت وغلط اقول انا غلطان، لكن ما لفش ودور. واحد بيكلمني في قضية، بيكلمني في تليفون بيقول لي انه ابنه غلط غلطة معينة هيتسجن فيها، فالمحامي قال له انكر وبابا قال له انكر انك عملت كذا، فالولد قال له لا ما انكرش، قال له بس فيها سجن، ما دام انا غلطت واستاهل السجن ادخل السجن لكن ما اكذبش. اذا القاضي حب يافي عنه يافي، اذا ما حبش لكن لابد ان انا اقول كلمه الحق انا عملت الحاجه الفلانيه. فرحت بهذا الولد اللي عنده هذه الجراه وعنده التفكير السليم انه يبقى صادق ولو كان ثمن الصدق ويدخل السجن. صعب علينا ولا ايه رايكم؟ نفسنا نربي الجيل الجديد كده ونشهد للمسيح بهذه الصوره الصدق. السمه الثانيه اللي بتنقصنا كتير كشرقيين بوجه عام الفرح، مش الفرح تعمل فن، الفن ده كتير قوي والنكت ما اكثرها، معروفه عن المصريين الناس بتوع نكتة للأسف وناس بتوع غم في نفس الوقت صحيح، يعني في كونتراست تلاقيهم يقعدوا في القعدات ينكتوا من هنا لبكرة وفي نفس الوقت تلاقي تكشيرة الدنيا تحل عليهم. نفسنا نبقى أولاد ربنا اللي يقولوا عن السيد المسيح أنه كان دائم الابتسامة ولم يوجد ضاحكا قط ولكنه وجد في ظروف معينة باكيا. أحلى شهادة للمسيح الابتسامة الدائمة، مش الكهكه، مش الضحك اللي بصوت عالي، لكن الإنسان المبتسم اللي يضفي على كل اللي حواليه روح الفرح. مسيحنا لما جه هنا الملاك لما بشر الرعاة قال لهم يكون فرح عظيم وسط الإيه؟ أي وسط الشعب. فرسالة المسيح أنه جاي يفرح الناس، هو جاي ينقل السماء يعمل عربونها على الأرض، والسماء ما ظنش هتطلع فوق تلاقي فيه خناقة بين الملاك مخيل وملاك جبريل، ولا ملاك من الملائكة مدي ظهره للشاروبين يقول لك أنا صعبان عليا منهم، كلهم فرحانين وفرحانين ببعض، كل واحد فرحان بالتاني وفرحانين لأنهم كلهم في شركة بيشتغلوا مع بعض لحساب المسيح. احنا رسالتنا كمسيحيين نكون دائمي الفرح وأيضا نكون
مصدر الفرح. عارف نقول عن ملاك رفاييل ايه؟ مفرح القلوب.

يبقى التايتل بتاع كل واحد فينا ان احنا مفرحي القلوب. قول الخبر الحلو، قدم ابتسامة جميلة، ادي رجاء لكل انسان. واحد جاي يقول لك مذاكرة مقرفة وتعبانة والاستاذ الفلاني بيعمل وبيعمل، ما تكملش عليه. قال له ما تخافش، غيرنا عداها وحتعدي، دي هتبقى حلم من احلامك. هتقول يا ايام زمان كنت خايف من الماده الفلانيه والاستاذ الفلاني، وناخدها بابتسامه كده وبلطف. فاولاد الله دايما زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول وهو داخل السجن، يقول ايه؟ افرحوا في كل حين. تخيل واحد جوه السجن ما قالهمش مثلا ده العساكر مقرفين والظابط بيعمل فيا ايه، ونفسي اتقابل معاكم وحروم منكم، ونفسي اطلع ابشر فين ايام ما كنت اقف والناس بتقبل الايمان. طب هياخد ايه اني عكرن عليهم؟ قولهم انا قاعد في السماء، ربنا منعني ان انا اطلع بره، انا جوه بتكلم مع العساكر عن ربنا. حتى لو ما سمعوش انا قاعد مع المسيح، السماء مش بعيده عني، جوايا. الكلمه ليست بعيده عنكم لكن في داخلكم. فنفسي احنا كاولاد لربنا نبقى امباسيدورز للمسيح مفرح القلوب. فرح قلب زميلك، فرح قلب الشبان اللي حواليك، فرح قلب العيله. يعني حتى مع عيلتك، والدك والدتك، اخوك الصغير اخوك الكبير، الكازن بتاعك، قول الكلمه اللي تفرحه. أذكر في لوس أنجلوس كنت قاعد، فبقول كان أب وأم وولد صغير 11-12 سنة، بقول لهم مين أسعد إنسان في الدنيا؟ فالولد قال لي أنا. فالأب والأم قالوا لي بصراحة أبونا أسعد واحد في الدنيا، عمرنا ما شفناه مكشر، دايما فرحان مفرح البيت. إيه رأيكم لو كل واحد يقول أنا أسعد إنسان في الدنيا؟ إيه سعيد ويسعد اللي حواليه. يقول القديس أمبروسيوس، هل يمكن أن يوجد إنسان أسعد من الإنسان المسيحي؟ مش ممكن. هيجرى إيه في الدنيا؟ أقصى ما يحصل إن الواحد هيجرى له يموت. وده جاي ولا مش جاي؟ جاي. طب ما يجي ولاقيني بضحك بدل ما يبقى فرحان ومبسوط، بدل ما يجي ولاقيني متعكنن ومعكنن حياتي. خلينا دايماً نواجه كل شيء بفرح لأن حاملين المسيح في داخلنا. سير القديسين لو درسناها بعمق نجد أنهم كسبوا غير المؤمنين مش بالجدال ولا بالحوار لكن بالابتسامة اللطيفة. كان بردي حكيت من شوية قصة، شاب بيشتغل في مكتب كل الجروب غير مسيحيين، وعملوا كومبينة كده إيه ضده، هو ولا هو هنا، يضايقوا يرموا الشغل عليه يتريقوا عليه، هو ابتسامته اللطيفة. فجات له مرة واحدة قالت له بص قل لي، هو أنت يعني طبيعتك غير طبيعتنا؟ قال لها لا. قالت له مش حاسس إن احنا كلنا ضدك؟ لا حاسس. قالت له عمرنا بنشوفك مكشر. طب أكشر ليه؟ قالت له يعني ما بتحسش؟ قال لا بحس، لكن برمي على المسيح بتاعي، مسيح يعلمني كده. قلت له مين المسيح بتاعك؟ ممكن تقري عنه في الإنجيل. راحت جابت الإنجيل، حبت الإنجيل، وبدأت هي حاليا لما تسلم على حد تقول له ربنا يفرح قلبك زي ما فرح قلبي. حست أن أول عمل في المسيح أنه يحول قلوبنا إلى سماء ويفرح قلوبنا، فنبقى دايما متهللين بالروح. وصدقوني لما بنواجه الحياة بابتسامة ولما نبقى دايما فرحانين من الأعماق كل حاجة تبقى بسيطة تعدي. لكن الكآبة والضيق وشيل الهم والقلق ما بيجيبش حاجة، بيحل إيه؟ يعني فرق بين واحد بيشتغل مدير ومبتسم ويكسب كل اللي تحته حتى ولو كان أحيانا يبقى حازم لكن ابتسامته ما تشالش منه، ممكن يبقى جد وممكن يعمل أي حاجة لكن يدي مع الحزم حب، وبين إنسان مكشر يقول لك سيبك منه يعمل اللي يعمله بقى آخر مزهق، ما هي دي طبيعته كده. فأولاد الله قلنا العلامة الأولى زي ما قال الآخر إن الإنسان يبقى صادق محب للحق، العلامة الثانية إنه يبقى

فرحان ويفرح قلوب الآخرين. العلامة الثالثة أن أنا أعرف أن مكاني مش على الأرض، عايش في السماء. أجلسنا معه فين؟ في السماويات. لو واحد منكم جاله هجرة لأمريكا يعمل إيه؟ أول حاجة يقول لك أشوف اللغة بتاعتي

تمام. هل يا ترى بتروح للقنصليه بتاعت السماء تقول لهم ادوني الخرائط بتاعت السماء وتشوف اللغه بتاعت السماء وتشوف مين اللي هتقابلهم فوق؟ تعرف على الملاك ميخائيل، تكلم مع ملاك غبرياء، تكلم مع الشاروبيم، تكلم مع ربنا اللي مالي السماء والارض، وتبقى بتوضب نفسك للعشره وللوجود الدائم في السماء. تقول لي طب ده انا عليا مذاكره او عليا التزامات؟ بالعكس، شعور الإنسان أنه هو مرتبط بالسماء أولا بيديله سيلف كونفيدنس، مش قلقان. ومن أخطر الضربات للعصر الحالي في كل العالم هو فقدان الإنسان للثقة في نفسه. من فترة كده كنت بعمل كتاب عن الانتحار، كتيب صغير سميته الفتيان وظاهرة الانتحار، فطلعت من الانترنت كذا مقال عن الانتحار، قلت اشوف بيقولوا ايه في الانترنت عن الانتحار. لقيت واحد كاتب حاجه غريبه قوي، اول مره اسمع، بيقول ان نسبه الانتحار ارتفعت في الظروف الحاليه نتيجه تطور الكمبيوتر. انا استغربت، ايه علاقه الانتحار بالكمبيوتر؟ فبيحللها نفسيا، بيقول بعض علماء النفس بيقولوا ان جهاز الكمبيوتر اللي في ايده كده دلوقتي بحجمه صغير وبيعمل اعمال فائقه، بقاعد يدخل اي مكتبه من مكتبات العالم ويقدر يجيب اي مرجع من المراجع. انا بفتح كده من فتره كده حاجه عن الاباء، فبيقول لي ديونو ان في 40 مليون كتاب عن الباترولوجي، اقوال الاباء في الانترنت. 40 مليون، ده مين يقدر يقرا 40 مليون كتاب؟ امكانيات جباره ما كانش الانسان بيحلم بيها ويتخيلها. فبتوع علم النفس بعضهم طبعا بيقول ان التطور السريع مع القدرات الفائقه خلت بعض الشبان يحسوا هو بيقدر يعمل اعمال ما كانش الا باباه ولا جده ولا استاذ بتاعه يعملها، لكن بدا يستصغر نفسه، حس انا صغير جنب حته الجهاز الكمبيوتر اللي قدامي، ما عنديش الذاكره رغم جبروت هذه الذاكره اللي في المخ، لكن فيش حد جواه في الذاكره 40 مليون كتاب لاقوال الاباء. فبيقول دي لغت في الانسان السيلف كونفيدنس، ودخلته في الشعور بيسموه فيلينج اوف انفيريوريتي، الشعور بالنقص، وده زود نسبه الانتحار عند بعض الشبان. احنا لما بنعيش على فكر سماوي بيديني حاجات كتير، من ضمنها السيلف كونفيدنس. مره جه شاب كان متضايق قوي وقعد مع ابونا بشويه الله ينيح نفسه، طبعا ابونا متناح من 26 سنه، بيقول له مالك؟ قال له امبارح كنت راكب الترام وفي اتنين قاعدين قدامي وكل واحد يقول ايه ده انا ابن عمي مش عارف ايه وده انا خالي بيشتغل فين، وكلهم مراكز كبيره وبيسندوا بعض، يعني ما فيش حد في عيلتنا يقدر يخدمني في حاجه، كلهم تعبير البلدي واقعين من قعر القفه، لما في حد يعني عادل افتخر بيه او يعمل لي ريكومنديشن في اي شغل او حاجه. طب وانت عملت ايه؟ لا بيقولوا كده، قد صدقت ما جات المحطه نزلت وانا مكبوس ومتضايق وزعلان من ربنا، ازاي يعني يجيبني في عيله زي العيله بتاعتي وكل واحد في عيلته فيه العينات الكويسه اللي ممكن تسند الشبان بتوعه. قال له طب ما حكيت لهمش عن العيله بتاعتك؟ قال له احكي له على مين؟ كلهم تعبانين. قال له ما قلت لهوش ان بابا هو خالق السماء والارض ومامتي الست العذراء وصاحبي الملاك ميخائيل وقريبي ماري جرجس وماري مرقس وانا من عيله من فوق من السماء. فالواد بس كده قال له ايه ده يا ابونا؟ قال انت ناسي انك انت من عيله سماويه واصحابك كلهم سماويين وربنا ده يبقى باباك والكنيسه دي تبقى امك اللي قاعده فرحانه بيك في السماء، دول يطلعوا ايه جنبك؟ فالولد فرح انبسط، حصل له السيلف كونفيدنس، ان ما عدتش بقى خايف قلقان عشان عيلتي تعبانه ولا عندنا في العيله واحد تعبان ولا في واحد عامل غلطه بشعه، لكن بديت احس ان انا انسان ايه؟ منتسب لربنا. لما يكون شعب ربنا حلو يقول شعبي

بيعتز بيه ويقول ايه اعيادي ويقول ثبوتي. اول ما يزعل منهم يجي موسى يكلمه يقول له روح قول لشعبك، مش شعبي انا، بتوعك دول، وقول له انا كرهت الاعياد بتاعتهم. الله ما انت كنت بتقول اعيادي، لما حبوا يبقوا بتوعي انا بفتحهم، لما هم ندوني ظهرهم بالسلام. هل انت تشعر انك كائن شبه سماوي، حاسس انك attributed to God؟ انا بتاع ربنا، انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن، انا بعتز بربنا لان الهي وهو بيعتز بيا، يقول ده ابني وغالي عليا. ما خافش، عمري ما اعاني من الشعور بالعزله. كنت زمان اول ما بديت اخدم في امريكا كنت متخيل ان الناس الشبان الامريكان دول مش ممكن يعانوا من العزله. اه صحيح في كتير منهم جد في المذاكره وغيره، لكن بيروحوا حفلاتهم معاهم الفن وعربياتهم ومبسوطين وغيره. وبعدين قريت لبعض التخصصين، اساتذه جامعه متخصصين في علم النفس للشباب، قال احدهم اظن دكتور دوبسون في لوس انجلوس، حوالي 80% من شباب امريكا يعاني من الشعور بالعزله والشعور بالنقص، اللي هو feeling of loneliness و feeling of inferiority. قلت يا ربي جوه امريكا الولاد اللي الواحد يشوفهم قاعدين يتنططوا وطالعين في حفلات ومعهم كل وسائل الطرف والترفيه بيعانوا، جوه فاضي، جوه فاضي. مره كنا قاعدين في الكنيسه، الكنيسه زمان في لوس انجلوس كان كلها ازاز، فلقينا واحده بتخبط على الباب، كانت حوالي 12 بالليل، جروب شبان وشابات متجوزين يعني في سن الشباب، وبعدين بنعمل الايه البوليتن بتاعت الكنيسه، فبتقول ممكن ادخل؟ فقلنا اتفضل. فجت قالت انتوا بتحكوا عربي؟ قلنا لها اه. قالت اصل ساكنه هنا يوم السبت والحد وانا ماشيه بسمعكم بتحكوا عربي، قلت وانا جاي دلوقتي قلت اتعرف عليكم. قلت لها اهلا وسهلا، قلت انت بتصلي فين؟ قالت لي اصلي لمين؟ قلت لها ربنا. قالت لي هو في ربنا؟ المهم باختصار قلت لها عايشه مع مين؟ قالت لي مع البوي فريند بتاعي. ده ليك قد ايه؟ قالت لي لا ده يمكن كل 5 6 أشهر بغير البوي فريند بتاعي. وبدت طبعا باباكي فين؟ قالت لي ما اعرفش في ستيت، بس ما اعرفش انهي ستيت. مامتك؟ قالت لي في ستيت ثانيه، هما الاثنين متطلقين. قلت لها ما بتتصليش بيهم؟ قالت طب اتصل ليه؟ طب بابا لو عيي ما تضربلهوش تليفون تسالي عليه؟ قالت طب انا هعمل له ايه؟ المستشفيات ماليه البلد والدكاتره موجودين، انا يعني هروح اعمل له ايه؟ عشان كده مش قادره تحس بوجود ربنا، ما مش حاسه بابوه باباها ولا امومه مامتها. قلت لها طب هسالك سؤال وتبقي صريحه معايا قدامهم كلهم، انت سعيده؟ فسكتت كده، قالت تحب اتكلم بصراحه؟ قالت قدام الكل، قالت انا ابأس انسانه في الدنيا. قلت لها ازاي؟ قالت لاني انا مش حاسه بامان. صحيح منظري من بره باخد دراجز بسهر طول الليل وبنقعد دانسينج ومعايا الفرنس بتوعي، وكل شويه الغي البوي فريند ده تسيبه واروح ادور على واحد تاني ونعيش نهيص مع بعض، لكن انا منتهى منتهى البؤس. جوه في فراغ مش ممكن، لا بوي فريند ولا حفلات ولا دراجز ولا حاجه تشبع القلب من الداخل. فاحنا احبائي تربيتنا سماويه بتدي شبع داخلي، بتنزع عني اكبر مشكلتين بيواجههم العالم كله، مش وسط الشبان لكن وسط كل البشريه، وهو الشعور بالعزله والشعور بالنقص. مش ممكن واحد عايش على مستوى سماوي يحس بالنقص. بكره هبقى مع الملاك مخيل ملاك جبرياله وسورياله وكل الطغمات الرئاسات والسلطات مستوى عالي. يقول داود النبي أخذني من المزبلة وأقامني، رفعني من المزبلة وأقامني في وسط أشراف أشراف شعبه، فهم بيقصد بشعبه السمائيين. أخذني من الزبالة ولي ممكن تيجي تقعد معايا؟
أقعد مع مين؟ ده أنت حواليك الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والرئاسات والسلاطين. قال له ما تخافش، ده كل دول مشتاقين يشوفوك ويشوفوا البر اللي أنت تحمله ويشوفوا المجد اللي أنا قاعد أوضبه لك علشان تتمتع بيه. نفسي أحبائي نتذكر دايما أحنا سفراء المسيح، وطول ما احنا سفراء بناخد، عارف زي السفير مثلا أمريكا، كل ما تطلع حاجة جديدة ترفع رأس أمريكا يبعتوا له عينات عشان يعرضها لك. هعمل معرض لأمريكا عشان تشوفوا احنا وصلنا أحدث تكنولوجيا في العالم، أو أحدث مصانع في العالم، أحدث أبحاث في العالم، ويبقى مبسوط. احنا نعمل معرض لأحدث أحدث إنتاج للسماء، الابتسامة اللطيفة، اليقين الحلو في ربنا، الإيمان المفرح، الصدق زي ما قال الأخ، الطهارة، العفة. صحيح أنا ضعيف وممكن أقع في خطية، لكن ليه يا إله شغلته يغفر الخطايا. أقف كده أقول له أنا زبالة يا رب، حتة فكرة قد كده ما بيناومنيش طول الليل، قول لي ولا تخاف أنا أشيلك من المزبلة وأخليك مع أشراف أشراف شعب. مش بخاف من الخطية، مش بخاف من الشيطان، مش بخاف من بكرة، مش بخاف من المرض، لأني أنا سفير المسيح السماوي، مش ممكن حاجة تأذيني. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأتمنى أن يبقى لكم رسالة حلوة كده كأولاد لربنا، وتبقوا شهود حقيقيين للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد اني اكلمكم عن النفسيات وانواعها، انواع من النفسيات. ليست كل النفسيات واحدا في النوع، حتى بالنسبة للآباء الرسل كان توما في نفسيته عنصر الشك، وبطرس كان في نفسيته عنصر الاندفاع، يندفع مرة صح ومرة غلط، ويوحنا كان في نفسيته عنصر الحب والهدوء. فمش كل واحد زي التاني.

وفي نفسيات نفسية اجتماعية تقدر تتعامل مع كل الناس وتندمج معاهم، ونفسية أخرى منطوية تغلق على ذاتها وما تقدرش تتعامل مع الآخرين. فدي أنواع. في نفسية سوية يعني كويسة مظبوطة، وفي نفسية غير سوية. هناك نفسية مستريحة وتريح غيرها من الناس، تعيش سعيدة وراضية وتعاملها مع الآخرين سهلا. ما فيها من خير تفيض به على الآخرين، يعني نفسية في طبعها الكرم تفيض بكرمها على الناس، من طبعها الحب تفيض بالحب على الناس، من طبعها الخدمة تكون نفسية خدومة تخدم كل من يقابلها في الطريق، في طريق الحياة، بذل تبذل. كنفوس المكرسين والمكرسات ونفوس الممرضين والممرضات في البذل والعطاء والخدمة والحب. والنفسية الشريرة للأسف ما فيها من الشر تظنه في غيره. يعني ايه؟ يعني ان كان انسان كذاب يتهيأ له ان كل الناس بيكذبوا، تكلمه يقول لك صحيح الكلام ده؟ انت متأكد؟ طب احلف لي، طب بذمتك حصل؟ ليه بقى؟ لان الكذب عنده من جوه فيسقطه على غيره ويظن في غيره ما فيه. إن كان عنده مكر يفتكر إن كل الناس اللي بيقابلهم بيمكروا بيه، يمكروا عليه. إن كان في نفسيته الميل للتآمر يخاف من الناس إنهم يتآمروا عليه، ولذلك مثل هذه النفسية ممكن أن يوجد عندها المرض النفساني اللي بيسموه persecution complex، يعني عقدة الاضطهاد، يفتكر ان كل واحد عايز يضايقه. ان كان في نفسيته في خداع يفتكر اللي بيقابلهم انه ممكن يخدعوه ويتخوف منهم. ان كان عنده سوء الظن يسيء الظن في كل من يراه ولا يصدق احدا، وإن كان في طبع الخيانة يظن إن غيره هيخون. حتى نوع هذه النفسية فيما تقدمه من نصائح لغيرها تنفث فيه نفس النوع، قل له خلي بالك من الناس مش مظبوطين، جايز يكذبوا عليك، جايز يتخذوه، جايز يخدعوه. يعني تكون بتنصح واحد او تربي واحد تديله من نفسيتك. حتى بعض الوظائف معينة تلاقي نفسية اصحابها عندهم الشك. النفسيات بتتنوع احيانا بالوراثة، يعني واحد يعرف عن ابيه او امه طبعا من الطباع يكون ثابت في نفسيته، واحيانا بنوع التربية،
نفسيته تلقط حاجة بالتربية. واحيانا بالبيئة، بالجو العام، حتى في العقائد. يعني مثلا البلاد الشيوعية كان الطفل من صغره يربوه في جو يطلع شيوعي زيهم، ونفسيته تبقى لا تؤمن بإله ولا بحياة أخرى ولا بخلود ولا حاجة. يتأثر الإنسان في نفسيته بالبيئة، ولذلك كتير من الناس اللي بيسافروا للخارج ساعات بيتغيروا ونفسيتهم بتاخد طابع آخر. بيرجعوا لبلادهم وقد أخذوا لونا آخر من التمر. وأحيانا تتأثر بالمثل والقدوة النفسية وبنوع الصداقة. عشان كده في أديب من الأدباء قال: قل لي من هم أصدقائك أقول لك من أنت. بيلقط من نوع النفسية وبنوع القراءة. بيلقط ونفسيته جايز تتغير بالقراية، أو جايز تتأثر النفسية بالعقد. يعني ايه بالعقد؟ يعني مثلا واحد خانه صديقه العزيز عليه، تخش له عقدة في ذهنه ان ممكن اي واحد يخونه، وتلاقيه يتخوف من الاخرين ويحترس من خيانة الاخرين. تخش له عقدة. وما يحدث معه من البعض يفترض ان الكل موجود فيه. يعني ان تعامل مع البعض الاناني يفتكر كل الناس انانيين. دي عقد نفسية. او طباع تتكون منذ الطفولة ومع ذلك فما أسهل أن النفسية تتغير، وتتغير إلى العكس إذا أثرت عليها عوامل مضادة، مثلما حدث مع القديس موسى الأسود. كان نفسيته فيه نوع من القسوة، تحول إلى إنسان هادئ ووديع وطيب وخدوم وكريم ومضياف. ممكن تتغير النفسية. أو القديس أغسطينوس نفس الوضع. النفسية تؤثر على ذاتها وتؤثر على غيرها. يعني من ناحية السلبية ممكن نوع النفسية إنها تتعب وإنها تمرض وإنها تتعقد وتدخل في صراع مع الذات. وممكن ان في القلب يوجد نوع من القلق. في ناس عندهم قلق في قلبهم كده، نفسيتهم قلقانة باستمرار، قلقان وخايف ومضطرب ومنزعج، واقل سبب يخوفه ويزعجه ويقلق. واحدة ابنها يتأخر بالليل، تقول يكون في حادثة، يكون داس اوتوموبيل، يكون حد خطفه، يكون واحد ارهابي. الست ما جرالوش حاجة، دي يمكن بيذاكر مع بعض اصحابه، لكن القلق. زوجها يبتسم في وجه واحدة، يكون بتقول نكتة لطيفة تضحك الحجر، يقول لا هو ابتدى يلعب.

تسك، ممكن يجي لها قلق وشك وتخاف، تقول لازم اعمل معاملة احسن يوين ولا نهايته. جاي النفسية تتعب فتضر نفسها، يعني تبص تلاقي انسان نفسيته فيها شيء من التردد والخوف، ما يقدرش ياخد موقف قرار سريع ولا حتى قرار بطيء، دايما متردد، او انسان دايما متقلب يقول الرأي وبعد كده يقول عكسه، نفسيته فيها هذا النوع، دي من النوع اللي الواحد نفسيته بتضره هو، او واحد يصل الى مرض اخر هو عدم الثقة بالنفس، يعني اي يفكر فيه ما يثقش بنفسه ويحتاج يقابل غيره ويعرض عليه الامر ويشوف ما بيثقش. فنفسية تحتاج الى من يسندها باستمرار، وفي نفسية تتعب وتنهار وبكى ودموع وعقاقير حبوب مسكنة وحبوب مهدئة وممكن حبوب منومة وممكن حبوب مخدرة، والحكاية الواحد ما يعرفش توصل لحد فين. نفسية مهزوزة مش قادرة تمسك نفسيها، اما يسندها غيرها اما تسندها الادوية. زي ما قلت لكم مرة ان في نوعين من زراعة العنب، في كرمة عنب تتسند لازم على يعني على نوع كده من الخشب تتسند عليه، وفي عنب ارضي يقلبوه بحيث يقف لوحده كده. فالعنباية اللي تحتاج لتكعيبة لازم تتسند عليها، ان ما وجدتش تكعيبة تتمرمط في الارض وتروح وتضيع، لازم من تكعيبة تتسند عليها، بعكس العنب الارضي اللي يطلع واقف لوحده كده. ففي نفسيات من نوع بتاعة التكعيبات دي لازم تتسند على تكعيبة، لازم تتسند على تكعيبة. التكعيبة دي اما تكون زوج اذا كانت متجوزة، او مرشد روحي، او اب او ام. لازم نفسية تتسند على التكعيبة. في نفسية هادئة تشيع الهدوء في كل مكان تدخل فيه، نفسية بشوشة تشيع الفرح في كل مكان توجد فيه، نفسية متعاونة خدومة. في نفسية صافية شفافة يمكن أن تطمئن إليها وتستريح، وممكن تعطيها أسرارك وأنت مطمئن، وممكن تسترشد بيها وأنت مطمئن. نفسية فيها سلام داخلي مبني على الإيمان، فيها اطمئنان من ان تقعد وسط الناس النفسية دي تديهم جو من الاطمئنان. طب والنفسيات التعبانة دي زي ايه؟ في نفسيات حساسة بدرجة فوق الوصف، حساسة جدا، اقل كلمة تتعب، اقل كلمة تجرح شعورها،
زي الحرير إذا مر عليه النسيم فيه غبار يخدشه. نفسية كده نعمة ما لا تحتمل مر النسيم، فكم بالأولى لو مرت عليه عاصفة. أقل كلمة تجرح، هذا النوع من النفسية لو جلس الواحد إليه يتكلم بحذر ويتعامل بحذر، هو عارف الكلمة دي تجرح ولا ما تجرحش، تشك فيها ولا ما تشكش، تفهمها غلط ولا تفهمها صح. في نوع من النفسيات كده، نفسية حساسة، وفي نفسية شكاكة. تشك في كل حد، تشك في الأصدقاء، وتشك في الزوج أو الزوجة، وتشك في الرئيس في العمل، عايز يضحكها، عايز يرفتها، عايز يلغيها، يلغي أقدميتها ولا يلغي ترقيتها. تشك في ربنا نفسه، ربنا تأخر في استجابة الصلاة تشك. تتكلم مع النفسية دي تلاقي الشك في عينيها، والشك في ملامحها، والشك في صوتها ولهجتها. تبص لك بصة كده تشعر بان بتشك في الكلام ده، ولابد ان اللي تقوله تثبته بمئات البراهين لو كانت تكفي. يبان الشك في اسئلتها ونوع الاسئلة. صحيح. طيب وعشان ايه، وحصل امتى، وحصل مع مين، ومين شاف، ومين دري. الشك صعب جدا. على رأي المثل، الشك ما اسهل ان يدخل الى العقل والقلب، وما اصعب ان يخرج منه. يخش الشك لكن يخرج مش سهل. في نفسية متشائمة كتير من نوع التشاؤم، وفي نفسية هي نفسها شؤم، لكن يعني النفسية المتشائمة دي تتشائم من اي حاجة. تتشائم من صوت الغراب، وتتشائم من صوت البوم، وتتشائم من بعض الارقام، وتتشائم من بعض الاشخاص، ووجوه معينة لو اصطبحت بها تقول يا رب استر، يا رب مرر اليوم ده على خير. هم كده بيتشعب. بل تتشائم اذا مسكت جرنان وقرت بختك في هذا اليوم، او ماذا تقوله النجوم، او حاجة زي كده تقرأ تتشائم. النفسية المتشائمة دي جايز تشيع التشاؤم مع الناس اللي بيتصلوا بيها، ودايما تتوقع اسوأ النتائج واسوأ الاحداث. اذا قالوا لها ان في قوات تحركت في الخليج تقول هتضرب بغداد، هيجرى نار في الشرق الاوسط، هيحصل، وتفكر تهاجر. جرالك ايه؟ نفسية شكاكة متشائمة. حتى في المرض
ان واحد طلع له دم

قدام ملك يعني ورم. من عارف الورم ده ايه؟ ده عايز تحليل. ومن عارف التحليل ده يطلع ايه؟ وجايز تروح تحلله. يقول لها ما فيش سليم. تقول اه ما يمكن الطبيب بيضحك عليا، يمكن بي

جهة الأحداث إلى آخر. في نوع تاني من النفسية، نفسية دائمة الكآبة، من الصعب انها تبتسم. زميلاتها في العمل يسموها كئيبة هانم، هي كده. وجايز الشخصية الكئيبة تتحول الى شخصية نكدية تشيع النكد حيثما تحل، وتخترع للنكد اسبابا مش موجودة، لكن هي غاوية النكد وغاوية نكد على غيرها. نفسية نكدية. النفسية النكدية تلاقيها دائمة العتاب، لأن عايز تنكد وبس.

0: أنا عايز أتنكد وبس.
1: وشديدة العتاب أصعب من النكدية الشخصية العدوانية، أجريسيف يعني، شخصية عدوانية دائمة الشجار، ما تستريحش إلا لما تتخانق، ولا بد تجد سبب للخناق، عدوانية وتقرص القرصة تطلع بالدم، هي كده العدوانية دي. الشخصية العدوانية أحيانا في نفس الوقت تكون شخصية نقادة، يعني تنتقد كل حاجة، تنتقد كل حاجة، لا ترى شيئا سليما، دائما تنظر بمنظار أسود لكل ما حولها. وللأسف بولينا نحن بهذا النوع في بعض الصحف والناس اللي بينادوا بالإصلاح، كل شيء في نظرهم أسود وعايز يتصلح. لما تيقلي لو نظروا في مراية هيقولوا برضو عايزين الإصلاح، إصلاح المراية. يعني المراية لا تعطي الصورة الجميلة اللي هم عايزينها، يبقى لازم تتصلح. ده زي واحد عنده سخونة ولا حمى، يحط الترمومتر قرايبه، يعني يحط له الترمومتر بقه ويبص للترمومتر، وعايزين يكسروا الترمومتر. طب الترمومتر ذبه ايه المسكين؟ لانه اعطى صورة معينة. الشخصية النقادة التي تنتقد كل شيء ولا يعجبها شيء، في نفسية، على فكرة لما بقول نفسية اقصد نفسية رجل او ست، بس انت فاكرينها بالمؤنث يبقى للناس، لا لا، في نفسية قاسية، نفسية قاسية زي نفسية الحمى او زوجة الاب، انا اسف اللي جبتهم مثال سيدات ما اقصدش، لكن في الطبع في شيء من القسوة. حتى الام احيانا تكون ام قاسية تكون شديدة في تربيتها، او اب قاسي يكون شديد في تربيته، نفسيته

فيها نوع من القسوة، لا يحل المشاكل إلا بالقسوة. النفسية القاسية والنفسية النقادة ربما لا يسلم أحد من لسانها، لسان مؤلف على أنه لازم يخبط في الصغير في الكبير في الرايح في الجاي، طبعا كده. في نفسية غيارة أو حسودة اللي بيقولوا لها عين تفلق الحجر، طبعا انا مؤمنش بالعين لكن يعني هي حسود، الحسد في قلبها يبان في كلامها، كلامها يكشفها، تصرفاتها تكشفها. في نفسية جشعة لا ترضى بشيء، لا تكتفي مهما اخذت، زي ما بيقول سليمان الحكيم في سفر الجامعة: كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس لنا الآن. الجشع ده في البيت وفي الشغل، والنفسية الجشعة لها أغراض لا تنتهي، زي واحد مهما أخذ من ترقية يريد أكثر فأكثر فأكثر، وهذا الجشع يجعله يلجأ إلى طرق غير سليمة، زي الناس اللي بتسمعوا عنهم في الجرائد، الجشع بيخلهم ينهبوا البنوك ويهربوا بيها ويلجأوا إلى طرق عجيبة جدا. نفسية جشعة لا تكتفي ولا ترتوي ولا تشبع، وقد يصل بها الجشع إلى الغش والتزوير والجريمة. كل هذه النفسيات تضر ذاتها، وللأسف لا تحب أن تتغير ولا تقبل النصيحة. والعجيب أنه على الرغم من أخطاء هذه النفسيات فهي جميلة في عين نفسها، لا تريد أن تتطور، وإن تطورت تصل إلى أسوأ. والإنسان الحكيم يحتاج أن يفحص نفسيته ويرى ما هي النقائص التي فيها وما هي العيوب التي فيها لكي يصلح من ذاته ويهذبها. اتفضل صلي.

0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن أبانا خدنا الذين رقدوا وتنيحوا بالإيمان في المسيح منذ الباب. أبانا قديس الرأس الأساقفة، أبانا الأساقفة، أبانا القمامسة، أبانا الكسوس وإخواتنا الشماميسة، أبانا الرهبان، أبانا العلمانيين، وعنياه كل المسيحيين، لكي المسيح لنا أنفسنا أجمعين في فردوس النعيم، نحن أيضا يصنع معنا رحمة.

يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، حولهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها.

0: من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس، ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كافة قديسيك.
1: يا رب
2: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت الرب إلى أبانا متزايد بركة واسم القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكان عليك، لأن عين الكل تترجيك ونستعطيهم طعم عنفك. اسمعنا يا الله مخلصنا لك يا اقطار الارض كلها، انت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجيل والابد امين. بارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب اني لي بره. يا رب رحمتك دائما للابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل. انا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب التجات اليك فخلصنا علمنا ان اصنع مشيئتك، انك انت والي وعندك ينبوع الحياه. بنورك يا رب نعين النور، فتات رحمتك الذين يعرفونك. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء إلى الأبد أمين. جيد والاعتراف الرب ترتيل اسمك علي أن أخبأ الأدوات وحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم مترد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم مترد السرب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي لازم مترد سقام على مواد صعد السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دار دور كلها أمين. أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا، أيها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسهامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك الشيوخ من اسم القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا. يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطايا، يا رب ارحمنا. نزل بلا خطايا يا رب، إنك تربطنا إليك، لأن لك المجد أيها تقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات
3: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لنا عذاب المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا.
2: كم بخريستوس يسوس بين شوي سمين الليل ويا شيريني تنتي وروح وابتي بارسنو سنسيوني بين تيموس نوتي سموفن بخريستوس
4: اليون تاني بروسكيب شوات شيميري تفكان النوفين علي فور
2: شيري سيطة سميسي ناني بويني تاف مي بخريستوس بنوتي تي بارسنو سسواب
4: باتي هم شوي سيكون الغابسي كنت فكان النوفين علي فور
2: تي بارسنو سماري ام تي سوتو خوص سواب تي بروستاتي سيطة نوتي تي بنكنو سنتي تي مترومي
4: هرب تسفافين اريا جون نارم بخريستوس في تعرف بوسف نان

معز مكرم النور حقيقي كلمة كده العزور كدي صلاة الرنات مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا إكنا المسيح فخر الرسل ليل الشهداء تأليل الصدقين سبات كناز وفرانه بشر بالسروس القدوس لوت واحد نسجد لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة نومي بيلان واحد الله إله بضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نومي برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من مولود غير مخلوم ساوي الآب في الغور الذي به كان كل شيء هذا لازمين نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء تهنى الصلب عن عالمنا أهلا موقب روح قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أيضا يأتي في مجده يديني الأحياء الأموات الذي سمكين كدعاء نعم نم بالروح القدس الرب المحيم نسبت لنا مجده مع الآب والابن الله في أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلم وتنفذ الخطوات

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبط قديسك.

كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

كلام الله وأنصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات علينا آمين. من مزامير تراتيم علمنا داود النبي والملك الطاهر بركات علينا آمين. لم يترك إنسانا يظلمهم وبكت ملوكا من أجلهم قائلا لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلي.

كن الآتي باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الأبد آمين. وفيما هو يتكلم سأله فريسان يأكل عنده فدخل واتكى. وأما الفريسي لما رأى تعجب أنه لم يغتسل أولا قبل الأكل فقال له الرب أنتم الآن أيها الفريسيون تنقون خارج الكأس والصحفة أما داخلكم فمملوء اختطافا وخبثان. أيها الجهال أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ بل أعطوا ما عندكم صدقتان وهكل شيء يطهر لكم. ولكن ويل لكم أيها الفريسيون لأنكم تعشرون النعناع والسذاب وكل بقلين وتتجاوزون عن الحق محبة الله. وكان يجب أن تفعلوا هذه وأن لا تتركوا تلك أخر. وأن لكم أيها الفريسيون لأنكم تحبرون المجلس الأول في مجامع والتحيات في الأسواق. وأن لكم أيها الكتبة الفريسيون المراؤون فإنكم مثل قبور التي ليست ظاهرة والناس عليها ماشون ولا يعلمون. فأجاب واحد من الناموسيين وقال له يا أيها المعلم عندما تقول هذا تشتمنا نحن أيضا. أما هو فقال أنتم أيضا أيها الناموسيون ويل لكم لأنكم تحملون الناس أحمالا عصرة أنتم لا تحسمون الأحمال بأحد أصابعكم. ويل لكم فإنكم تبنون قبور الأنبياء وآبائكم قتلوهم فأنتم إذا تشهدون وتسرون بأعمال آبائكم لأنهم هم قتلوهم أنتم تبنون قبورهم. ومن أجل هذا أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردونهم كما ينتقم من هذا الجيل لدم جميع الأنبياء المسفوكة منذ إنشاء العالم من دم هابيل إلى دم زكريا ابن براشيا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم إني أقول لكم إن

جيف سمروت جيف يوت نمي بشيرين امبيب نف ما اسقوة تتري سجي كيف ولتن وشتم مستنتيون سبين الذي في السماوات تقدس اسمك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الأزرق أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين كم بكريستوس يسوع بن شويس

0: Comen sumta bovamin.
1: يباسي.
2: نفماتي سو.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين وسط أطهار المكرمين قائلين أخبار الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموها عليهم مسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض ويربطوا وحلوا كل الرباطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي منحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل رباطات خطايانا إن كنا أخطأنا إليك بعلم أو بغير علم بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أنا وغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك يملانا من خوفك قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا ومغلقك.

0: بخريستوس بنوتي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا. لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين، نقول بالشكر يا أبنا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.
0: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب مع جميعكم.

ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة طيبين. ليكم وحشة كبيرة صدقوني. كل سنة وانتم طيبين. بقالنا كتير ما شفناكمش. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد العذراء، ورجعنا تاني. عايزين بقى نرجع تاني بقوة عظيمة كده، وعايزين نستعد بقى. خلاص داخلين على موسم الهدوء وموسم التركيز وموسم الدراسة والشتاء الحلو اللي ما فيهوش حر. عايزين نرجع كده نبقى مع بعض. انتوا عارفين النهارده موضوعنا عن ايه؟ حد اخد باله من البوستر او من البوست او من اي حاجة؟ السؤال بتاع كل مرة اللي محدش بيجاوب عليه. ها، حد فاكر؟ ايه يا مريم؟ على صورته ولا على صورتك؟ ولا على صورتي؟ على صورته. هنتكلم على صورته. الموضوع النهاردة موضوع حلو ومهم. احنا بالمناسبة كنا اتكلمنا في اجتماع حديث التخرج، كان تقريبا نفس الموضوع. موضوع مهم جدا لينا احنا كشباب في الجامعة او بعد الجامعة او الشباب اللي في ثانوي. موضوع حقيقي مهم كده. ابونا هيكون معانا يكلمنا في الموضوع ده. اوكي، ممكن نطلع قدام شويه، يعني تيجي نطلع قدام عشان حتى لما ابونا يجي ما يعني ما يكلمش الفراغ ده الاول. تعالوا نطلع قدام ونقول الترنيمه، عشان شكلي انا اللي هقول الترنيمه. فربنا معاكم. يلا اطلع قدام. يلا مريم، يلا يا كارت، قدام شويه، مش هيحصل حاجه. ما تقعدوش، يعني مش هتقعدوا في الخورس، بس تعالوا اقعدوا معانا قدام. تعالوا نقول ترنيمة حلوة خالص بتاع كل إناء. تعالوا نصليها ونكمل كلامنا بعد كده.

0: طيب عقبال لما نصلي ترنيمة تانية، انتوا عارفين الترنيمة دي بتفكرني في تسمعوا عن فن اسمه، استنى عشان انا مش بعرف اقرا اسمه هقول لكم عليه. تسمعوا عن فن الكينتسوجي، الكينتسوجي تعرفوا الفن الكينتسوجي ده؟ فن الكينتسوجي ده مستورد من الشرق الاقصى. عارفين ايه هو الشرق الاقصى؟ احنا الشرق الاوسط، في الشرق الاقصى بقى هو الشرق البعيد قوي. هو فن موجود في اليابان، تعرفين اليابان والمنطقة دي بيحبوا قوي الخزف. عارفين النيش اللي عندكم في البيت؟ عارفين النيش؟ النيش ده جواه ايه غير كوبايات المجات الازاز، الكاسات الازاز اللي بتظهر مرة في السنة، بيبقى فيه جواه تاني ايه لونه ابيض، بيبقى بيورث كده من الجدة للام للبنت. ايه هو؟ الصيني، صح يا سوني كلير؟ الصيني. الصيني ده اسمه اللي هو نوع من يعني بيتعمل اسمه الخزف، وغلاوة الصيني انه يبقى مرسوم عليه رسومات حلوة وشيك. الفن الكنتسوكي ده يقول لك انه الخزف ده لما يتكسر، يعني لو عندي مثلا كوباية صيني او مج صيني ويتكسر، بياخدوا المج ويصلحوه بطريقة فنية بسمغ ويعجنوه بذهب، فيبان يعني. انتوا لو تعملوا سيرش كده على النت فن الكنتسوجي ده، هتلاقوا مجات باين ان هي متكسرة، بس تكسيرها عامل ازاي؟ ملزوق بذهب، فطلعت شكلها حلوة جدا. فهو كان مكسور بس اتصلح، وتمنه بقى غالي جدا. دايما الفن ده يفكرنا بايه؟ بصورتنا عن نفسنا. ممكن كتير واحد يعني يتكسر نتيجة ضعف، نتيجة حرب من عدو الخير، نتيجة استهتار منه هو شخصيا، ايا كان الكسر، لكن في الاخر ربنا هو الخزاف، هو الفخاري، هو اللي بيعرف يصلح الانية دي ويطلعها اغلى مما كانت عليه. يعني ممكن المج ده، المج الصيني ده ما يكونش فيه ذهب، بس في التصليحة يتطعم بذهب ويبقى ثمنه اغلى من بعد كده. هنفيديو ولا نصلي؟
1: تسوني ممكن الفيديو؟
0: طيب حفرقوا، هنشوف فيديو كده، فيديوهين، نجهز فيديوهين، يعني مش هنتكلم عليهم كتير، بس فيديوهين مثالين عن

0: عكس بعض، مثالين عكس بعض. تعالوا نتفرج عليهم ونكمل ونشوف. لا ممكن الاولاني يتسوني، الاولاني ده فيديو يعني متعدل متعدل كده، بس يعني صغير عايزين نقول منه حاجة صغيرة. ممكن نشغل الصوت بس تسوني.
1: فوجهة نظرك الليلة حول الانتحار.
2: اسمع بالطبع هذا امر يمسني.
0: ممكن نعيده من الاول بس عشان في
2: لك. ان الانتحار هو
0: نعيده من الاول بس.
1: دليدة لقد حاولت الانتحار، اود ان اعرف وجهة نظرك الليلة حول الانتحار.
2: اسمع بالطبع هذا أمر يمسني بشكل وثيق للغاية. أعتقد أن الانتحار هو شيء شخصي للغاية. أنا في عام 1969 عندما فعلت ذلك كان لأنني كنت يائسة، لم أعد أتقبل نفسي، وكنت في حالة من المعاناة التي لا تقاس. كنت محظوظة جدا لأنني نجوت، وقد أثراني ذلك كثيرا بعد خضوعي للتحليل النفسي لمدة عامين ورحلة داخلية لاكتشاف الذات. لكني لا أنصح أحداً بالإقدام على الانتحار. أتعلم إنه أمر خطير للغاية، علينا أن نحب الحياة ونعيشها.
0: مش عارف جينزي عارف مين الأخت دي؟ عارفين جينزي دي مين دي؟ عارفها يا مارك؟ طب كويس صدقني. دي طبعاً واحدة مغنية فرنسية مشهورة اسمها داليدا، يعني من أصل مصري، كانت من سوبر ستار، يعني مش سوبر، يعني كانت ميجا ستار في الوقت ده، في اعتقد في اواخر الثمانينات كده في التسعينات، وهي زي ما بتقول كده حاولت تنتحر قبل كده. وانا مش عارف الريبورتاج ده حقيقي ولا لا، بس هي في الاخر ماتت منتحره، يعني هي في الاخر يعني ماتت منتحره زيها زي كتير قوي من، يعني للاسف الشديد، يعني كتير قوي من شخصيات كانت تبدو لينا ان هي تمتلك كل شيء، وتبدو لينا انه ما فيش احسن من كده، والاف وملايين كانوا يتمنوا ان هم يبقوا ربعها مثلا او نصها او اي حاجة فيها، لكن هي في الاخر انتحرت. تعال نشوف مثل على النقيض الاخر ونعلق عليه تعليق سريع. ممكن الفيديو التاني تسوني.
3: عارفين مين القديس اللي مفيش خطيه ما عملهاش؟ زمان وتحديدا في القرن الثالث اتولد موسى الاسود، وكان شغال عبد عند رئيس قبيله، والقبيله دي كانت بتعبد الشمس، وموسى كان جسمه ضخم جدا ولونه اسود، وعلشان كده كل الناس كانت بتقوله موسى الاسود. كان شخص وحش جدا وكان مؤذي وكانت مشاكله كتير جدا، فزهق منه رئيس القبيله وطرده، وساعتها موسى بقى عامل زي الوحش وعمل عصابه وبقى قطع طرق، وشروره كانت عظيمه ومفيش حاجه غلط ما عملهاش. فكان موسى بيسرق وبيقتل وبيزني ومحدش كان يقدر يقف قصاده، وموسى كان فاكر ان الشمس هي الاله، فكان بيقعد يتكلم معاها بالساعات ولكن ما كانش حد بيرد عليه. وفي يوم سمع موسى صوت بيقول له روح لبريه شهيد وقابل الرهبان الموجودين هناك. وفي الوقت ده رهبان شهيد كانوا مشهورين ومعروفين جدا، وفورا خد بعضه وطلع على بريه شهيد، وهناك قابل موسى راهب اسمه الانبا ايسيزوروس، واللي اول ما شافه موسى كان منظره يرعب، فاتخض الانبا ايسيزوروس جدا وقال له انت ايه اللي جابك هنا وعاوز ايه؟ فقال له موسى انا سمعت انك بتعبد الله وانا جيت لك علشان تعرفنا عليه. وساعتها قال له موسى انه عمل خطايا وحشه جدا، فحكى له موسى كل حاجه. فبدا الانبا ايسيزوروس يكلم موسى عن الله، ولما سمع موسى عن الدينونه ما بقاش ينام وبقى مرعوب وفضل يعيط، وقرر انه مش هيفارق الانبا ايسيزوروس وهيبقى تلميذه. وبعد فتره طلب موسى من الانبا ايسيزوروس انه يبقى راهب، فقعد الانبا ايسيزوروس يقول له ان الحياه بتاعت الرهبان دي متعبه قوي وانت مش هتقدر عليها، خصوصا ان الشيطان عارف يا موسى ان انت عندك احتياجات جسديه وهيحاربك طول الوقت، فاحسن لك روح وعيش في مصر. لكن ايسيزوروس كان بيختبر موسى، ولما شاف ان موسى ثابت على المبدا ساعتها وداه للانبا ماكاريوس الكبير اب البريه، وساعتها اترسم موسى راهب. وموسى كان ندمان على كل حياته اللي فاتت، وعلشان كده قال انا لازم اعوض حياتي اللي فاتت دي. واثناء كل ده كان الشيطان

واقف وبيراقب اللي بيحصل مع موسى، وساعتها قرر انه هيتدخل. فبدا الشيطان يفكر موسى بالبنات والاكل والشرب والحياه اللي كان عايش فيها، ولكن موسى كان بيجري دايما على طول على لمبا اسيزوروس، فكان لمبا اسيزوروس بيظبطه ويشده ويقويه مره تانية. ففضل الشيطان يضربه وخصوصا بخطيه الزنا، لدرجه ان موسى ما بقاش طايق انه يقعد في الليل، ولان لمبا اسيزوروس كان راجل فاهم اخد موسى وطلع بيه فوق الجبل. وساعتها كشف لموسى ان في مجموعه شياطين ما لهمش عدد واقفين علشان يحاربوه.

0: عبقريه. فبدأ موسى يهلك جسمه ويدغدغه في الشغل، وبقى يشيل الحاجات التقيله لاخواته، وبيعمل في اليوم الاف المطنيات، وبقى يعدي بالليل على اخوات الرهبان وهم نايمين، وياخد الزير بتاعهم اللي مليان ميه ويشيله على ظهره ويروح يملاه ويرجعه مره تاني. وعاش موسى حياه تعبت الشياطين جدا، لانه كان مجاهد عظيم وعمل معجزات ملهاش اخر. واستشهد الانبا موسى الاسود ومعاه سبعه من الرهبان على ايدين البربر لما اقتحموا الدير. عارفين مين القديق؟
1: عارفين احلى حاجه فاكرها في العربي في البلاغه، ان يقول لك ان التضاد يعمل ايه؟ يبرز المعنى ويوضحه. دايما كده استخدم اسلوب التضاد ده عشان تفهم نفسك اي حاجه. انا مش هعلق على الفيديو، احنا هنقول ترنيمه وابونا بقى يكلمنا على الموضوع المهم جدا اللي احنا اتكلمنا فيه. وعلشان خاطري اطلعوا قدام علشان كلنا نبقى قاعدين مع بعض. ممكن اطلعوا قدام كده واحنا بنقول الترنيمه. اتفضلوا.

لو تسمحوا نعرض من اللابتوب عندي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ فين اخواتكم؟ هاتوا اخواتكم معاكم، شجعوا بعض وهاتوا اخواتكم معاكم. ما تيجوا تقعدوا معانا هنا. ايوه انتوا المضنظلات تعالوا هنا قدام معانا. Join us. اتفضلوا. طيب لا Join us يا جماعة، تعالوا تعالوا تعالوا، يلا يلا عشان اشوفكم بس. يلا يا سينا، معلش لازم اقول اسم بقى. يلا ساعة. طيب ماشي، نرشم الصلاة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قعدت ابص كده على النت، قلت اشوف في السوشيال ميديا مين الناس اللي هم ايه التوب، فكتبت توب رانكينج مش عارف ايه اون سوشيال ميديا، فطلع لي مش عارف واحد عنده 670 مليون فولورز، واحد عنده 500 مليون، واحد عنده 400 مليون. يعني الراجل ده او الاخت دي ايا كان مين هو، يعني طبعا لعيبه كوره وفنانين وكده. الراجل ده يكتب، بس يكتب جمله كده 600 مليون واحد ايه يخش يشوف.

فده لما بيكتب جملة أو يكتب بوست أو يكتب أي حاجة يمكن ياخد له عليه مثلا $1,000,000 عشان بس كتب القهوة كانت حلوة النهاردة، أي حاجة يعني. فتخيلت كده، طيب لو الأخ ده أو الأخت دي إن كان مين هو يعني، فجأة بقى عنده 0 followers، هيحس بإيه؟ هيحصل له إيه؟ ما بقاش عنده أي حد، كان عنده 500 مليون، فجأة بقى عنده 0. خليني أقول الموضوع بطريقة تانية، أنت عندك كام فولور؟ أو أنت عندك كام فولور؟ أنا عندي بتاع 500 فولور مثلا، 3 فولورز، 3500 فولورز، لا ده كتير، أنا مش عايزك أنت ستار برضو، أنا عايز حد زي كده. أنا عن نفسي عندي بتاع 300 فولورز كده، أنا ما عنديش أصلا بتاع ده، بس هفترض إن أنا لو عندي هيبقى عندي بتاع 300 فولورز آخري يعني. لو 300 فولورز دول ما بقوش موجودين، هل انا كده خلاص ما يعني ما بقتش نافع يعني، بقاش ليا لازمه، بقاش ليا قيمه؟ بجد فكروا يعني، لو احنا في العالم بتاع اللي بيتقاس بال الواحد يعني بيقيسوه بالفولورز او بيقيسوه بالقيمه السوقيه، تعرفين ان لعيب الكوره ليه قيمه سوقيه، يعني قيمته السوقية كل سيزون بتتغير، صح؟ دي مش حاجة غلط في البيزنس بتاع الكورة أو الرياضة، لكن لو هي دي قيمته الذاتية اللي هو شايف قيمته فيها، فأنا قيمتي كده عليت، أنا قيمتي كده قلت، هل ده واقع ولا مش واقع؟ هل ده اللي احنا عايشينه ولا مش ده اللي احنا عايشينه؟ بجد كده يعني، هل الناس بتتقاس دلوقتي بالفولورز او بياخد كام في الشغلانه دي، او المرتب في الموضوع اللي بيعمله ده، او البوست اللي بيكتبه بياخد عليه كام مثلا؟ هل الحاجات دي دلوقتي في العالم بتقيس قيمه الناس ولا لا؟ يعني هزوا راسكم، الرجاله متفاعلين ولا لا؟ لا مش بتقيس، ولا ده فكرنا احنا؟ طب في العالم بتقيس صح، بس فكركم انتوا طبعا لا مش بتقيس خالص، احنا بنقيس بحاجات تانية احنا مش عارفين ايه هي، بس احنا مش كده يعني. طبعا تفهمين انه السوشيال ميديا دي قايمة كلها على فكرة ان انت تبقى عايز تاني، بتحس باحساس معين كده يبسطك فتعوز تاني، اللي هو نوع من انواع الادمان. مش السوشيال ميديا في الاخر هي تول، اداة ممكن تستخدم في حاجة حلوة، ممكن تستخدم في حاجة وحشة. انا مش جاي اتكلم على السوشيال ميديا، بس انا بتكلم على فكره ازاي العالم بيخلي كل حاجه ماديه بطريقه تخلينا ندمن الاحساس بتاعها. يعني انا مبسوط قوي لما حد يعمل لي لايك، ولما حد يوافق يكتب لي كومنت، ولما حد يشير حاجه انا اعملها، من كتر ما بقى ده اللي انا بعمله من غير ما احس، ساعات قيمتي بتخش في الحته دي. فانا اسالك سؤال اساله لنفسك، انا بسال نفسي الاسئله دي من زمان، فالموضوع لما الخدام قالوا لي عليه يعني حبيت انه يعني اتكلم فيه، لان الموضوع ده شاغلني انا من زمان. انت قيمتك في ايه؟ بس بجد ما تردش الرد النموذجي بتاع اللي انت خدته وانت صغير في مدارس الاحد. ايه الحاجه اللي محسساك ان انت ليك قيمه؟ في واحد بيحس انه ليه قيمه عشان مثلا عنده اصحاب كتير مثلا، واحد قيمته انه هو عنده حساب في البنك مأمنه كده، مديله احساس بالامان، واحد قيمته بيشتغل شغلانه محسسانه مميز، انا الشغلانه دي مميزاني، واحد قيمته في مستواه الاجتماعي في في في في, في ستايله، في لبسه، في اي حاجه بقى بيقتنيها. ممكن تقول لي لا يا ابونا طبعا انا قيمتي مش في الحاجات دي، بس عشان تعرف قيمتك في الحاجات دي ولا لا، او انت نظرتك لنفسك ازاي، شوف لو الحاجه دي ما بقتش عندك هتحس بايه؟ هل هتحس انت فقدت قيمتك ولا لا؟ سؤال تاني برضو، انت عايز توصل لايه؟ عايزه توصلي لايه؟ ايه الحلم اللي انت لما توصليه تقول انا

انا وصلت. حد فكر انه عايز يوصل لحاجه ولا عايشين يوم بيوم؟ ولو عايشين يوم بيوم يبقى احنا ايه يعني ورا شويه. بس انا هفترض ان كل واحد فيكم عنده طموح معين عايز يوصل. في واحد من غير ما يحس هو مش مطمن فعايز امان. في واحد عايز يحس انه مقبول، يخاف قوي من الرفض، يخاف انه يكون في وسط ناس رافضينه، بتخوفه دي. واحد عايز يحقق نفسه، عايز يثبت انه يقدر، شاطر في الموضوع الفلاني. واحد بقى اللي ايه اللي هو بقى دماغه كبيره بقى ويقول انا عايز لما امشي من هنا الناس تفتكرني بحاجات كويسه، او الناس تفتكرني وخلاص. فقيمتك ايه وعايز توصل لايه؟ دول سؤالين يساعدوك شويه ويساعدوك شويه تعرف انت مين. انت مين؟ لو سالتك دلوقتي انت مين، هتقولي لي انا فلانه. ايوه مين يعني؟ ايه يعني ايه الحاجه اللي بتعبر عن هويتك من جوه؟ انت من جوه، انت من جوه. شوف انت قيمتك في ايه وعايز توصل لايه. لو الاسئله دي ساعات بتوصلنا لنتيجه انه انا مش راضي عن نفسي، وبصراحه انا مش بحس ان انا ليا قيمه قوي، وساعات ابقى مش عارف اصلا عايز اوصل لايه، او عايز اوصل لحاجات مش عارف اوصل لها فمحبط ومتضايق، او حاجات كنت نفسي اوصل لها ووصلت لها بس بعد ما وصلت لها ما حسيتش ان انا، عارفين الاحساس اللي هو ان انا يعني ايه انا لقيت نفسي، ما حسيتش ان انا لقيت نفسي. حد الكلام ده بيجي على باله؟ حد بيفكر في الحاجات دي ساعات؟ طب نشكر ربنا. بعيد بقى عن الصوره اللي انت كان نفسك توصل لها وما وصلت لهاش، او الصوره اللي انت نفسك ترسمها قصاد الناس علشان الناس عايزينك تبقى في الصوره دي وانت مش عارف ترضيهم. اللي انا جاي اكلمكم فيه النهارده هو ربنا اللي خلقني. هو بيشوفني ازاي؟ شايفني ازاي؟ انا ايه بالنسبه له؟ انا مين بالنسبه له؟ طبعا انتوا كلكم عارفين زي ما الموضوع اسمه صورتي. ربنا شايفني ازاي؟ لما نرجع لسفر التكوين يقول كده ربنا: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون. الف هنا حرف ايه؟ ها اللغة العربية الف حرف ايه؟ عطف. يعني ايه؟ نتيجة. نتيجة. نتيجة لايه؟ ايه اللي نتيجة لايه؟ تقول لي ايه نتيجة لايه؟ يعني ايه فين السبب وفين النتيجة؟ فين الحاجة اللي حصلت وفين النتيجة اللي ظهرت بعدها؟ حد يقول لي يا اخوانا. انه لما ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله كانت بقى النتيجة، كانت النتيجة ايه؟ انه بقى فيه قيادة، بقى فيه قيادة، بقى فيه سلطان، بقى فيه حد كده عنده قيادة ربنا مدهاله. انا اسف انا هوقف ثانية واكمل تاني. انا مش مرتاح خالص للناس اللي قاعدة بتتكلم وقت الاجتماع، وبالذات الخدام، وبالذات الموضوع ده ما يليقش خالص بالكنيسة. حضرتك احنا ده اجتماع الكنيسة، اجتماع الشباب، اطلع قدام اقعد معانا، يا اما هتقعد كويس ما تتكلمش. بعد اذنك، بعد اذنك، ماشي؟ اطفال بنقول لهم ببيتك طليق القداسة وبيقعدوا كويسين. اتفقنا؟ اتفقنا. لما ربنا خلق الانسان على صورته ومثاله اصبحت النتيجة انه ربنا ادى الانسان سلطان بتاعه هو على الخليقة. ربنا ادى الانسان سلطانه هو على الخليقة، فاصبح الانسان هو ممثل الله قدام باقي الخليقة كلها. ليه يا رب خلقتنا؟ يقول كده في إشعياء: لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. لمجدي خلقته وجبلته وصنعته.
انت مش

عارف قيمتك، ولا لاقي لنفسك هدف، ولا لاقي لنفسك رؤية، ولا عارف انت عايز توصل لإيه، أهو ربنا بيقولك اللي عملك واللي شكلك واللي خلقك بيقولك خلقتك لمجدي. يعني إيه لمجدي؟ يعني إيه؟ يعني أنا أظهر فيك، يشوفوا فيك مجدي، يشوفوا فيك نوري. مين هم؟ كل الخليقة. يعني إيه الكلام ده؟ في سفر الخروج ربنا قال لموسى وصية مهمة قوي: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ماشي يا رب، أنت مش عايزني نعبد آلهة أخرى. ولا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما. ليه يا رب؟ ليه يا رب مش عايز الناس ما يعملوش، عايزهم ما يعملوش ولا تمثال ولا صورة لأي حاجة ليها علاقة بالآلهة أو ليك أنت؟ قال عشان أنا حطيت صورتي فيك أنت في الإنسان. لما أنت تروح تعمل صورة تانية أنت بتشوه صورتي. أنا صورتي فيك أنت. طب يعني إيه صورتك؟ يعني إيه صورتك فيا؟ تكوين 2 يقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. الإنسان عنده داخل وعنده خارج غير باقي الخليقة. مش هقول بقى جسد ونفس أو جسد ونفس وروح أو جسد وروح، سيبكم من التقسيمات دي خالص. أنا الموضوع بتاع النهاردة ده كان ممكن أقعد أتكلم سيكولوجي كتير ويمكن كان يعجبكم، بس أنا جايب لكم الحاجة الإلهية اللاهوتية الحقيقية. مش إن التاني غلط، بس لو ركزتوا وخدتوا حاجة النهاردة ممكن فعلا تستفيدوا. ربنا حط روحه جوه روح الإنسان. يعني لما خلقوا جسد وروح أو إنسان داخلي وإنسان خارجي، حط روحه متحدة بروح الإنسان. طب وبعدين إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل لما حط روحه بروح الإنسان؟ أصبح روحه مقادة بروح ربنا، فأصبح إنسان خالد، كائن خالد، كائن روحي، كائن يقدر مش بس يعيش للأبد لكن يحقق ذاته في ربنا اللي خلقه، يلاقي نفسه، يبقى دايما مدرك باستمرار هو هنا ليه، يبقى دايما عارف هو عايز يعمل ايه وعايز يوصل لايه. عارفين احنا لما بنبقى في جامعة بنبقى نفسنا نشتغل حاجة تفرحنا، لما بنخلص جامعة بنشتغل بنبقى نفسنا نسيب الشغلانة دي ونشتغل حاجة تفرحنا، لما بنشتغل الحاجة اللي كان نفسنا فيها بنبقى نفسنا نشتغل في حاجة بجد تفرحنا عشان دي طلعت مش بتفرحنا. احنا دايما عايزين اكتر وعايزين نفهم احنا هنا ليه وربنا خلقنا ليه وربنا خلقني انا ليه وانا ايه لازمتي وانا ايه قيمتي. عشان كده الناس اللي بتوصل لتحقيق انجازات كبيره قوي في الارض لما ما يلاقوش نفسهم في اللي هم عملوه ممكن ينتحروا زي ما شفنا. لكن اللي حصل ان ربنا ما خلقش الانسان كده، خلق الانسان متحد بروحه، بروح الله، فكونكتد باللي هو عايز يحققه، ذاته متحققه في ربنا، مكتمل. يعني ايه مكتمل؟ يعني كامل ما بيغلطش، لا يعني ما فيهوش في كيانه حاجه كبيره ناقصه مخلياه دايما مش لاقي نفسه. خليني هنوضح الكلام ده واحده واحده. لما ربنا خلص الخليقه في الست ايام يقول: فرغ الله في اليوم السابع من عمل والذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع اعماله. يعني ايه استراح؟ يعني ايه استراح؟ طبعا مش معناها ربنا كان تعب وريح، اكيد صح، ربنا مش بيتعب، ربنا مش انسان عشان يتعب ولا مخلوق مادي عشان يتعب، ده ربنا ده الخالق، ما فيش في طبيعته حاجه اسمها التعب. امال يعني ايه استراح؟ استراح يعني سكن، ارتاح.
استقر. يعني ايه يا رب؟ هو انت ما كنتش مرتاح وبعدين ارتحت؟ لا، اصل لما خلقت الانسان على صورتي في الهيئه اللي انا كنت برسمها له في تدبيري الازلي، بقى الانسان ده موضع راحتي، بقيت بسكن فيه، بقيت مرتاح فيه، وبقيت انا مصدر راحته، بقى الهيكل بتاعي. دي معنى كلمه استراح. طب والانسان دوره ايه بقى في القصه؟ يقول في سفر التكوين انه اخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. يعني كان عنده شغل، كان بيشتغل. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ ايه الجوب بتاعته بالنسبه بتاع لحياتنا دلوقتي؟ اسمها ايه الجوب دي؟ قولي اي حاجه، عشان انا مش عارف دي اي كيو ايشوز ولا ده. بيشتغل ايه حبايبي؟ يعملها ويحفظها، ده بيشتغل ايه؟ ها؟ جنايني. برافو، شكرا. ايوه، بستاني، جنايني، جاردنر. لو قلتها لكم بالانجلش تبقى شيك. بستاني، زي اللي شافته مريم المجدليه افتكرته البستاني، كانت شغلته كده. بس لا، كان عنده شغله تاني. يقول له: وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البريه وكل طيور السماء فاحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها، وكل ما دعا به ادم ذات نفس حيه فهو اسمها. ربنا خلق الحيوانات، وكانه بعد ما خلقها ربنا صمت، ما كملش الكينونه بتاعت الحيوانات دي، فضل ساكت. قال له: بص يا ادم، الكائنات دي استكشفها وقودها واديها انت، كمل كينونتها انت، انت قول، انت اختار اسم كل واحد فيها. يبقى ادم كان راعي وكان بستاني. طبعا ادم وبعد كده ربنا لما خلق له حواء كانت المفروض هي كمان تشتغل معاه في نفس الشغلانات دي. الشغل اللي كان بيشتغله ادم في الوقت ده، هل يا ترى كان زينا كده واحنا في الشغل طهقانين ومش ومتضايقين ومش حاسين ب، ولا كان مبسوط فيه؟ ايه رايكم؟ مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط ليه؟ ايه اللي كان مخلي ادم مبسوط وهو جنايني وهو راعي؟ يعني الشغلانه بتاعت ادم دي احلى ولا واحد يشتغل سي اي او بتاع شركه، اي شركه كبيره من اللي هي بيتحط جنبها 12 صفر دي، انهي احلى؟ شغلانه ادم ولا الشغلانات بتاعت دلوقتي؟ بلاش سي اي او، يبقى صاحب الشركه. ويبقى سي اي او ليه يعني؟ لسه انا اقعد في بيتنا وابقى صاحب الشركه، ولا تشتغل جنايني وراعي؟ الحقيقه ملهاش علاقه بالشغلانه، ليها علاقه بادراك ادم للي كان بيعمله. ادم كان لاقي نفسه. ليه لاقي نفسه؟ ليه لاقي نفسه في الشغلانه دي؟ كلمه لاقي نفسه دي لازم ترن جواك، انت لاقي نفسك ولا لا؟ ليه لاقي نفسه في الشغلانات دي؟ لان هو كان بيعمل العمل ده وبيوصل صوت ربنا ونعمة ربنا وإرادة ربنا في الخليقة كلها. كان مندوب، كان كاهن بياخد من الخليقة ويدي لربنا، بيوصل الرسالة من ربنا ويديها للخليقة. كان كونكتد، كان عارف رسالته، عارف رسالته، فما كانش تعبان ولا متضايق ولا محبط، بالعكس كان فرحان. فالعمل ما كانش عمل روحي، قصدي اسف، ما كانش عمل روتيني كده بحت، كان عمل روحي، كان عمل في اتصال بالله، واحد فاهم رسالته، كان بيعمل ده هو في شركه مع ربنا، كان مبسوط. وكان ناس تقول على ادم انه كان نبي، كان بيتامل، كان فرحان. طب وبعدين؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ قبل ما اقول ايه اللي حصل، بس عايز تبصوا كده على الانسان قبل السقوط، كان عايش في حاجه اسمها تناغم، تصالح، سلام.
فاهم نفسه كويس، متصالح مع نفسه كويس، فاهم الخليقة

اللي حواليه كويس، متصالح معاه كويس. آدم وحواء كانوا واحد، عظم من عظمي ولحم من لحمي. الحيوانات والنباتات وجنة عدن دي أنا مسؤول عنها قدام ربنا، أنا بيشوفوا ربنا فيا. فكان متناغم مع الخليقة، متناغم مع نفسه، متناغم مع خالقه. وكان بسيط. يعني إيه بسيط؟ حد يعرف إيه بسيط؟ بسيط مش يعني ساذج، بسيط يعني ما عندوش صراع جواه، ما عندوش خناقة جواه، عندوش رغبات عكس بعض جواه. فكان عايش في بساطة وتناغم. اللي ربنا عايزه هو اللي آدم بيعوزه بإرادته الحرة، وفي نفس الوقت عنده كرياتيفيتي، عنده إبداع، بيشتغل ويطلع نتيجة ويكبر وينمي ويحافظ على الخليقة اللي ربنا وصى عليها. دي كانت عيشته. ايه المشكلة بتاعتنا احنا؟ في واحد اسمه توماس ميرتون. توماس ميرتون ده راهب كاثوليكي، ليه كتب حلوة قوي، مترجم بعض الكتب منها، موجودة تحت عندنا. ففي كتاب اسمه الانسان الجديد، انا قريت الكتاب ده والحقيقة فارق معايا، واشجعك لو حد بيحب يقرأ الكتاب ده. بيقول ايه توماس ميرتون في الكتاب بتاعه؟ بيقول قد يصبح الانسان غريبا عن نفسه بسبب اعتماده على الهوية الخارجية والنجاح، بينما يحتاج عشان ما يبقاش غريب الى اكتشاف ذاته الحقيقية المرتبطة بصورة الله فيه. ادم كان مكتشف نفسه، كان متصالح مع نفسه، كانش غريب عن نفسه ولا عن الخليقة ولا عن ربنا. الخناقة اللي جوانا دي بسبب ان احنا جوانا انسان خارجي وانسان داخلي، مش عارفين ده عايز حاجة وده عايز حاجة. طب خلينا نرجع لآدم. ايه اللي حصل في السقوط؟ الشيطان قال لآدم وحواء، قال لهم لن تموتا، انتوا مش هتموتوا، بل الله عالم انه يوم تأكلان منه تنفتح اعينكما وتكونان كالله. احنا قلنا ربنا لما خلق الانسان حط روحه فين؟ حط روحه فين؟ جوه الانسان. يعني في ايه؟ في اتحاد، صح؟ في شركة. طب اللي الشيطان هنا بيقوله، ربنا فين بالنسبة للانسان؟ فحسب كلام الشيطان لما يقول لهم تكونان كالله، دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا ده في حتة وانتوا في حتة، انتوا عايزين تبقوا زيه. انتوا فاهمين المشكلة؟ ربنا قال لهم واثبت لهم انا عايش فيكم، هتشوفوني كل يوم، هاجي اتمشى معاكم في وقت معين كده في اليوم، هاجي اتمشى معاكم، لكن كمان هتشوفوني في كل الخليقة اللي انتوا مسؤولين عنها دلوقتي. الشيطان قال لهم لا انتوا هتبقوا زيه، معناه ان هو سايد وانتوا سايد. انتوا فاهمين المكر؟ ربنا كان عايز ادم وحواء كل يوم يبقى عندهم الاختيار ان هم يكملوا حياتهم مع ربنا بارادتهم، فكان كل يوم يقدروا يسيبوا ربنا او يقدروا يكملوا مع ربنا. الشيطان قال لهم لا، انتوا هتبقوا زيه، هتترقوا وتبقوا زيه. يعني هو مش جواكوا، هو بعيد عنكوا، بس انتوا هتكبروا وتبقوا زيه. وحصل انه ادم وحواء بارادتهم اكلوا من الشجره اللي ربنا قال لهم ما ياكلوش منها. يقول كده وسمع صوت الرب الاله ماشيا في الجنه عند هبوب ريح النهار. واضح انه كان ده الميعاد اللي بيقابلهم فيه. بعد اذنكم ما تتكلموش، بعد اذنك وبعد اذنك. ده الميعاد اللي ربنا كان بيقابلهم فيه. يقول فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. بقى ربنا غريب عنه، بقى خايف، بقى مش مرتاح، بقى مش مطمن، بقى مش راضي عن نفسه، بقى مكسوف من نفسه. ولما ربنا قال له انت عرفت منين انت عريان؟ تكلت من الشجره. قال له المراه التي جعلتها انت معي اعطتني من الشجره فاكلت. ادم وحواء اللي كانوا جسد واحد وروح واحد وكانوا عايشين في بساطه وفي نقاوه، ادم قال لا، ده هي دي السبب. كانت في الاول عظم من عظمي، بقت ايه؟ هي السبب، وانت اللي جبتها لي، انا مش غلطان.

بقى ديفنسيف، بقى بيدافع وخلاص، شايف نفسه غلط. ده السكوت. ايه السكوت؟ السكوت هو انقسام، انفصال احساسي لربنا معايا بيقود حياتي، مش موجود. ده اللي كان عند ادم دلوقتي في الوقت ده. طب واتصالي برفقتي بزوجتي اللي انت اديتهاني يا رب، انفصلت عنها هي كمان، بقيت منقسم. انا وهي ما كنا انسان واحد، بقينا منقسمين. وايه كمان؟ انقسام داخلي انا جوايا. كلمه انقسام داخلي انا جوايا دي هي جدر كل التعب اللي في حياتنا. الخناقه اللي جوايا، انا عايز ايه؟ انا مين؟ انساني الداخلي اللي انا مش حاسس بيه ده عطشان وجعان لايه؟ طب وانساني الخارجي، نفسيتي وجسدي عطشانين وجعانين لايه؟ طب ده عايز حاجه وده عايز حاجه. هي دي الخناقه اللي تعبانه كلنا. يقول توماس ميرتون في نفس الكتاب: صوره الله هي قمه الوعي الروحي في الانسان. يعني الانسان اللي قادر يشوف صوره ربنا جواه عنده حاجه اسمها وعي روحي، ادراك، بصيره، شايف، مش شايف بعينه، شايف بداخله. انها اعلى ذروه ادراكه لذاته. يعني اكتر مستوى الانسان يحس ويفهم ويدرك انا مين وعايش ليه وعايز اوصل لايه، هي دي، انه يفهم ان صوره ربنا. ولا يتحقق هذا فقط من خلال التفكير في ذاته الفعليه الحاليه. يعني مش واحد يقعد يفكر كده، يفكر هيوصل لها، لا مش بتيجي كده. فقد تكون الذات الفعليه للفرد بعيده كل البعد عن كونها حقيقيه. يعني من كتر ما انا بعيد في غربه شديده عن انساني الداخلي، فبقيت لما بفكر في نفسي بشوف واحد مختلف تماما عن الصوره اللي ربنا اصلا خلقها فيه. لانها قد تكون معزوله بشده عن الهويه الروحيه العميقه للفرد. يعني في انسان داخلي محبوس ومعزول لدرجه ان انا ما بقتش خلاص قادر افهمه ولا اوصله ولا ادركه ولا احس بيه. على المرء في الواقع للوصول الى الذات الحقيقيه ان يتحرر بالنعمه والفضيله والنسك من تلك الذات الوهميه المزيفه التي انشاناها من خلال عاداتنا الانانيه وهربنا المستمر من الواقع. عارفين لما تبقى طول اليوم مطحون في حاجات، فتروح بالليل تقول انا عايز ايه؟ انا عايز افصل، صح؟ فتفصل بحاجات ايا كان الحاجات دي. يعني مثلا تتفرج على فيلم، تبراوز في اي حاجه، انا عايز بس ايه؟ افصل. انت طول اليوم بتاعك مفصول عن الواقع بتاعك، ومفصول اكتر عن الانسان الداخلي بتاعك، انت مش حاسس بيه خالص. طب ده طول اليوم، كل يوم. فوصلت المرحلة ان انت بقيت في غربة، انت مش عارف انا مين فعلا. انا مش عارف انا مين، انا مش عارف انا عايز ايه. كفاية، انا مش عارف انا عايز ايه، ولا عايز اوصل لايه، ولا انتي في ايه. لان طول الوقت لاهي نفسي، يا اما في عادات تلهيني عن الواقع تفصلني منه تديني لذه وقتيه وخلاص ايا كان نوع العاده دي، او اني اشغل نفسي بقى حاجه وخلاص، اللي احنا بنقول عليها ايه؟ نفصل. انت الحقيقه فاصل طول الوقت عن الانسان الداخلي بتاعك اللي هو إجابة السؤال بتاع أنا مين؟ أنا مين؟ هل أنا الوظيفة دي؟ الدور ده؟ هل أنا أب؟ أنا أخ؟ أنا صديق؟ أنا هل ده أنا، ولا أنا ليا كينونة، كيان تاني أعمق من كده بس أنا مش عارفه؟ آدم سقط، انفصل عن ربنا، انفصل عن الخليقة اللي كان قائد ليها، الارض اللي كان فرحان بيها وبتطلع له خير كتير. تخيلوا الثمر اللي كان بيطلع في جنة عدن ده كان شكله ايه. يعني لو الشجر دلوقتي بيطلع ثمرة، 10 ثمرات حلوين و10 وحشين، تخيلوا الشجر في جنة عدن ده عامل ازاي، الزرع عامل ازاي، الجناين عاملة ازاي، المنظر عامل ازاي. حاجة مبهجة. عارفين الرهبان اللي في الأديرة

لما راهب يشتغل جنايني بيقولوا ان دي من اكتر الحاجات اللي الرهبان بيحبوها. يعني في رهبان بيحسوا انه اتعاقب لو قالوا له سيب الجنينه وروح اعمل اي حاجه، لان الجنينه دي بتحسسه بربنا قوي، بتحسسه بالنعمه بالثمر. ادم انفصل عن الخليقه، انفصل عن ربنا، انفصل عن حواء، انفصل عن نفسه، بقى منقسم. هو ده السقوط، الخناقه اللي جواه. ربنا عامل عاد القصه تاني مع نوح. بعد ما نوح طلع من الفلك والطوفان خلص، ربنا يقول كده بارك الله نوح وقال لهم ايه؟ اثمروا واكثروا واملأوا الارض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض. رجع لهم تاني السلطان اللي كان عند ايه؟ ادم. وقال سافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه، لان الله على صورته عمل الانسان. يبقى لسه الصوره ما اتشالتش، هي بس اتشوهت، لكن لسه صوره ربنا موجوده في الانسان. الناس اللي نوح عمل ايه؟ قالوا نبني برج ونبقى زينا زي ربنا. نفس المشكله، نفس الخدعه اللي خدع بيها الشيطان ادم وحواء، هي نفس بتاعت برج بابل، نبقى زينا زي ربنا. طبعا ربنا بال بالالسنتهم، اختار ربنا ايه؟ جدر جديد، ابراهيم. وبارك ربنا ابراهيم وبارك نسله. بس ربنا بقى عنده مشكله، مش عارف يسكن وسط الناس، لان الناس بقت مش مقدسه. ربنا قال طب هقدس شعب طالع من جدر حلو اللي هو ابراهيم، هقدس الشعب ده. يقعد يقول لهم تقدسوا، ويحكي لهم ازاي هعمل وسطكم مقدسا، يقول كده اصنعونا لي مقدسا لاسكن في وسطهم، اللي هو خيمه الاجتماع. ربنا كان عايز يسكن وسط الشعب. ولما جه ربنا يسكن والخيمه دي اتبنت واتعملت، يقول كده غطت السحابه خيمه الاجتماع وملأ مجد الرب المسكن، لكن لم يستطع موسى ان يدخل خيمه الاجتماع. لسه في ايه؟ في جاب بين الانسان وبين ربنا. ربنا قدوس قوي والانسان طبيعته بقت ساقطه. ده مين ده؟ ده موسى اللي هو يعني منه يكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. ربنا قال نبني الهيكل بعد الخيمه. حصل نفس الحاجه لما سليمان بنى الهيكل وقدم الذبايح، وربنا نزل بنار واكل الذبيحه، يقول خرج الكهنه من القدس لان السحابه ملأت بيت الرب، فلم يستطع الكهنه ان يقفوا الخدمه بسبب السحابه لان مجد الرب ملأ البيت. لسه في جاب. الانسان اللي كان قال لي مجدي خلقته، دلوقتي مجدي ما بقاش جوه الانسان، مش عارف يسكن في الانسان بسبب ايه؟ بسبب ان الانسان انفصل عن ربنا، ساقط من جواه. يقول في مزمور 132 داود النبي لأن الرب اختار صهيون اشتهاها مسكنا، هذه هي راحتي، ها هنا أسكن. فاكرين استراحة بتاعت اليوم السابع؟ ربنا بيسكن في المكان اللي بيرتاح فيه، ربنا بيسكن في الهيكل المقدس، ربنا عايز يسكن وسط البشر. طب الشعب اللي ربنا قال هسكن وسطهم عشان هم يعلنوا نوري ومجدي لباقي الأمم، شعب بني إسرائيل، فعلا اعلنوا نوره لباقي الامم؟ عبدوا الاوثان وبقوا زي الامم، وجابوا الاوثان وقدموا لها ذبايح في الهيكل بتاع ربنا. وربنا حذر مئات السنين لغايه لما ايام ارميا النبي جه السبي والهيكل ده ايه؟ اتحرق. فبقى مسكن ربنا هو كمان مش موجود فيه ربنا. طب والامم عملوا ايه؟ هم كمان يقول عنهم في روميا 1 ابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى. عملوا لنفسهم آلهة شبه البشر، بس قالوا عليها آلهة وعملوا عليها اساطير وقالوا هي دي الآلهة اللي احنا بنعبدها. فايه حال البشر؟ ساقطين. عايشين في ايه؟ عايشين في تناغم؟ لا، عايشين في فوضى. عايشين في راحة؟ لا، عايشين في تعب وفي غربة. عايشين في انقسام، تايهين عن نفسهم. فبقى الانسان منقسم على نفسه، منفصل عن خالقه، منفصل عن الخليقه. طب وبعدين؟ جه المسيح. جه المسيح. هي دي ال ال ال اقول ايه؟ الجدر الجديد، الرجاء، النور، البداية الجديدة اللي مش بتبوظ. ربنا بدأ مع آدم وباظت، بدأ مع نوح وباظت، بدأ مع إبراهيم وباظت، بدأ مع نسل إبراهيم وباظت.

فجه هو بنفسه وعمل ايه؟ يقول كده، هقرا لكم بس من ترجمه مختلفه، ترجمه اسمها الترجمه اليسوعيه: والكلمه صار بشرا فسكن بيننا فراينا مجده. موسى ما كانش عارف يشوف مجده، الكهنة أيام سليمان مش عارفين يخشوا الهيكل بسبب المجد، مش قادرين، لكن جه سكن هو بقى فينا وبيننا فرأينا مجده، مجد كده من عند الآب. طب لما جه المسيح عمل إيه؟ لما تجسد الكلمة وبقى إنسان زينا عمل إيه؟ كشف لينا فين المشكلة. خلي بالكو، أنا عارف إنك قلت كلام كتير يبان كلام مجعلص كده، بس حاول توصل. أنا عايز بس أوصل لك فين المشكلة، ليه أنا مش مرتاح، ليه مش لاقي نفسي، ليه كل شوية ببقى عايز أوصل لحاجة متخيلني لما أوصل لها هفرح أخيرا بس مش بفرح. المسيح قال بقى، قال خلي بالكم، قال الكلام ده لليهود اللي أمنوا بيه في يوحنا 8: إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أنتوا في عبودية جواكم بس أنتوا مش فاهمينها أو رافضينها أو رافضين تعترفوا أنها موجودة. عشان كده قالوا له: لا لا لا، إحنا مش عبيد، إحنا أولاد إبراهيم، ما حدش استعبدنا أبدا. أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. فالمسيح كشف لينا عن عبودية جوانا هي اللي كسرانة، هي اللي عاملة الانقسام اللي جوايا، هي سبب إن أنا لسه عايش في السقوط اللي حصل من أيام آدم. العبد لا يبقى في البيت. وبعدين قال له: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أنا جيت عشان أحرركم للعبودية دي. احنا دايما بنقول: أبونا أعمل إيه عشان أخلص من الخطية الفلانية؟ ادونا اجتماع عن الموضوع الفلاني عشان الموضوع ده تعب الشباب. الحقيقة مفيش حاجة أنت هتعملها، أي حاجة مهما كانت، هتشيل الانقسام اللي جواك ده. العمل عمله هو، انت بس عليك تفتح الباب ان هو يشتغل، زي ما هنشوف كمان شوية. لما جه المسيح بقى لقيناه قاعد مع الناس البايزين الوحشين المقرفين الخطاة اللي معروف ان هم خطاة، العشرين اللي معروف ان هم خونة لشعبهم، وتقال عنه صديق العشرين والخطاة، كأنها طبعا دي بتتقال كشتيمة يعني. إن هو قال: أنا جاي عشان دول، لأن أسهل واحد أعرف أرجع صورتي اللي تشوهت فيه هم دول. ليه؟ عشان دول عندهم اعتراف داخلي إن هم إحنا وحشين، إحنا بايزين، إحنا ضايعين، إحنا محتاجينك يا رب تيجي تتصرف فينا، لأن إحنا ما نعرفش نغير نفسنا. أما الأبرار اللي بيقولوا نفسهم إن هم مش محتاجين، دول أنا مش عارف أغير فيهم، مش هعرف أغير فيهم، مش سامحين لي أغير فيهم. عايز الصورة بتاعتك ترجع للصورة الأصلية اللي ربنا خلقك عليها، ابدأ من الحتة دي. ما تكونش مع الفريق اللي بيقول إنه إحنا مش محتاج، لم نستعبد لأحد قط. بص جواك وطلع ايه العبودية اللي عندك، عبودية ذات، عبودية نجاسة، عبودية حب مقتنيات، عبودية مظهر خارجي، عبودية سوشيال ميديا. دي عبوديات كلها خارجية بس بتكشف عن العبودية الداخلية. انسانك الداخلي مش متحرر، محتاج يجي الحق النور الابن يشرق بنوره عليك كده من جوه، فتتحرر، تكتشف مين أنا من جوايا، وتبدأ تتعامل مع ربنا وتسيبه يحرر هذا الإنسان. حاول تمشي معايا بالراحة. جه المسيح عمل إيه؟ استعاد الصورة. لما المسيح اتعمد في نهر الأردن يقول كده: الروح القدس استقر، ارتاح، سكن عليه في شكل حمامة. المسيح متحد بروح الله.

طبعا الابن والاب والروح القدس واحد في الجوهر، في اتحاد سرائري ازلي ابدي. لكن المسيح لما تجسد اخذ اتحاد الروح القدس في بشريته لينا، خلى الروح القدس يرجع تاني يسكن فيه هو كانسان عشان خاطرنا. فرجع روح الانسان ينفع يتحد بروح ربنا تاني. موسى ما كانش قادر يقرب، الكهنه ما كانوش قادرين يقربوا، انما المسيح كانسان اخذ روح ربنا في بشريته عشان يديها لنا تاني. مسيح في يوحنا 17 قبل الصليب قال له يا رب، بيصلي كانسان وككاهن وكرئيس كهنه، بيقول انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. بيكلم الاب في التدبير الالهي. الابن لما تجسد اتكلم بصوت بلغه احنا نفهمها للاب. الابن والاب والروح القدس بيكلموا بعض طول الوقت، ثلاث اقانيم في جوهر واحد في بينهم علاقه، بس مش بيتكلموا باللغه بتاعتنا دي، ومش بيتفهموا، هم في انسجام وتناغم احنا ما نقدرش نفهمه، لان دي حاجه في طبيعه ربنا هيكشفها لنا واحده واحده واحنا معاه. لكن وهو انسان بيكلم الاب كنائب عننا، بيقول له انا كانسان عملت كل العمل اللي انت طلبته مني. ايه بقى عملت ايه؟ عملت ايه يا رب يسوع؟ اول حاجه اتميت بر الوصيه، لان كل الوصايا اللي انت قلتها ما فيش انسان قدر يتممها، كل الناس سقطت في الناموس. المسيح اتم بر الناموس، بر الوصيه الكامل المسيح نفذه. عمل ايه؟ صلح صوره ربنا في الانسان تاني، اصبح الانسان صوره ربنا تاني فيه، لان المسيح كان هو الصوره اللي تبقى الاصل لربنا وهو انسان. اعلن للبشريه ان ربنا اسمه الاب، رجع الشركه اللي بين الروح القدس في الانسان تاني، بقى ادم جديد، جدر جديد، امل جديد. ادم التاني ده اللي هو المسيح بقى بيقول لربنا حاضر كانسان، بيقول لربنا حاضر، حاضر لغايه الصليب، مش هاكل من شجره، هتصلب عشانهم، هتظلم عشانهم. افتدى البشريه من الخطيه والموت، رجع وحدانيه الجسد الواحد، ادم وحواء كانوا واحد، وكانوا المفروض ولادهم يبقوا واحد معاهم. المسيح عمل كده في كل الكنيسه، اخذ البشريه بتاعتنا دي وطلع بيها في السماويات، اجلسها على عرش الله. كل المسيح عمله ده عشان يرجع صورة ربنا تاني في الإنسان. عشان كده بولس الرسول قال إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني اللي المسيح عمله كله ده عشان يجدد الخليقة، أنت بس كونكت مع المسيح. لما تكونكت وتبند وتتحد تبقى في شركة على طول معاه، أنت هتتخلق تاني من جديد على صورته هو. طب ليه؟ يشرح بقى بولس الكلام ده. يقول بصوا، محبة المسيح بحوطانة كده محصرانة، فبقينا بنفكر كده ان هو، بقينا فاهمين كده وشايفين كده ان لو واحد مات عشاننا كلنا يبقى احنا كلنا كأننا متنا. طب هو مات عشاننا كلنا عشان احنا نعيش عيشة جديدة، مش بقى نعيش لذاتنا، لا نعيش ليه هو. وكأن الانسان عشان يفهم انا هنا ليه محتاج يفهم ذاته الداخلية، وعشان يفهم ذاته الداخلية لازم يطلع بره أنانيته، بره نفسه، يطلع بره نفسه، فيكتشف إن هو مخلوق علشان يريبريزنت ربنا للخليقة اللي حواليه. المسيح قال حبة الحنطة عشان تبقى ليها، عشان تعمل دورها تبقى شجرة كبيرة، لازم يحصل لها ايه؟ تقع وتدفن وتموت، صح؟ ولما تموت هتقوم تاني شجرة كبيرة، مش مجرد حبة حنطة صغيرة. كذلك الإنسان لما يطلع بره نفسه ويموت عن ذاته ويدفن مع المسيح يطلع شجرة كبيرة، يفهم هو مخلوق ليه. احنا دلوقتي عاملين زي حبة الحنطة دي، احنا مش فاهمين احنا هنا ليه. لما بندفن مع المسيح بنطلع بالشكل اللي هو خلقنا عليه، اللي هو عايزنا نوصل له.
عارفين ربنا قال خلق الإنسان

الإنسان على صورته ومثاله. الآباء قالوا إيه الفرق بين الصورة والمثال؟ الصورة دي إمكانيات موجودة جوانا. طب والمثال هو استخدامنا للإمكانيات دي إن إحنا نوصل للغرض النهائي أو الشكل النهائي اللي ربنا خلقنا عليه. يعني واحد ربنا خلقه عشان يبقى شكله ماري جرجس، أوكي؟ هو لسه صغير. هل هو صغير؟ ماري جرجس لسه مش باين. لما تعامل مع ربنا واشتغل مع ربنا وساب ربنا يشتغل فيه، كبر وبقى صورة ماري جرجس اللي كانت في ذهن ربنا وهو بيخلق ماري جرجس وهو صغير. حبة حنطة صغيرة لازم تموت وتدفن. احنا بنخاف نموت وندفن. احنا بنخاف. بنخاف ندخل في حاجة مش فاهمينها، بنخاف نطلع بره أنانيتنا. بنخاف نعمل حاجات مش للأهداف اللي احنا حاطينها لنفسنا دلوقتي. عشان كده مش قادرين نوصل احنا هنا ليه. لو عايز تفهم تدرك تحس بذاتك الداخلية لابد ان انت تموت مع المسيح. ولما المسيح قام، هو ماتش وبس، هو قام. قيامته دي بتوصل لنا احنا رسالة. المسيح بيقول لنا انا بحبكم قوي بغض النظر عن فشلكم وخطاياكم وضعفاتكم وطباعكم. انا خلقتكم فيا من جديد وبديكم البوتنشلز دي تاني، الامكانيات دي تاني، ان انتوا ترجعوا تاني تبقوا صورة الله ومثاله. ازاي؟ اتحدوا بيا. بولس الرسول، اسف، المسيح لما اتكلم مع نيكوديموس، نيكوديموس ده واحد هاي ليفل، يعني احنا في كنيسة كلنا وانا معاكم احنا افريج، يعني عارفين شوية حاجات كده. نيكوديموس ده اللي هو الهاي، اللي هو زي مثلا دلوقتي يعني حد زي ابونا تدرس كده، يعني ربنا يديله الصحة، حد كده دارس وعارف وعارف كويس قوي. فربنا يسوع جاب له من الاخر، قال له بص ايها المعلم الصالح، انا عارف ان انت ايه، ما تقدرش، ما فيش حد يقدر يعمل الاعمال دي الا لو كان ربنا معاك. انا عارف ان ربنا معاك. قال له لا، بص يبقى من الكلام ده، انا جاي عشان الملكوت، انا جاي اعلن ملكوت الله دلوقتي، اللي انتم مستنيينها بقالكم سنين وعندكم نبوات عليها ومش فاهمينها، انا جاي اعلنها دلوقتي. بس الملكوت ده اللي هيخش معايا فيه لابد انه يموت ويقوم، يتولد من الماء والروح. اذا بداية ان انا اموت واقوم مع المسيح، الولادة الجديدة دي ان انا اتولد من الماء والروح اللي اسمها المعمودية. هتقولي اتعمدت وانا صغير ما كنتش فاهم. اديك فهمت دلوقتي، ادي فهمت ايه بيقول له كده. لا تتعجب اني قلت لك انه ينبغي ان تولدوا من فوق، هتولدوا ولادة جديدة من السماويات. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي هيتولد الميلاد الجديد ده ويتخلق فيه بذرة الخليقة الجديدة دي هيبقى إنسان منقاد بروح الله، عامل زي الريح، لا تعرف هو جاي منين ولا رايح فين. أنت مش فاهم أنت هتعمل إيه بعد كده، بس روح الله بيقودك. الخليقة الجديدة، الإنسان الجديد، الهوية اللي ربنا عايز يحطها في الايدنتيتي، اللي ربنا عايز يرجعنا ليها، الصورة الأصلية هي إن أنت تبقى إنسان منقاد بالروح، تبقي إنسانة منقادة بالروح. روح ربنا بيقولك تعملي إيه النهاردة، تروحي فين دلوقتي، تكلمي فلانة تقولي لها إيه، تسألي على فلانة دي ليه، يقولك فجأة أسألي على فلانة أنت مش فاهمة ليه. طب ليه؟ عشان انت تحولت، وانت تحولت من واحد بياكل ويشرب وينام ويكبر ويتجوز ويخلف و و و لانسان بيبني مع الله في ملكوته الجديده، لواحد بيشتغل مع المسيح في بنى جنه عدن الجديده، في بنى الملكوت اللي مكمل. عشان كده قال ها ملكوت الله داخلكم. قال ها ملكوت الله داخل، يعني ايه ملكوت الله داخلكم؟ ما انتوا لما بقيتوا اتولدتوا من جديد وسكن روحي فيكم، بقيتوا منقادين بالروح، فبتتحركوا لبنى الملكوت ده. يعني انت مخلوق ليه؟ لمجده. يعني ايه؟
يعني حضرتك وحضرتك وكل واحد

فينا عنده دور في بناء ملكوت الله. انت بتبني ملكوت الله مع المسيح، زي ما ربنا خلى آدم يكمل في الخليقة، يسمي الحيوانات، يكبر الزرع، لما يتجوز هو وحواء يجي منهم حياة أبناء. كل ده ربنا بيعمل ايه؟ بيقول آدم انت بتشترك معايا في البنى بتاعي. كذلك المسيح عمل نفس الحاجة، بيقولك انت بتشترك معايا في بنى ملكوت الله. طب لما تتولد الولادة الجديدة دي والمسيح يشتغل جواك، تفهم انت ايه دعوتك، ايه الفيجن بتاعتك، ايه اللي انت عايز توصل له كإنسان يحمل صورة الله في داخله كمندوب عند ربنا. فتصبح كل عمل بتعمله في حياتك، ايا كان شغلك، ايا كانت كليتك، ايا كان خدمتك، ايا كان عيلتك، انت موجود هنا عشان تريبريزنت ملكوت الله للكوميونتي دي. ان كانت الكوميونتي دي ايه، ناس اشرار، ناس حلوين، اي حاجة، انت اصبحت ادم تاني، مسؤول تاني عن الخليقة في الحتة دي. لما تقروا رسالة افسس تشرح الموضوع ده باستفاضة شديدة جدا. انا طبعا هاخد بس حتة صغيرة خالص عشان تفهم انت دعوتك ايه. بيقول كده في إصحاح 2 في أفسس، اذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد كنتوا إيه؟ كنتوا بدون مسيح، ملكوش مخلص، أجنبيين عن رعوية إسرائيل، مش تبع عيلة ربنا، مش تبع شعب ربنا، غرباء عن عهود الموعد، ملكوش العهد اللي بين ربنا والإنسان، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم، ولكن الآن، ده كلام دلينا في المسيح يسوع، أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا. يقول كده جعل الاثنين واحد ونقض حائط السياج المتوسط. كان زمان في الهيكل في حيطة كبيرة كده بتقول ممنوع الأمم تدخل هنا، ما تعديش هنا، كان في زي بهو حوش كبير كده للأمم يقدروا يصلوا فيه لكن ما يخشوش جوه مع اليهود. طب واللي هيعدي يقول لك ده نموته. المسيح جه هد الحيطه دي، خلى اليهود والامم فيه هو جسد واحد صالح الاثنين على بعض. يقول كده مبطلا بجسد وناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما. الموضوع اسمه الانسان الجديد. عايز تعرف انت مين؟ دور على انسانك الداخلي، خلي ربنا قول له اكشف لي انا مين من جوايا، وقول لي انت عايزني ابقى مين، ايه الفيرجن اللي انت عايزها مني، الانسان الجديد. يبقى دعوتك ان انت تدرك اول حاجه، تفهم، يبقى عندك شويه وعي ان ربنا عامل لك بوتنشال، امكانيه لحد احسن بكتير قوي من اللي انت فيه دلوقتي. فانت لو انت مش راضي عن نفسك دي حاجه صحيه، بس ما تقفش وتيأس، روح له وقول له يا رب انا الجديد بتاعي شكله ايه، انت عايز مني ايه، عايزني ابقى ازاي. يقول كده انتوا كنتوا متجنبون عن حياة الله، يعني انتوا زي الامم، لا اسف، بيقول لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله. ما تبقوش زي الامم اللي لسه ما عرفوش المسيح، دول بيبعدوا عن حياة رب، مش عايزين حياة الله تسكن فيهم. ده معناه ايه؟ ان الانسان الجديد ده هو الانسان اللي بيحيا حياة الله، حياة الخير، العطاء، حياة المحبة. ده الانسان الجديد، ده البوتنشال اللي جواك اللي ربنا عايزك توصل له، البذره اللي ربنا عايزك تكبرها معاه. دعوتنا ان احنا نحيا حياه الله. دعوتنا شكلها ايه الحياه دي؟ بيقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا اعضاء البعض. خلي بالك الكذب ده ضلمه، انت دعوتك في النور. الانسان الجديد ده عايش في النور. طب لما بتكذب على طول بتجوين تاني السكوت، الانقسام، بتروح للخوف، بتروح للضلمة. الكذب ده أزمة،
انا مش بدعوك ان

انت ما تكذبش، انا بحاول افهمك الكذب بيعمل ايه وازاي بيبعدك عن الانسان الجديد اللي ربنا عايزك توصل له بنعمته. هو يقول اغضبه ولا الانسان الجديد ده بيغضب، بيغضب بس ما بيغلطش. لما بيغضب في واحد يغضب يجرح، يغضب يهين، بس مش بيهين، مش بيتعب اللي حواليه. لا تغرب الشمس على غيظكم، خلص اول باول، لا تعطوا ابليس مكانا. لو سبت

نفسيتك، بيحصل تغيير جذري. الانسان اللي كان عايش شايف الحاجات اللي بتاعه الناس اللي حواليه مباحه ليه وياخدها عشان هو يكون مبسوط، يتحول من جواه، يشتغل علشان يدي اللي حواليه، يتعب اكتر. ده تغيير انت ما تعرفش تعمله، ده نعمه ربنا اشتغلت فيك غيرتك، دعوتنا ان شكل حياتنا يبقى كده. طب قلوبنا تبقى شكلها ايه؟ لا تخرج كلمه رضيه من افواهكم، كل ما كان صالح للبنيان حسب الحاجه كي يعطي نعمه. ما فيش كلمه رضيه تخرج منك، فيش تريقه، فيش وحاشه، فيش ايحاءات. لا تحزنوا روح الله القدوس، تكلموش على حد في ظهره، متحزنش روح ربنا، ليرفع من بينكم كل مراره وسخط وغضب وصياح وتجديف وخبث. اصل الخبص ده معناه ايه؟ انقسام. ببين لك ان انا بحبك وانا من جوايا عايز مصلحه. سهل قوي ان احنا نتعامل مع الناس بالمصالح ونجامل الناس اللي عايزين منهم حاجات، ويا فلان ويا حبيبي ويا اصل فلان ده بيريحني فانا بحبه. مش دي المحبه المسيحيه. كل ده يتشال. طب وتبقوا ايه؟ تبقوا لطفاء نحوكم نحو بعض، فيكم شفقه، فيكم غفران زي ما ربنا سامحكم، تكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. باصص على ربنا وعايز ابقى زيك، عايز ابقى زيك، عايز ابقى زيك. عشان كده قال هو بيحب الابرار والاشرار وبيمطر على الصالحين والخطاه. اسلكوا في المحبه كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلي. باصص على المسيح بيحبني فقادر اسامح وقادر احب. ده الانسان الجديد، ده سلوكه شكله كده. الزنا والنجاسه وكل طمع لا يسمى بينكم. عندك مخافه ربنا، حاسس بحضور الله. يسوع ما انجزني وانا ما انجزه. ده الانسان الجديد. نفسي تسمعه، نفسي نفسي تسمعه، نفسي ربنا يشتغل فيكم. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق. بلاش تبقوا مستهترين، بلاش تبقوا مكبرين دماغكم. ده ربنا اللي بيقول لنا الانسان الجديد شكله كده، لان انتوا كده، انتوا جهلاء. فاسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت. الحقوا بسرعه، الوقت هيخلص والعمر هيجري.

أصحابه هو معانا، نبقى مملوئين بالروح. شكلهم إيه الشلة اللي مملوئين بالروح؟ شكلهم إيه الكوميونيتي اللي المسيح هو الرأس بتاعها؟ يقول كده: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. ليه لا تسكروا بالخمر؟ مش إن الخمر غلط في حد ذاته، لأ، إن أنت تستخدمه غلط لدرجة إنك تسكر وتفقد وعيك وتفقد الكنترول على نفسك، أنت كده مش الإنسان الجديد خالص. أمال إيه؟ امتلئوا بالروح، خلوا روح ربنا يسوقكم. شكلهم إيه الكوميونيتي بتوع يسوع؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، بنحب نتجمع نسبح مع بعض، نرنم مع بعض. انتوا بتقولوا احنا بنحب نيجي التسبيحه، والتسبيحه جميله، وسهرات كياك حلوه قوي، وعشيات العذراء جميله قوي، وتقفوا تسبحوا وانتوا مبسوطين، وبعدين تطلعوا تتريقوا وتغنوا وتشتموا وتعملوا. لا، ده انقسام، ده مش انسان جديد، ده انسان عتيق. امال ايه الانسان الجديد؟ قعدتنا مقدسه، وإلا ما نبقاش الكوميونيتي بتاعت المسيحيين الحقيقيين. بنرنم مع بعض وبنسبح مع بعض وبنقول لبعض كلام ربنا وبنفكر بعض بالمزامير. عشان كده الكنيسة بتقعد تقول مزامير مزامير، عشان هي الأداة اللي بتعلمنا نسبح. حتى التسبيحة كلها مزامير، شاكرين كل حين في كل شيء في اسم ربنا يسوع. بيشكر إنسان جديد، شاكر على الحلو والمر، على اللي أخده واللي ما خدوهوش. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، متضعين مع بعض، متضعين مع بعض.

كوميونتي دي المسيح بيبقى واضح فيها قوي. ناس بتحب بعض، ناس بيخدموا مع بعض، كل واحد بيقدم التاني. أسرة مع بعض، أب وأم وولادهم، كل واحد بيقدم التاني. شلة صحاب، كل واحد بيقدم التاني. طب لو أنا مش باصص غير على نفسي، عمري ما هبقى الإنسان الجديد ده. اتكلم عن الجواز وقال ازاي يبقى مقدس، اتكلم عن العائلة وازاي تبقى مقدسة، اتكلم حتى في حياتنا العملية في شغلنا، وانا رئيس وانا مرؤوس، ازاي يبقى حياتنا مقدسة؟ ايه هي دعوتنا ان احنا نكون واحد في المسيح؟ اللي بنقوله في صلاة بكر، افتكروا دعوتكم، اسلكوا كما يليق بدعوتكم. طب ايه الدعوة؟ تواضع وداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين ان تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. اللي انا قلته ده، الحاجات اللي هي ان انا افهم الانسان الجديد ده شكله ايه، مش انا هدوس على نفسي عشان اعملها فهتيجي خالص. ربنا يسوع حط بذرة، حط جدر جديد لما اتصلب وقام، وقال لك خد بذرة من الجدر ده فيك لما تموت وتقوم معايا في المعمودية. في بروسس انا همشي فيها، لو مشيت فيها معايا هيتخلق فيك الانسان الجديد ده، يكبر ويثمر فيبقى شكلكم كده. قال أما من التصق بالرب فهو روح واحد. يعني أنت لما تلزق في ربنا روحه يقود روحك ويبقوا روح واحد، هتبقى منقاد بالروح زي اللي المسيح قال نيقوديموس عنه. تخيل معايا، أنا خلاص قربت أخلص خالص، تخيل معايا كده إن حياتك خلصت دلوقتي، وحياتك خلصت دلوقتي، وقفت قدام ربنا وربنا قال لك ممكن افرجك الصورة اللي انا كنت عايزها تكون فيك، يعني ممكن اوريك الفيرجن منك اللي انا كنت حاطط لك فيها البوتنشلز اللي توصلك ليها شكلها ايه، فتشوف انسان انت شكلك وشكلك بس عايش عيشة تانية، عمال او عايش حياة الله، فعمال ينشر خير الله لكل اللي حواليه. دي قصاد الفيرجن اللي انت عشتها على الارض. هتقول ايه ساعتها؟ مش هيبقى نفسك ونفسك في فرصة تانية تعيش العيشة اللي ربنا، تطلع للصورة الحلوة الانسان الجديد اللي ربنا عايزك تبقى انت وعايزك تبقي انت، فتلاقي نفسك وتلاقي نفسك وتلاقي انتك وتعرف رسالتك وتعرفي رسالتك وتفهم انت هنا ليه وتعرف انت مين، فالانقسام اللي جواك، الخناقة اللي جواك يحصل فيها مصالحة. انت عندك فرصة دلوقتي، وعندك فرصة دلوقتي، عندكوا فرصة تبقى الإنسان ده. أنا هقول خطوات سريعة، هي مش خطوات، أنا دايما في أي حاجة بقولها بحب في الآخر أقول إيه، طب نعمل إيه، ماشي؟ أنا بس هقول لكم البروسيس ماشية إزاي، لأنه الحقيقة اللي بيعمل هو، فأنا مش عارف أقول إحنا نعمل إيه، أنا بس هقول إحنا نتفاعل إزاي مع اللي هو بيعمله عشان يخلق فينا الإنسان الجديد ده يكبر جوانا، ماشي؟ خلي بالكم، وقال مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لنسلك فيها. الخطة بتاعته، إنسان الجديد اللي انت توصل له ده هو محضره، انت بس عليك تتفاعل. اول حاجة يبقى عندنا وعي، يبقى عندنا نفهم ندرك ايه الإنسان الجديد ده، ايه الخليقة الجديدة دي. ممكن الكلمة اللي انا قلتها النهاردة دي حضراتكم تكون استوعبت منها او اللي جاء في دماغك منها 10%، ما يجراش حاجة لو سمعتها تاني. طيب وبعدين ياريت تقرأ، هات كتاب روحي عن الخليقة الجديدة، ياريت تطلع كده في الكتاب المقدس ايه الخليقة الجديدة، نمي الوعي. لما الوعي بيجي التفاعل بيجي، فالنتيجة والثمر بنعمة ربنا بيجوا. فتدرك يعني ايه سر المسيح. سر المسيح ان الله يرجع يسكن فينا فتعيش حياة الله فتبقى الانسان الجديد ده. اتنين، لما تقتني هذا الوعي اللي هو هيفضل يزيد معاك في السكة، اقبل الدعوة بقى. ربنا يسوع بيقولك وبيقولك عندي ليكي فيرجن حلوة قوي منك، بس لازم تشتغلي معايا عشان

نصلها مع بعض، تقبلي دعوتي؟ لو قبلتي الدعوة، لو قبلت الدعوة معناه ان انت بتقول له يا رب اتفضل انت سوق، ومش هسألك هتوديني فين زي ابراهيم كده. قبول الدعوة معناه عهد ان يسيبك تسوق يا رب، معناه إرادة، معناه انا عايز. فهقرا في الكتاب المقدس وادور على دعوتي وادور على خلقتي من جديد، وهيبقى الفكره دي شغلاني وهصلي بيها كتير مع ربنا. اكشف لي يا رب عن اللي انت عايز تعمله فيا، عن دعوتي. تالت حاجه، افتح قلبك بقى، استقبل نعمه ربنا. ما انت لما تدرك ويبقى عندك وعي، ولما تريد وتقبل الدعوه، هتبدا النعمه تكشف لك عن مناطق جواك فيها ضلمه كتير. بصي الحته دي فيها ضلمه ازاي، بصي الفكره دي فيها ضلمه ازاي، بصي طريقه التفكير ان انت ضحيه وان انت كنت كذا واصل هم عملوا فيا. انا بكشف لك حاجه وبكشف لك حاجه تغير فيها معايا، غير دي، ظبط دي، صلح دي، اقرف دي، خد راي مرشد روحي في الموضوع الفلاني، صلي عشان دي كتير. تبدا النعمه تكشف لك عن مناطق وتكشف لك عن مناطق تعبانه جواك محتاجه نضج روحي. هيجي ده في خلال ايه؟ لازم تقعدوا مع نفسكم بدون موبايل. من غير الخلوه دي، القعده دي، مش النعمه مش هتعرف تكشف لكم حاجه، هتفضل طول الوقت مشتت، طول اليوم مطحون، وفي الاخر بترجع تقول ايه؟ عايز افصل. انت مش قابل الدعوه، ولا انت مدرك اللي ربنا عايز يعمله، ولا انت مدي النعمه فرصه تكشف لك حاجه. رابع حاجه بقى، لما تكشف لك النعمه حاجه، اشتغل بقى معاها بقى. تفاعل معاها، قول حاضر. اشتغل عليها، نمي الحته دي. فضيله معينه مثلا، النعمه عايزاك تعلم الصبر. النعمه بتقول لك محتاج تحب فلان، محتاج تسامح فلان، الحته دي مع الطلاق. النعمه بتقول لك محتاجه تطلع بره نفسك وتقوم تشتغل مع اللي حواليك، تساعد في الموضوع الفلاني. وبعدين لما تعمل كل ده، تبدا بقى النعمه تشكل فيك. التشكيل ده مؤلم، بيوجع، تجارب، ضيقات، اضطهادات. انت هتشوف ربنا بيعمل فيك ايه، بيغير فيك ازاي من خلال الامور دي. مش ممكن ابدا تتجدد من جواك بدون ما تبقى قادر تمر بضيقه وتطلع منها وتقول له اشكرك يا رب، مش عشان طلعتني منها، عشان بتشكلني دلوقتي. مش الترنيمه اللي لو انتوا كنتوا بترنموا يعني، بتقول اظهر عمل النعمه في اواني مليانه عيوب، وشكل فينا ارجوك كمل شغلك فينا وخليها اواني كرامه، شكلها. اهو النعمه بتشكل فيك بالتجارب والضيقات. لما تخضع وتشكر وتمجد ربنا وانت متألم، الانسان الجديد ده هيتخلق جواك. هتبدا بقى اختياراتك وقراراتك تتغير. هتبقى في حاجات كنت بتعملها صح مش غلط، بس ما تنسبش دعوتي، انا مش فاضلها دلوقتي، هعمل حاجات تانية، لان الروح هو اللي بيقول لي اعمل ايه. الوعي، الاراده، الخلوه، التفاعل مع النعمة، الخضوع لصوتها، الذهن الجديد، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. افهم إن ربنا دعيك تبقى حاجة حلوة قوي، افهم. وخلي بالك دي مش خطوات، دي بروسس شغالة. بعد ما تعمل كده هتلاقي الوعي زاد والإرادة حضرت أكتر، فبقيت عايز خلوة أكتر، فالنعمة كشفت لك أكتر، فتفعلت أكتر، خضعت تاني، ذهنك اتجدد اكتر، وهكذا. بروسس مستمره لغايه لما تبقى شبه المسيح، شبهه بالظبط. مسيح، تبقي مسيح، وتبقى مسيح، تبقى صورته مطبوعه فيك كده، فالناس تشوفه فيك، فتبقى حققت ال ال ال ال رؤيه ربنا ليك، وفهمت انت هنا ليه، وفهمت قيمتك، وفهمت دعوتك، وتبقى راضي عن نفسك ومرتاح ومتصالح، ما فيش انقسام جواك. طبعا الرحله دي اللي بيقودك فيها كلمه ربنا وعمل الروح القدس جواك. من غير الاثنين دول ما فيش حاجه هتحصل لك. دعوتنا ان احنا نبقى انسان حقيقي بجد، بشر حقيقيين، صوره ربنا.

يقول كده لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد آمين. حد من الأساتذة هيجي يصلي عشان أنا هيبقى لازم أنزل. اللي جم أول مرة فيولا هاني صح ولا فيولا ولا فيلو؟ فيولا فين فيولا لو موجودة ممكن انتي وانتي طب تعالي. وساندي مجدي انتي بقى انتي ساندي تعالي مش مفيش بانش هتاخدي هدية تعالوا لو سمحتوا. فيولا وساندي اتفضلوا صدقوني في هدية احنا بنرحب بيكم وعايزينكم تيجوا كل مرة. طب خليني انا اروح ادعي.

طيب تنبيه صغير بس مهم جدا، يا رب تكونوا يعني الأول طبعا يا رب تكون الكلام متعبونا يعني ايه، كنا مركزين كده وسامعين، لأنه كلام في منتهى الأهمية يعني. كلام بيشكل هويتنا كلنا يعني، ومن هذه الهوية أيضا نبدأ رحلة جديدة إلى البحث عن حاجات كتير، بس مش هقول لكم بحث عن إيه. في ناس يمكن الوطن بيتغير لما احنا نتغير، وفي اتأخرت قوي يمكن الرجوع مبقاش ليه لازمة، وبقى في كلام مبهم، واجتماع الشباب بقى بيحط كلام مبهم وغريب، ويبدو ان هو فلسفي بس مش عارفين هو له فلسفة ولا مغزى ولا لا. نعلن رسميا ولأول مرة عن بدء الاشتراك في حدث مهم جدا جدا في حياتنا، هو لقاء الأجيال. بس لقاء الأجيال فيه تحدي، أنا عايز واحد يطلع يقرأ الاسم ده، واحد متعلم لغات قديمة وجديدة يطلع يقول لي الاسم ده بيتنطق ازاي. ها قول يا مايكل. نوستوس. طب ده دي لغة ايه دي؟ جريك. برافو مايكل، برافو. عارفين مايكل درس برا وجوه برضه. نوستوس، شايفين نوستوس، ودي السيجما اللي هي عارفين ان الفيزياء، عارفين ان الاكسل سم دي بتنطق سي، فنوستوس. وما معنى كلمة نوستوس دي؟ اول حاجة مبهمة في لقاء الاجيال، نبقى نشرحها لكم بقى ايه في المرات القادمة. لقاء الاجيال السنة دي بنعمة ربنا يعني، ربنا كده يبعت ونشتغل، هيبقى في حاجات حلوة كتير يا اخ مايكل. لقاء اجيال جريكي على على على مشارف وعلى طرف الحضارة اليونانية، هيبقى يوم الخميس بنعمة ربنا، هو ده يبقى الاجازة، هيبقى يوم الخميس 8 اكتوبر، وهنبدأ الحجز من النهاردة مع خدام الاسر. الحجز هيبقى 450 جنيه شامل كل حاجة بما فيهم التيشيرت بتاع الدفعة. بس ده طبعا ده الرقم ده رقم مدعم، لانه من بعد يوم 24/9 هيبقى الاشتراك كام؟ 500 جنيه. وبما يعني انا دايما اقول الجملة دي، انت كده كده هتطلعوا، فكده كده ادفع في البدري وتوفر على نفسك الخمسين جنيه دي، تجيب بيهم خمسة مية كبيرة، صح فيلو؟ صح؟ ماشي. فهنبدأ الحجز من النهاردة مع خدام الأسر كلنا، نوستوس يوم 8 أكتوبر ب 450 جنيه. المفروض ان انتوا موضوع التيشيرتات يعني انتوا بدأتوا تتكلموا فيه وبتخلصوه قريب يعني، و

الخميس الجاي عادي ميعادنا، في ميعادنا 7:15 العشيه، ونبدا بعديها على طول الاجتماع. تمام، في حد يحب يقول اي حاجه؟ حد يحب يسال اي حاجه؟ اتفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مسلمين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن اجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين. تشويسنا نانا تشويسنا نانا من الياخنا فران مفيوت نمبشير نمبيبني بمويس اواب انوت ينوت امين. تسبحة صلاة الساعة الثانية عشر من النهار المبارك نقدمها المسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تلاتين معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل

0: هطلع مزمور على انهار بابل. على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا سهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا كيثارتنا، لان هناك سالنا الذين سبونا اقوال التسبيح والذين استقونا الى هناك، قالوا سبحوا لنا تسبحه من تسبيح سهيون، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم أنسى يميني، يلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك، إن لم أسبق فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. أذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك التي جازيتينا، طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عندها.
1: يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصيا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الاسم، ولا أتفق مع مختاريهم فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطئ ليد رأسي، لأن صلاتي أيضا من مصر قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبتات عظامهم عند الجحيم لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوه لي ومن شكوك فاعل الاسم، يسقط الخطاه في شبكتي واكون انا وحدي.

سبح يا نفسي الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيه، الحافظ العدل للدهر، الصانع الحكم للمظلومين، المعطي الجائع الطعام، الرب يحل اسم قيادين، الرب يقيم الساقطين، الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطى، يملك الرب إلى الدهر وإلهك يا صهيون.

القدوس، فاصنهم بشارة الإنجيل لمعلمنا مائرو البشير والتلميذ الطاهر بركات وجمعنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد علم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب. ولما دخل بالطفل يسوع أبويا ليصنعه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، مجدا لشعبك إسرائيل ومجد لا دائما أبدا.

مرعوبة مرتعدة من كثرة الذنوب، لأن الأمر منقضي في الملايا يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن ترى في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهاضي من ركاض الكسل وتضرع إلى المخلص بالتوبة قائلا: اللهم ارحمني وخلصني. دوكسا باتري كي لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا، لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشف أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فبأي جواب تجيبيه وأنت على سرير خطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ النور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة رعشة قارعا صدري قائلا: اللهم

0: نايات العذراء طاهرة اسبلي زرك السريان معون على عبدك وبعيد يا مواج الأفكار رديعة عني. انهدي نفس مريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في سبات عميق، فإنك يا أم قادر رحيمة معينة مالت ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه اليوم نحن بغير خطية. بارك أنت يا رب إله بأن متزايد بركة واسمك قدوس ومنوب مجد للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل تتكلنا عليك، لأن أعينك كل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، أنت يا رب تحفظنا تنجينا من هذا الجير للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك، خلصني علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجد البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد. أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين. جيد هو الله اعترف برب وترشيل
1: خدمات حقك في كل ليل. يا رب اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون، كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون، كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون.

قدوس قدوس قدوس رب السباوت السماء والأرض امتن مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله قواتكم معنا، لأننا لا سامعين شهادة ناقتنا سواك التي صنعناها بإرادتنا، صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها معرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة يا رب كرحمتك يا رب وليس خطايانا. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لابد آمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، فاصفح أن أعملنا اللهم بالسلامة، وبهذا النوم طهرا من كل قلق، وارسل لك السلامة حسنا من كل شر ومن كل ضرب ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات وحبة البشر لواتي ابنك الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان وإضاءة الدور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح لنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل ما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص من أجل معاد بخرات منتظرة. يا رب ابقى منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، يشلنا العم وصياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن ودي وجع قلب، حوطنا ملائكتك القديسين لكي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، نصيحة حادي إيمان ولا معرفك مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. ربنا والهنا وابونا السماوي نشكرك، نشكرك يا رب لان احنا في بالك يا رب قبل انشاء العالم، نشكرك يا رب لانك احببتنا منذ بداية العالم، نشكرك يا رب لان كل واحد فينا كان في فكرك باسمه وبصفاته وبصورته، كل واحد يا رب انت خلقته بتحبه حب خاص جدا جدا جدا، كل واحد يا ربي هو صورة ليك، هو صورة يا ربي تنعكس على الخليقة كلها، لكن احنا يا ربي شوهنا الصورة دي، لكن احنا يا ربي كنا مطلوب مننا ان احنا نكون مكان راحة لسكناك، نكون يا ربي هيكل يا ربي تسكن فيه، لكن احنا جرينا وشوهنا صورتنا فعلا، جرينا وخالفنا وصيتك، جرينا وطلبنا سيد تاني غيرك، لكن انت يا رب من محبتك الكبيرة يا رب ما سبتناش، ما سبتناش، ما سبتناش نضيع وسط العالم، رغم ان احنا ما اعترفناش بخطيتنا، قلنا يا ربي المرأة اللي انت اعطيتنا هي يا رب اللي خلتنا نغلط، قلنا الحية هي اللي خلتنا نغلط، ما وقفناش يا رب واعترفنا بخطيتنا ورجعنا لك تاني. كتير يا ربي بنغلط وبنضيع يا رب وسط امواج العالم وما بنرجعش يا رب نترمي تحت حضنك وتحت صليبك وتحت رجليك. كتير يا رب بنجيب مبررات كتير عشان غلطنا، كتير يا ربي بنبعد عنك اكتر، كتير يا ربي ما بنجريش يا رب في حضن كنيستك ونترمي، لكن يا ربي بنطلب منك المحبة الكبيرة اللي انت بتديها لنا تفضل فتح لنا حضنك ونيجي يا رب عند صليبك ونيجي تاني وترجعنا فعلا للصورة الأولانية خالص، لصورتك يا رب اللي معكوسة جوانا. انت يا رب تريد ان جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، انت يا رب عايزنا، انت يا ربي اللي بتحركنا، لكن احنا يا ربي ساعات كتير ما بنقبلش التعامل بتاعك معانا، كتير ما بنقبلش ان احنا نبقى حنطة تدفن في الارض عشان تطلع ثمر، كتير بندور على متعة خارجية، كتير بندور على راحتنا اللي هي مش فيك، وبنرجع نلف تاني ونرجع تاني يا رب نلاقي ان راحتنا الوحيدة هي جوه حضن كنيستك وجوه حضنك المفتوح على الصليب.

انت يا رب من قلت من لم يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السموات. انت قلت يا رب ان الحنطة لازم تتدفن في الارض علشان تطلع ثمر. كتير بنقاوم الالم، كتير بنقاوم التكوين بتاعك فينا، لكن يا رب بنقول لك انت الفخاري، انت يا ربي اللي تقدر تصنع مننا انيه يا ربي للكرامه. كسر يا رب الاواني اللي ليست للكرامه واعمل مننا اواني للكرامه، اواني المجد اسمك. احنا يا رب نفسنا نبقى صوره حيه ليك، نفسنا نبقى صوره حقيقيه ليك، نعمل اللي مطلوب مننا، نبقى يا ربي زي ما انت كنت قاصد لحياتنا، نعرف يا رب تدبير حياتنا. لكن كتير بننقسم على ذاتنا، كتير بنتوه، كتير بنعمل حاجات مش مطلوبة وبنضيع وسط العالم. لكن نرجع تاني ونقول لك انت المحرك، احنا ما بنعرفش نعمل حاجة من غيرك. احنا يا رب نرجع تاني كل مرة مكسوفين ونقول الآن أقوم وأرجع إلى أبي، وبنرجع لك يا رب نلاقيك مستنينا، مستنينا بره خالص، مستنينا حتى مش جوه الكنيسة، مستنينا مكان ما احنا نبقى موجودين. بتوصل لكل واحد فينا، لكن كتير يا رب بنسد ودنا. ادينا يا رب ودن مفتوحة، خد يا رب مننا القلوب الحجرية وادينا قلوب لحمية فعلا تحس بيك وتحس بمحبتك، محبة كبيرة يا ربي احنا ما نستحقهاش، ما نستحقش ان احنا نبص لفوق يا ربي لحضنك المفتوح، لكن انت يا ربي بمحبتك ورحمتك الجزيلة جدا ما بتاخدش يا رب بتقصرنا، ما بتاخدش بكسلنا، ما بتاخدش بضعفنا. انت عارف ان احنا انسان ضعيف، ادينا يا رب الانسان الجديد المتجدد جدا اللي يقدر يعيش قيامتك. ادينا يا رب انت نعمتك، ادينا بركتك اللي نقدر نحيا ونوجد بيها يا رب. اتحدنا بيك هو اللي يقدر يوصلنا ان احنا نبقى في عشرة كبيرة معاك، نقدر نحقق غرض الحياة بتاعتنا معاك. ادينا يا رب ان احنا نبقى في حضن كنيستك جايما، وكنيستك ما تتقفلش ابدا في وشنا، حتى لو كنا خطاة، حتى لو كنا بعاد، انت قابلنا دايما. اذكر يا رب كل الشباب اللي ما قدرش يجي النهاردة، اذكر كل الشباب البعيد عنك اللي مش ضايق حضنك، دوقوا حضن كنيستك. اذكر يا رب كل خدمات الكنيسة، خلي كنيستك مفتوحة لينا دايما. اذكر يا رب كل حد ليه تعب في هذه الكنيسة وكل تعب في الخدمة، يا ربي انت تباركه بنعمتك. شفاعة العذراء مريم، صلوات ماري جرجس، وابونا بشوي كامل، اسمعنا لما نقول لك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.

الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نور المسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر.

0: المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة آثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

إنجيل يوحنا الأصحاح السابع عشر. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. ولست أنا بعد في العالم، وأما هؤلاء فهم في العالم، وأنا آتي إليك. أيها الآب القدوس، احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن. حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك. الذين أعطيتني حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. أما الآن فإني آتي إليك وأتكلم بهذا في العالم ليكون لهم فرحي كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك، والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.
أيها الآب البار، إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني، وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا فيهم. الأصحاح 18. قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون، حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه، وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع، لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه. فأخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين، وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه، وقال لهم: من تطلبون؟ أجابوه: يسوع الناصري. قال لهم يسوع: أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إني أنا هو، رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا: من تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. أجاب يسوع: قد قلت لكم إني أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، ليتم القول الذي قاله: إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة، فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال: ذاك لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع:
إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح، ولم يدخلهم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال: أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ أجابوا وقالوا له: لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس: خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود: لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم: أنا لست أجد فيه علة واحدة، ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا جميعهم قائلين: ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. الأصحاح التاسع عشر: فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده، وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون: السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال لهم: ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا أني لست أجد فيه علة واحدة. فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرجوان، فقال لهم بيلاطس: هو ذا الإنسان؟ فلما رآه رؤساء الكهنة والخدام صرخوا قائلين: اصلبه اصلبه. قال لهم بيلاطس:

بيلاطس: خذوه انتم واصلبوه، لاني لست اجد فيه علة. اجابه اليهود: لنا ناموس، وحسب ناموسنا يجب ان يموت، لانه جعل نفسه ابن الله. فلما سمع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا، فدخل ايضا الى دار الولاية وقال ليسوع: من اين انت؟ واما يسوع فلم يعطه جوابا. فقال له بيلاطس: اما تكلمني؟ الست تعلم ان لي سلطانا ان اصلبك وسلطانا ان اطلقك؟ اجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البتة لو لم تكن قد اعطيت من فوق، لذلك الذي اسلمني اليك له خطية اعظم. من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب ان يطلقه، ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين: ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط، وبالعبرانية جباثا. وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هوذا ملككم. فصرخوا: خذه، خذه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل ان ذاك قال: انا ملك اليهود. اجاب بيلاطس: ما كتبت قد كتبت. ثم ان العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع اخذوا ثيابه وجعلوها اربعة اقسام، لكل عسكري قسما، واخذوا القميص ايضا، وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق. فقال بعضهم لبعض: لا نشقه، بل نقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب القائل: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي القوا قرعة. هذا فعله العسكر. وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه، مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لامه: يا امرأة، هوذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هوذا امك. ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خاصته. بعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل، فلكي يتم الكتاب قال: انا عطشان. وكان

إناء موضوعا مملوا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد أكمل، ونكس رأسه وأسلم الروح. ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. فأتى العسكر وكسروا ساقي الأول والآخر المصلوب معه. وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه، لأنهم رأوه قد مات. لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء. والذي عاين شهد، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم، لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل: عظم لا يكسر منه. وأيضا يقول كتاب آخر: سينظرون إلى الذي طعنوه. ثم إن يوسف الذي من الرامة، وهو تلميذ يسوع، ولكن خفية لسبب الخوف من اليهود، سأل بيلاطس أن يأخذ جسد يسوع، فأذن بيلاطس، فجاء وأخذ جسد يسوع. وجاء أيضا نيقوديموس الذي أتى أولا إلى يسوع ليلا، وهو حامل مزيج مر وعود نحو 100 منن، فأخذا جسد يسوع ولفاه بأكفان مع الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريباً.

0: اتوبيسكم بليه؟
1: انت لحقتي يا سماح؟
0: امال ايه يا ابني، المعلومات العامه اللي هنسخها برضه يا سيرامز. وانت يا ماجد خلص
1: لسه؟
0: روحوا العبوا مع ناس في مستواكم.
1: بلاش رماده بقى، يلا نعد. احنا كنا في حرف البيه ولد
0: باهر
1: 10، البنت
0: بسمه
1: 10 برضه.
2: يا استاذ محب.
3: ايوه يا استاذ ناجي.
2: الشله اياها اللي في اخر الاتوبيس عمالين يلعبوا ومش عايزين يشاركوا معانا في الصلاه. انا قلت من الاول احنا لازم نحرم الشله دي من اي رحله مع مدارس الاحد.
3: معلش معلش يا استاذ ناجي، الولاد دول برضو عاوزين مقابله خاصه. تعال امسك المايك وكمل التمجيد وانا هروح اشوفهم.
1: جامد
0: براية.
1: خمسه
0: ليه؟
1: انا كاتب براية زيك.
0: ماشي يا عم حيوان.
1: لا ما كتبتش.
0: بوما يا ناصر.
1: ايه ده؟ اه صحيح. طب خلاص يبقى 10.
4: بلاد
0: بندقية.
1: نعم بندقية ايه بس يا ستي؟ بنقول بلاد مش جماد. اشطب البندقية دي.
0: جهلة، اعمل لكم ايه بس؟ ما سمعتش عن مسرحية شكسبير اسمها تاجر البندقية؟ ها؟ بلد ولا مش بلد؟
1: طيب خلاص ماشي 10.
4: واحد من المشاهير
0: برقوق.

0: تصلي وانت ساكت ومالكش دعوه بينا. يلا يلا بص قدام.
1: لا لا لا لا دي وسعت منك شويه.
2: هي دي اللي وسعت يا نار.
0: برقوق. ايوه يالا، مش البرقوق فاكهه مشهوره تبقى واحده من المشاهير؟
2: مش بتكلم على الفاكهه، انا بتكلم على السلطان برقوق.
1: وكمان سلطان، والله قصدك سلطانيه.
3: وبعدين يا جماعه يا جماعه يا جماعه، وبعدين صوتكم عالي قوي ومش معقول كده بقيت اصحابكم مش عارفين يرنموا.
2: متاسفين يا استاذ محب، وطي صوتك يا ابني منك له.
3: طيب انتوا بتعملوا ايه؟
2: بنلعب اتوبيس كومبلي.
3: بقى معقوله يا جماعه نلعب كده واحنا رايحين اديوره البحر الاحمر؟ مش احنا نبهنا مليون مره في مدارس الاحد انه في فرق كبير ما بين الرحلات الدينيه والرحلات الترفيهيه؟
2: معلش يا استاذ محب، احنا نخلص الفوره دي ومش هنلعب تاني. استنى بس شويه انا هكسحهم.
1: بالنصب يا موحه بالنصب. البرقوق ايش؟
2: معلش انا برضو عذره الجهل امثالك.
3: انا قلت وطي صوتكم والا هحرمكم من كل رحلات الصيف اللي جايه. اتفضلوا يلا اشتركوا معانا في الصلاه.
1: بذمتك يا استاذ محب، بذمتك وغلاوه عينيك، فيه سلطان اسمه برقوق.
3: ايوه فيه.
2: هاي كبسه عشان لما المعلمه بتاعتك تقول لك حاجه تسمع الكلام وانت ساكت.
3: وعلى فكره يا جماعه، ده في واحد من الاباء القديسين اللي موجودين في دير الانبا انطونيوس عاصر السلطان برقوق.
0: بجد يا استاذ محب؟ مين ده؟
3: تعالوا نكمل تمجيد الانبا انطونيوس وبعديها هحكي لكم على حكايه القديس اللي عاصر السلطان برقوق. لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: أدينا خلصنا الصلاة، ممكن بقى حضرتك تعرفنا مين هو القديس اللي عاصر السلطان برقوق؟
3: اتولد قديسنا يا أولاد في الصعيد في بلدة منشأة النصارى.
0: ودي فين يا أستاذ محب؟
3: دي قرية من قرى محافظة أسيوط، وقصتنا بتبدأ في أواخر القرن الـ13 تقريبا.
2: أواخر القرن الـ13؟ ده وقت حكم المماليك في مصر.
3: برافو يا سماح، واضح انك مذاكره تاريخ كويس.
2: قول لهم يا استاذ محب.
1: يا ست اسكتي وخلينا نسمع القصه بقى.
3: والد القديس كان اسمه مخلوف وامه اسمها اودوكسيه، ودي كلمه قبطيه معناها قبه، ومع انهم كانوا ناس فقراء لكنهم ربوا ابنهم تربيه مسيحيه حقيقيه.
2: يعني يا استاذ محب احنا عرفنا اسم ابوه وامه ولغايه دلوقتي ما عرفناش اسم القديس نفسه.
3: قديسنا يا سماح اسمه
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، تفخر شركة العدوي للإنتاج الفني عماد العدوي أن تقدم أحدث إنتاجها من الدراما الإذاعية ينبوع دموع، عن قصة حياة القديس العظيم مرقس الأنطوني، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير.
5: أبويا أبويا أماي أماي اصحوا بقى.
6: فيه بس يا مرقس يا ولدي؟
7: نام يا ولدي لسه الفجر ما شجعتش.
5: النهارده الحد وعم بساويرس اسقف اسيوط بنفسه هو اللي هيعمل القداس وانا عاوز اروح من الاول.
6: حاضر حاضر يا مرقس يا ولدي وماله. طيب يا حبيبي نام شويه وبعد كده نصحى ونروح القداس مع بعض.
5: مفيش نوم، الكتاب المقدس بيقول الذين يذكرون علي يجدونني وانا عاوز اروح بدري. اصحوا بقى.
7: ربنا يحميك يا مرقس يا ولدي. حاضر حاضر يا نور عيني.
5: انا اروح اغسل وشي والبس عقبال ما تصحى ابوي.
6: وبعدين معاك بقى يا مرقس يا ولدي. يا ولدي انا عايز اكمل نومي شويه. خبريه قلت لك اني تعبان.
7: بالذمه بالذمه مش مكسوف من نفسك يا راجل؟ بجابنك اللي ما كملش 6 سنين متلهف على حضور القداس من اول، وانت عاوز تكمل نوم؟ جو جو ما تخليش الشيطان يضحك عليك.
6: وانا بقول الوقت طالع لمين؟
5: عم بسويرس اهو، تعال نروح نسلم عليه. يا سيدنا يا سيدنا.
8: اهلا اهلا اهلا يا حبيبي، باركنا يا سيدنا، ربنا يبارككم كلكم.
7: مرقس صمم اننا نصحى من نجمه ونحضر القداس من اوله عشان نيافتك اللي هتصلي النهارده.
8: تعالى تعالى يا حبيبي.

0: اسمك مرقس؟
1: ايوه يا سيدنا.
0: انزل يا مرقس يا ولدي من على يد سيدنا، ما تتعبوش يا ولدي.
1: ما سيدنا هو اللي شرني وانا مبسوط كده.
2: انزل يا ولدي.
0: سيبوه سيبوه بقى. انت اسمك مرقس؟
1: ايوه يا سيدنا، انا اسمي مرقس الرسول كاروز الديار المصرية.
0: وربنا هيخلي اسمك عظيم زي اسم مرقس الرسول. الرب يباركك يا ولدي. يا ولد يا مرقس، انت يا مرقس.
2: نعم يا ابوه.
0: تعال يا حبيبي استريح شوية وكلك لقمة.
2: خلاص جربت خلص عزيج الارض
0: يا ابني، الشغل مش عالطير. تعال بس كلك لقمة الاول، ده انت على لحم بطنك من الصبح.
2: يا ابوه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ولا ايه؟
0: على كيفك يا ابني. هقول ايه مرقص، انا هروح لاني حاسس اني تعبان شوي.
2: اوصلك للبيت؟
0: مش للدرجات دي يا ابني، كمل انت شغل وابقى حصلني على البيت.
2: حاضر.
3: لله يا محسنين لله، ابويا كثيره بتجري على يتام. لله ربنا يستركم الاجر والثواب عند الله. لله يا ابو مرقص. ابو مرقص
0: اهلا يا حاج ابو حسن.
3: هو مرقص ابنك فين؟ انا ما شفتوش النهارده.
0: هناك في الارض.
3: جرب يخلص ولا لسه؟
0: لسه له شويه. خير؟ في حاجه يا ست ام حسن؟
3: ربنا يحافظ لك عليه. الولد ابنك كل يوم ياجي ويرمي في حجر جفة الوكل، ولولاه كنت مت انا وعيالي من الجوع.
0: مرقص
3: مش بس كده، ده يا حبة عيني بيشيل جربة تقيلة على كتفه ويسقيني انا وعيالي، وكل اللي يطلب منه مي يسقيه طوالي.
0: معقول مرقص ولدي؟
3: زي ما بقول لك كده، بيدي الكل من غير حساب وما يفرقش بين الخلايق واصل. انا مش عارفة هو اتأخر ليه النهاردة، ده العيال ياكل دمهم على لحم بطنهم من الصبح ومستنيين مرقص يجيب لهم الوقت. ربنا يسوقك بالسلامة يا مرقص.
2: وماله يا ابوي؟ ربنا قال من سجى احد هؤلاء الاصغر كأس ماء بارد فقط باسم الرب فالحج اقول لكم انه لن يضيع اجره.
0: أنا مش معترض على الكلام اللي هتقوله ده يا مرقص يا ولدي، لكن أنا برضو شايف إنك بتتعب نفسك يا حبيبي زيادة على اللزوم وبتحمل نفسك فوق طاقتها. مرقص يا ولدي أنت فلاح، والفلاحة محتاجة جسم جامد ودراع قوية تشيل الفاس. فأرجوك أرجوك يا ابني عشان خطري خد بالك من صحتك.
2: حاضر يا ابوي عن إذنك.
0: الله، على فين يا ولدي؟
2: سيدنا مبساويرس عامل درس في الكتاب المقدس في الكنيسة.
0: طب مش تستريح شوية وتاكل لك لقمة؟
2: راحتي في سماع كلمة ربنا يا ابوي.
4: يا مجاب الغراب لامه، بقى هم دول شوية القمح اللي داخل بيهم عليا يا راجل. يا راجل دول ما يقضوش حتى يخبزوا ركفين عيش.
5: يوه ونعمل ايه يعني عاد؟ يا ام فرج المحصول السنه دي ضعيف جدا.
4: سنتك سودا ومزينه بطين يا راجل، اشمعنا الارض اللي جنبك؟ كل ما عدي عليها القى المحصول بتاعها كتير ومزهزه تحت الشمس.
5: قصدك ارض مخلوفه ابو مرقص؟ ربنا يبارك لهم، دول ناس طيبين قوي ويستاهلوا كل خير.
4: اشك خلقاتي اشك خلقاتي، يقولوا الولية اتجننت. بقى هم ناس طيبين واحنا ولاد ابليس. يا راجل يا راجل فتح مخك شوي.
5: رح نعمل ايه دلوقتي عاد؟
4: وانت تقدر تعمل حاجة. انا اللي هعمل من بكرة، من بكرة انا اللي هروح احصد محصول القمح، وانت تقعد في البيت تخبز وتنظف البيت.
5: يعني هتقلبيني حرمة ولا ايه؟ ولا ايه يعني هتقلبيني حرمة ولا ايه؟
4: اسكت خالص، انا حتى

0: من أرضك يا مخلوف يا أبو مرقة. إلهي ينقذك يا أبو فرج أنت وأرضك البور.
1: دلوقتي بقى أتسحب من غير ما حد يشوفني وآخد شوية من الجمال ده. شوية كمان العيال جعانة.
0: اسم صليب الست اللي هناك هتسرق من محصولنا. الله يسامحك تلاقيها ست غلبانة وبتجري على كوم لحم. ربنا يساعدها.
1: كفاية كتير.
0: لا لا مش كفاية. هاخد كمان كبشة وكمان كبشة وكمان كبشة.
2: يا مفرج يا مفرج بتعملي عندك في أرض أبو مرقص يا بيه.
0: بط صوتك يا أم سعيد. أنا جاية أهو. دي اللي جابها السعادة. جيال جيالك أهو. الست سابت الجوفة اللي خدت فيها الجمح. لما اروح ازود لها الجوفة بتاعتها بشوية جمح تلاقيها محتاجة له. ربنا يساعدها. افتح يا ابو فرج افتح يا راجل. الجوفة تجيل على دماغي.
3: انت ديتي
0: انت واقف بتتفرج علي. نزل الجوفة من على دماغي. رقبتي هتنكسر.
3: ايوه كده.
0: شوف شوف شوف شوف شوف انا جبت لك نص جفه بحالها مليانه قمح. افتح افتح وشوف.
3: وريني الجفه كده. دي الجفه كلها مليانه. جبت القمح ده كله منين؟
0: ده انا كنت مليان نص الجفه بس.
3: ما مليانه قدامك يا وليه. يا ترى جبت القمح ده كله منين؟
0: مش شغلك. لا الموضوع كده فيه إلنا. واني لازم وحتما نعرف الجفة دي اتملت ازاي. دلوقتي بقى انا هملى نص الجفة زي ما عملت امبارح واروح استخبى ورا الشجرة دي واشوف ايه اللي بيحصل بالضبط. الست جت ايه النهارده وبرضه ملت نص الجفة. انا هروح اعملها الجفة زي امبارح قبل ما تيجي. ايه دي مرقص بنفسه بيملى الجفة من جمحه. يا حنتي ده كان اسرق ارضه وهو يديني اكتر من اللي باخده. سامحني يا رب سامحني يا رب. يا حنتي يا حنتي مرقص مرقص يا ولدي بتعمل ايه بتعمل ايه يا ولدي. انا بسرق الجمح بتاعك.
1: يا ستي ما تقوليش كده. ده احنا ولاد بلد واحده واللي معاه يدي لما معهوش. ده خير ربنا بيغني كل من خيره.
0: انت ولد مبروك يا مرقص. انا تبت على يدك يا ولدي. ارجوك سامحني وصليلي صلي ربنا علشان يسامحني. صليلي يا ولدي.
1: ربنا يسامحك.
0: فوتك بعرف
1: رايحه فين وسايبه جثتك.
0: لا يا ولدي الجمح ده جمح ارضك يا مرقص.
1: ودي الجثه بتاعتك واللي اتحط فيها يبقى من نصيبك.
4: عجيبة أول قصة دي. بقى تيجي تسرق أرضه يقوم يديها أكتر من اللي سرقته.
5: بولس الرسول يا سماح بيقول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
6: طب وبعدين يا أستاذ محب؟
5: لما بلغ القديس سن 23 اشتاق لحياة الرهبنة، فاستأذن من أمه لأن والده كان اتنيح وصرح بحبه لحياة الرهبنة.
4: وطبعا أمه كان معتاد مسكت فيه وقالت له: لا يا ابني ما تسيبنيش، أنا عاوز أجوزك وأفرح بعيالك. وهو يقول لها: يا أمي أنا عهدت المسيح إن أكون بتوب. وهي تعيط وتقول له: لا يا ابني بلاش الطريق ده. وهو يقول لها:
5: ايه يا سماح اللي انت بتقولي ده؟
4: اصلي يا استاذ محب اتفرجت على المشهد ده 50 مرة في 50 فيلم فيديو لحياة القديسين. الظاهر انهم ما عندهمش غيره.
5: لا لا لا لا بس القصة بتاعتنا ما فيهاش المشهد ده.
6: هم ليه اللي حصل؟
5: اسمع يا سيدي، بعد ما طلب الانبا مرقص الرهبنة راح الاول دير قريب من منطقته، لكنه اندهش لما شاف الرهبان ما بيصوموش انقطاعي وبيتهاونوا في الصلوات. فما عجبوش السلوك بتاع رهبان التير ده، فرجع لأمه. وأول ما شافته
1: مرجوز، إيه اللي جابك يا ولدي؟
7: إيه؟ بجديم جابلة تجابليني بيها بعد الغيبة دي يا أمي؟
1: يا ولدي أنت من وقت ما سبت الضرب وجسدت حياة الرهبنة واعتبرتك مطعمي العالم ده، إيه اللي رجعك للعالم يا ابني؟
7: الحياة جوا الدير ما عجبتنيش.
1: اوعى تقولك ده، اوعى الشيطان يخدعك ويصور لك انك احسن من غيرك. لا يا حبيبي، اللي حط ايده على المحراب ما يلتفتش ويبص وراه عشان ما ينشالش، وعشان يكون صالح ويستحق ملكوت السماوات.
7: سامحيني يا امي، سامحيني.
1: اسمع يا مرقص يا حبيبي، روح لابونا الجوموس رفائيل النعناع في دير الانبا انطونيوس، وهو اللي هيقول لك على اللي تعمله. روح له يا حبيبي، روح له وهو هيرشدك للطريق الصحيح.
7: حاضر يا امي.
1: ربنا ينور طريقك يا ابني، ينور طريقك بنور يا نور عيني.
8: تعال يا برقص يا ابني، اقعد جنب هنا.
5: حاضر يا ابونا رفائيل.
8: انت عارف يا ابني ان اعرف عيلتكم من زمان، وشلتك على ايديا وانت لسه عود اخضر طري، علشان كده انا بعتبرك زي ابني تمام.
7: وعشان كده ابوي، امي قالت لي روح لابونا رفائيل النعناعي وهو اللي هيقول لك ايه اللي تعمله بالظبط. انا نفسي اتلمس على ايدك واسمع لارشادك وتدابيرك.
8: ربنا يدبر الامور يا حبيبي. ودلوقتي قل انت ليه عاوز تترهبن
7: يا ابونا؟ طريق الرهبنة كان قدام عيني من صغري، طول عمري بتخيل نفسي جندي للمسيح، أحارب ضد شهوات العالم وأقدم نفسي وجسدي ذبيحة حب للفادي مخلصي.
8: بص يا مرقص، علشان تقدر تمشي في طريق الرهبنة لازم تحط قدام عينيك تلات علامات، وإلا هتوه وعمرك ما هتوصل للهدف.
7: إيه؟ تلات علامات؟
8: التذلل والانسحاب والخضوع التام لرب المجد يسوع المسيح.
7: وإزاي أقدر أتعلم الصفات دي يا أبو رفائيل؟
8: بسماعك لإرشادات الآباء الروحيين، لأن التلمذة أساس الرهبنة، والتدريب على حياة العبادة والنسك والتجشف، ودول يا حبيبي مش هيتحققوا إلا بعد ما تزل جسدك وتمرمغ في التراب، فتحرر الروح من قضبان التراب وتسمو بأجنحة الحب لتصعد إلى سماء المجد.
7: اسقيني يا أبويا، ارويني بكلامك. يا أنا حاسس يا أبويا إن قلبي ده زي أرض متشققة مشتاقة للمية العذبة ترويها.
8: المطنيات يا مرقص.
7: المطنيات؟
8: المطنية هي اللي تخلي روحك تسمو فوق مستوى العقل وتخضع لإرادة الله، وكلمة مطنية هي كلمة يونانية ميتا نوس، وميتا يعني فوق، ونوس يعني العقل. لأنك لما بتسجد يا ولد لحد الأرض وتحط راسك في التراب بتطرح عنك الهموم والمتاعب والأسكال عند رجلين يسوع اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. والقديس ماري إسحاق بيقول عندما يحرك الله قلبك من الداخل.
7: دير الأنبا بولا؟
8: ايوه يا ولدي، دي قوانيننا هنا في دير الأنبا انطونيوس، ان اي حد طالب الرهبنة لو كان حديث السن زيك لازم ياخد فترة اعداد واختبار الاول في دير الأنبا بولا اول السواح، لان عدد الرهبان هناك قليل، وفي نفس الوقت فيه شيوخ كتير ممكن تتلمز على اديهم.
7: اللي تشوفه قدسك يا ابونا رفائيل.
8: اياك يا ابني والكسل، اوعى تكسل عن اي عمل تتكلف بيه مهما كان صعب أو شاج عليك. عيش يا ابني حياة الصوم والبكاء والتنهد والسهر، وتعلم يا ابني من كل اللي حواليك، من أصغر راهب لأكبر شيخ. امسك لسانك واضبط شفتيك، درب حواسك على حياة الجهاد، والرب يسوع يقود سفينة حياتك لبر النجاة.
5: وفي دير الأنبا بولا يا أولاد درب القديس مرقس نفسه على حياة العبادة والنسك، بالإضافة طبعا لاحترامه لمبدأ العمل وفضيلة التعب. فكان ساعات بيشتغل في بستان الدير، وهتلاقوا في دير الأنبا بولا عين مية اسمها عين الأنبا مرقس، لأن القديس كان متعود يسقي الأشجار والزرع ويقوم بخدمة الآباء الرهبان الشيوخ من العين دي. وبعد

0: نياحته، ومن وقت للتاني بتحصل معجزات كتير من العين دي. وبعد فترة من وجوده في دير الأمبابولا اشتاق لحياة الوحدة، فحفر لنفسه مغارة جنب بستان الدير، ودرب نفسه على الصوم الانقطاعي يومين يومين، وبعدها 3 أيام، لحد ما درب نفسه على الصيام الأسبوع كله. وكانت دموعه بتجري من عينه باكي على خطاياه وخطايا البعيدين عن الله.
1: واخدني على فين يا ابونا مكارس في نص الليل؟
2: تعال بس يا ابونا يوحنا.
1: ماني بس لو افهم احنا رايحين على فين.
2: على مغارة ابونا مرقس.
1: وهنعمل ايه في مغارة ابونا مرقس؟ ده راهب متوحد وما يصحش اننا ندخل عليه كده في نص الليل.
2: ابونا مرقس عمره ما اتأخر على الشغل في الدير، لكن بقاله كم يوم كده ما بيجيش ولا حتى بيحضر التسبيح معانا. انا خايف يا ابونا يوحنا يكون جراله اي حاجة ومحد سائل فيه.
1: ايوه صح، عندك حاجة يا ابونا مكاريوس، واجب برضو اننا نطمن عليه، خصوصا ان صحته كده كانت في النازل في اخر مرة شفته فيها.
2: ده من كتر الصوم الانقطاعي، ده انا سمعت انه بيقضي الاسبوع كله صايم.
1: ربنا يجويه في حياة النسك ويدينا اننا نتمثل بيه يا ابونا.
2: اهو ادينا وصلنا المغار، لو هتعمل اي حركة ليحس بينا. تعال نقرب بشويش من الباب ونشوفه بيعمل ايه.
1: وطي حسك، وطي حسك لا يسمعنا يا ابونا.
2: سامع؟ سامع انت صوته وهو بيصلي؟
3: سكبت عيني يا نبي عمال على سحت بنت شعبي.
2: ده بيعرف مرسي ارمية
1: وصوته محبوس بالدموع زي ارمية النبي الباكي.
2: طب يلا بينا نرجع، احنا مش هتطمنا عليه.
1: عندك حق يا ابونا، تعال نسيبه في سماه الخاصة طاير بأجنحة الدموع.
3: عيني تسكب ولا تكف بلا انقطاع حتى يشرب.

0: افتح افتح يا ابو سمعان.
1: مين؟ ابونا مكاريوس وابونا يوحنا.
2: باسم الصليب
1: ساعدنا يا ابونا سمعان، شيل معانا.
2: باسم الصليب ايه اللي حصل لابونا مرقس؟
1: شيل معانا بس يا ابونا، ده احنا ما صدقنا وصلنا بيه من دير الانبا بولا لحد عندكم هنا انبا انطونيوس.
2: يا يسوع انا هرفع راسه على كتفي وانتوا سند رجليه. ايوه كده اتفضلوا. ايوه حطوه هنا. ما قلتليش ايه اللي حصل؟ عقرب ولا حنش لدغه؟
0: هو في عقرب ولا حنش؟ الفجر يقرب ناحيه ابونا مرقس.
2: امال ايه اللي حصل بس؟
1: السم القطاعي هو اللي خلاه جديه جلد على عض زي ما جثك شايف، ده حتى ما بيقدرش يقف على رجليه.
0: اللي يشوف كده يقول ان عنده 90 سنه، مش لسه في عز شبابه.
2: معقول الصيام يعمل فيه كده؟
1: اصله بيصوم بالاسبوع يا ابونا، ده غير انه بيرهق نفسه كتير في شغل الدير.
0: مفيش بني ادم يستحمل ده ابدا.
2: طب والحل يا اباء؟
0: احنا غلبنا معاه ومش راضي يسمع الكلام، فقلنا نجيبه هنا في دير الانبا انطونيوس علشان تعتنوا بيه وتخلوه ياكل ولو بالعافيه لحد بس ما يشد جسمه كده ويخف.
2: ربنا يعوض طعب محبتكم.
1: مش هنوصيكم على ابونا مرقس يا ابونا.
2: حالا ادي خبر لاباء الدير وهم هيعرفوا يشوفوا شغلهم معاه.
0: طيب نمشي احنا بقى علشان نلحق نرجع الدير.
2: سواء املا لكم بق ميه واجيب كب خبزه تسندكم في رجوعكم.

0: قلت لك مفيش عسل، العسل اللي في المنحل يدوب على قد الرهبان.
1: يا ولدي انا طريقي لسه طويل ومحتاج للوكل.
0: طب انا ممكن اديك كم خبزة وشوية ملح، لكن عسل لا.
1: اللي تجيبه يا ولدي.
0: اتفضل اقعد هنا،
1: بدي اسقي الجمال.
0: عندك عين المية هناك اهي.
1: الله يعوض تعبك يا ولدي.
0: مش هنخلص احنا بقى من طلبات البدو دول.
2: ايه في ايه يا صمويل يا ولدي؟
0: اغابي يا ابو نمرس.
2: ماشي بتكلم نفسك ليه؟
0: واحد من البدو جاي طالب عسل.
2: وعملت معايا

0: هديله خبز وملح.
1: بقى الراجل طالب عسل تديله ملح؟
0: العسل اللي في المنحل يدوبك على قد الرهبان يا ابونا.
1: سيد المسيح اوصانا ان كل اللي يسالنا نديله.
0: ايوه يا ابونا بس.
1: مفيش بس، اديله يا ولدي شويه عسل وما تمشيهوش زعلان من الدير. اسمع الكلام يا صمويل.
0: حاضر حاضر يا ابونا مرقس. العسل اللي انت طلبته اهو، الله يكتر من خيراتكم، الله يزيد الخير يا ولدي. المهم انك ما تزعلش، كتر خيرك، فتك بعاد.
2: اغاني ابونا مرقس موجود؟
0: اقول له مين؟
2: انا بشوي، هو عارفني كويس وجايب حاجه بسيطه كده للدير.
0: اتفضل.
1: اهلا يا بشوي، اتفضل يا ولدي.
2: وحشتني قوي يا ابونا مرقس.
1: حضر المايدة يا صمويل.
0: حاضر يا ابونا.
2: ملوش لزوم التعب ده يا ابويا، انا ماشي على طول، انا كنت جايب العسل ده بركه للدير.
1: ربنا يكتر من عطاياك يا ولدي.
2: دي حاجه بسيطه يا ابويا، استاذن انا بقى، بس ما تنسانيش في صلواتك يا ابونا مرقس.
1: صلوات القديسين يا ابني، مع السلامه. خد يا صمويل، ربنا هبعت عسل للرهبان بدل اللي اديناه للراجل البدوي الغلبان.
0: اخطيت يا ابويا، اخطيت، سامحني.
1: يا صمويل يا ولدي، ربنا ما بيسيبش نفسه مديون الحد، احنا ندي القليل وهو يرد بالكثير.
3: أردد هذا في قلبي من أجل ذلك، أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. كثير أمانتك، نصيبي هو الرب، قالت نفسي. من أجل هذا أرجوك. طيب هو الرب للذين يترجون، للنفس التي تطلب.
4: أغابي يا أبونا مرقس.
1: ادخل يا متى يا ولدي،
4: الآباء مستنين قدسك في الكنيسة.
1: أنا جاي معاك يا متى. ألا قول لي يا متى.
4: أيوة أبويا.
1: أنت إيه حكايتك بالظبط؟
4: حكايتي؟ حكايتي يا أبونا مرقس؟
1: يعني أنت جيت الدير هنا في نص الليل ومش عاوز تتكلم مع حد ولا تشوف حد، خصوصا زوار الدير. أنت مستخبي من حاجة يا ولدي؟
4: أنا مستخبي؟ لا يا أبونا، أنا شماس غلبان وكل منايا نخدم هنا وسط اباء الرهبان في الدير.
1: مش عارف ليه حاسس ان وراك حكايه طويله.
4: ابوس رجلك يا ابونا مرقس، انا غلبان، ما تحرمنيش من خدمه في الدير، واهي اهي مطانيه قدام قدس.
1: قوم يا ابني، انا ما استحقش تديني مطانيه، ده انا انسان خاطي.
4: يعني سمحتني يا ابونا؟
1: انت ما غلطتش في حقي، وربنا يكشف لنا حقيقتك.

0: كفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل شريف من
1: أبونا مكارس،
0: بشارة
1: مين الأخ
0: الإنجيل
1: ده اللي بيقرأ
0: حسب
1: الإنجيل؟
0: ما كتبه
1: ده اسمه
0: معلمنا
1: متى،
0: مريوحنا
1: وأبونا مرقص
0: البشير
1: هو اللي طلب منه يقرأ
0: والإنجيل
1: الإنجيل.
0: الطاهر بارك
1: باسم الصليب، باسم الصليب. شفت يا أبونا مكارس؟ شفت اللي حصل؟ يا يسوع، إيه النور الشديد اللي على المنجلية ده؟ ده في إيد نورانية خرجت من المسبح ودت الأخ متى البخور 3 دفعات كأنه أسقف ولا بطرة. ده الظاهر عليه قديس ولا واحد من الآباء السواح؟ زي ما بقول لك كده يا أبونا، المماليك ما لهمش هم غير شراء العبيد.
2: طب وهم هيعملوا ايه بالعبيد دول كلهم يا أبونا؟
1: كل أمير من أمر المماليك بيجوي الحزب بتاعه بشراء أكبر عدد من العبيد عشان يدربهم على الحرب والانتماء ليه. ربنا ريحنا منهم، شوف بقالهم كام سنة حاكمين مصر، ولحد دلوقتي من يوم ما مسكوا بلدنا والحروب والمؤامرات الدنيئة ما بتخلص.
2: مش بس كده، دول بيجبروا عبادهم المسيحيين بترك المسيحية واعتناق دين الدولة.
3: أغاب يا أباء.
1: أغاب يا أبونا مرقص.
3: إيه أخبار محصول الدير السنة دي؟
2: زي ما قدسك شايف، ربنا مبارك السنة دي والخير مالي الأرض أهو.

0: انا خلاص خلاص تعبت
1: ما كلنا خلاص.
2: قوم قوم اقف على رجلك.
0: مش قادر مش قادر.
1: خلاص بقى بطلوا مكابرة، احنا ضيعنا في الصحراء والموت فارد شباكه حوالينا وعمال بيبص لنا بسخرية وياخدنا واحد واحد زي الفراخ.
0: اهدى اهدى، حاول تمسك اعصابك شوية
1: ومنين اجيب الهدوء؟ احنا خلاص هنموت، سمعتني؟ هنموت. انا هحضر قبري بنفسي واستنى الموت، هحضر قبري.
2: ومين سمع؟ كلنا هنحفر قبورنا.
0: بقى كده يا ام بنطونيوس تسيبنا نموت كده؟ احنا كنا جايين نزور ديرك، نقوم نتوه في الصحراء.
2: قزنا يا رب، قزنا بشفاعة القديس العظيم الام بنطونيوس.
1: ايه ده؟ هو احنا ناقصين نحس؟ ابعد انت يا عم الغراب عننا، هش بقى كده ولا ابعد. توقفين بتتفرجوا؟ ده غراب جعان ومستنينا نموت عشان ينهش في جثتنا، ما تهلش بقى.
0: كفاية بقى، حرام عليك ما ترموهوش بالحجارة. بص اديك كفرت رجله.
2: الله، هو ماله عمال يطير لفوق لتحت كده ليه؟
0: ده بيبصلنا وبيمشي قدامنا. تعالوا نمشي وراه.
1: هنمشي ورا انت راخر ده غراب.
0: انت نسيت ان الغراب ده كان بيأكل الأنبا بولا كل يوم؟
2: تعالوا نمشي وراه، مش هنخسر حاجة.
1: لا لا، ده انتوا الظاهر اتجننتوا.
0: بقول لك ايه، تعالى معانا وانت ساكت. يلا
1: ايه ده؟ بصوا هناك، انا مش مصدق عينيا. الدنيا اهو،
2: ربنا بعت لنا الغراب علشان ينقذنا.
0: شفاعتك يا ام بنطونيوس. مين الراهب اللي واقف هناك على باب الدير ده؟ ده كانه مستنينا.
2: ده ابونا مرقس الانطوني. تعالوا نروح نسلم عليه.
3: الحمد لله على السلامه، نشكر المسيح على وصولكم بالسلامه يا ولادي. تعالوا تعالوا ادخلوا، انت اكيد تعبانين من شمس الصحراء.
1: وهوتسك عرفت منين؟
3: وانت يا سي الصليب، بقى ربنا يبعت لك حد يعمل معاك عمل رحمه يبقى جزاء الرجم وكسر رجليه.
1: انت قديس يا ابونا مرقس، قديس عظيم.
3: سيبكم من الكلام الفاضي ده ويلا ادخلوا اشكروا ربنا على وصولكم بالسلامه للدير. يلا. اجده تهرب من الدير المره اللي فاتت يا ابونا مات من غير ما تقول لحد؟
4: كان نفسي اعيش متخفي لكنها إرادة الله.
3: اه انت كنت مخبي عن كل الرهبان انك كاهن، فراحت ايد ربنا ادتك لبخور 3 مرات وقت جراية الانجيل كأنك اسقف او بطرك.
4: لتكن مشيئة الرب.
3: قول لي يا ابونا مات، ايه سبب الجرح الموجود فوق عينيك ده مكان الحجبين يعني؟
4: ارجوك يا ابونا مرقس اعفيني من الاجابة.
3: طب لو قلت لك عشان خاطر الان بنطونيوس اللي احنا موجودين في ديره تحكي لي؟
4: يا ابونا مرقس، خاطر الان بنطونيوس عندي كبير. انا اترهبنت في دير قرب اخميم وانا عندي 14 سنة. اتلمست على ايد شيخ ناسك اسمه ابرام لمدة 4 سنين. لما سمع الاسقف عن ضعفي استدعاني علشان اساعده في امور الاسقفية. كانت هناك امرأة ساكنة قرب الأسقفية كانت بتضايقني كتير قوي، زي ما كانت امرأة فوطيفار بتضايق يوسف الصديق. ولما عرفت ان هي مشتهية شعر حواجبي أشطته وديت لها الشعر. قلت لها خدي يا امرأة ده شعر حواجبي اللي انت اشتهيتيهم.
1: عبد المطرس تعالى بص.
0: تعالى
1: في ايه يا ابونا فلوبس؟
5: ابونا مرقس واقف على سور الدير وفي ايده منشة.
0: منشة؟ هو فين؟ ده صحيح، وبيعمل ايه بالمنشة على سور الدير؟
5: مش عارف. تعالى نقرب منه ونشوف هو ليه واقف كده.
0: يلا يا ابونا نشوف.
5: يلا
1: ايش مين هو كده؟
5: ابونا مرقس ابونا مرقس
1: ايش
5: حاسب يا ابونا مرقس؟
0: ايه ده؟ ده في جرح عميق في ايده كأنه

0: فينا جرحته.
1: ايه اللي جرح ايدك كده بس يا ابونا مرقص؟
0: تعالى معانا، تعالى معانا نوقف نزيف الدم الشديد ده.
2: ربنا معاكم، ربنا ينصركم ضد اعداءكم.
1: هم مين دول؟
3: اهلا اهلا بمولاي ملك فرنسا، تشريفك للدير النهارده عيد يا مولاي.
4: اكسكيوزي موا، ممكن اروح اسلي عند كنيسه القديس العظيم الانبا انتونيوس واشكره؟
3: اتفضل يا مولاي.
4: ولو سمحت تجمع كل الرهبان والاباء اللي في الدير.
3: جلالتك ادخل الكنيسه وصلي، ولما تخرج هتلاقي كل الاباء في انتظارك.
4: في اخر حرب طلبت شفاعه الانبا انتونيوس عشان هو شفيه فرنسا كلها، وانا في الحرب شفت الراهب راكب حصان وكان معانا وسط الحرب لحد ما هزمنا الاعداء وانتصرنا عليهم. ولما دورت على الراهب لقيته اختفى، فصليت لأنبا أنتونيوس فظهر لي وقال انه بقت راهب من رهبانه عشان يقويني في الحرب، فجيت النهارده عشان اشكر الراهب ده.
3: بس مفيش ولا راهب ساب الدير طول الفترة اللي فاتت يا مولاي.
4: أنا متأكد إن في راهب كان معانا في المعركة.
3: على العموم يا مولاي، كل الرهبان قدامك هم.
4: نو، مفيش ولا واحد من دول.
3: أنت متأكد يا مولاي إنه واحد من رهبان الأنبا أنتونيوس؟
4: زي ما أنا متأكد إنك واقف قدامي. مين الشيخ اللي ماشي هناك ده وشايل مية على زهره؟
3: ده أبونا مرقص الأنطوني.
4: وفت لك أهتو هنا.
3: حاضر يا أبونا مرقص، يا أبونا مرقص.
5: أيوة.
3: تعال يا أبونا، جلالة ملك فرنسا عاوز يقابلك.
5: حاضر يا سيدنا، أنا جاي.
4: وي هو ده اللي كان معانا في الحرب.
5: حرب إيه بس يا مولاي؟ لا مش أنا.
4: نو، أنا متأكد. ودلوقتي اطلبوا أي حاجة للدير محتاجها إكراما لمساعدة أبونا مرقص لينا.
5: إحنا مش ناقصنا حاجة يا مولاي.
4: نو، لازم تطلبوا أي حاجة، لازم ودلوقتي.
5: إذا كنت مصمم يبقى إحنا يا مولاي عايزين جرس كبير للدير. أيوه، عشان الرهبان اللي ساكنين في مغاير بعيدة عن الدير يسمعوا صوته ويجي يحضروا التسبحة.
4: عويد مهرجة فرنسا هامر بعمل جرس كبير وباتوا لدير بتاعكم.
3: وبعد انتصار الفرنسيين في الحرب ازداد غضب المماليك.
6: اجلدهم اكتر رهبان نصارى
7: يسوع.
6: الفرنج هينهابوا الاسكندرية وحصارنا هتنتقم منكم وناخد فلوسكم.
7: احنا ذنبنا ايه؟
6: بص راهب نصراني، انت بتعترض على امر الامير يا البغى؟ عسكري اضرب راهب نصراني.
7: يا يسوع اعيني يا رب. كفايه ضرب يا مولاي الامير، كفايه كده.
6: ايه انت لسه شفتوا حاجه؟ اضربوا اكتر عسكري.
5: يا اخي انت ايه، ما بتخافش ربنا؟ ابونا متى بيترجاك توقف الضرب وانت ما بترحمش؟
6: شيخ عجوز ومش يعرف يتكلم مع الامير. عسكري اوقف ضرب الراهب ده واضرب الشيخ ده علشان يتعلم ازاي يتكلم. اضرب عسكري.
7: انت ما فيش في قلبك رحمه، بتجلد شيخ عجوز.
6: اضرب عسكري. ودلوقتي اربطوا كل الرهبان الدير، اربطوهم حافين علشان رمل صحرا تشويهم.

0: يا أمير الرهبان هيموتوا من العطش، اديهم شوية مية.
1: تعال شيخ عجوز، انت عاوز مية؟ خد اشرب لوحدك قدام بقية الرهبان. اشرب المية اهي. عسكري اديله مية.
0: لا انا مش هشرب وحدي، وادي المية بتاعتك. ها
1: مجنون، شيخ مجنون بيطلع المية في الصحراء؟
0: الرب يسقينا من سماواته لانه اكتر رحمة منك.
1: قصدك مطر؟ احنا في الصيف مفيش مطر شيخ، صلي من هنا للسنة الجاية مفيش مطر، مفيش مطر.
0: اشربوا اشربوا يا عبائي اشربوا. ربنا سمع لصلاة أولاد الرهبان زي ما سمع لصلاة إليه وأنزل المطر. اشربوا يا أبناء، ارتووا من خير أبوكم السماوي.
2: صلاة عشان توصل مصر بالسلام.
0: احنا مش هنروح مصر يا أبونا متى، احنا هنروح الدير.
3: رسالة من أتابك الأسكر إلى مولاي الأمير.
1: هات الرسالة عسكر. عسكر فك أسر الرهبان وخليهم يرجعوا دير. ده أمر من الأمير الأعظم يا البغ. نفذ أمر عسكر.
0: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي. كاذبين، وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين

0: ¡Abuna Moros!
1: ايوه يا ابونا صامويل.
2: ابونا متى رجع الدير ومعاه شعب كتير.
1: ابونا متى رجع؟ انا اللي اعرفه انه في دير المحرك في جبل قسقاع.
2: هو موجود دلوقتي في الدير وطالب مقابله قدسك.
1: طيب انا جاي معاك. خير يا ابونا متى؟
3: خبينا ابوس رجلك يا ابونا مرقص. هربني في اي مكان محدش يوصل لي فيه.
1: مش بالصليب، في ايه؟ في ايه يا جماعه؟
4: يا ابونا مرقص، قدسك عارف ان البابا غبريال الرابع البطرك 86 انتقل من 3 شهور.
1: ربنا ينيح روح.
5: والكرسي المرقص دلوقتي فاضي؟ ولما شاورنا الشعب ودورنا على حد يصلح للبطريركيه استقرينا على ابونا مت.
3: انا منفعش، منفعش يا عالم للمسؤوليه دي.
4: قام هرب من قدامنا ونزل في مركب كانت مسافره قبلي، لولا ان الطبيعه عكسته والرياح ما قومتش المركب.
5: وجالنا طفل وارشدنا على مكانه في خن المركب،
4: ولما مسكناه طلب انه يجي هنا لدير الانبا انطونيوس علشان يشاور الرهبان.
1: انت ايه حكايه الهرب معاك يا ابونا مات؟ زمان هربت منا لما الايد النورانيه ادتك البخور 3 مرات، ودلوقتي بتهرب لما رشحوك للبطريركيه؟ لا ما تهربش يا ابونا، وافق والرب يعينك. وافق يا قداسة البابا.
6: واترسم ابونا متى يا اولاد باسم البابا متاوس الاول، البابا 87 من باباوات الكرسي المرقصي. وكان ده يوم 1 مصر سنة 1094 للشهداء، الموافق 1378 ميلادية.
7: يعني قبل حكم السلطان برقوق ب4 سنين، لأن السلطان برقوق تولى حكم مصر سنة 1382.
8: هادي برقوق اللي لاعب في دماغك ده يا سماح.
6: على فكرة يا أولاد، السلطان برقوق قبل ما يتعرض عليه ملك مصر سأل البابا متاوس إذا كان يقبل ولا لأ.
7: معقول يا أستاذ محب؟ السلطان أخذ رأي البابا؟ طب وإيه كان رد البابا؟
6: كالعادة اتشاور مع الشيوخ دير الأنبا أنطونيوس، وخصوصا أبونا مرقص الأنطوني اللي لما تسأل قال له:
1: لتكن مشيئة الله وليجعل عهده عهد سلام معانا.
9: إذا كان ده ردكم يا أباء أسافر بقى أوصل الموافقة للسلطان. اذكروني في صلاتكم يا أباء الشيوخ.
1: إحنا محتاجين صلاتك يا سيدنا البابا. اذهب يا سيدنا ولا تخف، لأن الرب برحمته عليك قد جعل السماء أمامك أرض والأرض سماء.
6: وفضل السلطان برقوق بعد كده محافظ على صداقة البابا متاوس الأول، لدرجة إن لما كانت بتصعب عليه قضية كان بيبعت ياخد رأي البابا فيها، وكان البابا بإرشاد من الروح القدس بيحل عقدة القضية ويظهر الظالم من المظلوم.
4: احنا سيبنا الكلام عن الانبا مرقص وقاعدين نتكلم عن برقوق والبابا.
6: عارف يا رامز، الانبا مرقص في اواخر ايامه كان مشغول قوي بحياته الابديه، وكان دايما يردد كلام بولس الرسول:
1: ليس لنا هنا مدينه باقيه لكننا نطلب العتيده.
6: لدرجه انه عمل تابوت لنفسه وكان دايما يقعد قدامه ويبكي على خطاياه، ولما كان حد يبعت له مشكله مكتوبه في ورقه كان يبل الورقه بدموعه ويصلي من أجل المشكلة دي. وفي يوم يا أولاد جمع الرهبان وقال لهم:
1: كفاية كفاية الدموع يا أولاد، ما تحزنوش نفسي لأني ساعتي جربت، لكن من أجل بكاءكم شفت الليلة دي رؤية، شفت الأنبا مولي والأنبا أنطونيوس وهم بيسجد قدام عرش رب المجد ويسألوه إن يتركني في الأرض مدة قليلة من أجلكم.
6: وربنا طول حياة الأنبا مرقص 2 سنين كاملين قضاهم في سريره نايم ضعيف، لكنه كان بيعزي الكل وبيدعوهم لتمجيد الله. وفي يوم نياحته جمع تلاميذه الرهبان وقال لهم:
1: المحبة، المحبة يا أولادي هي أول ثمار الروح القدس. محبة الله بتوصل لمحبة الآخرين، ومحبة الآخرين بتوصل لمحبة الله. المحب للخير يا أولادي لا يشتهي جسده ضد روحه، إنما يعيش الجسد والروح في سلام. أعزكم تدربوا نفسكم على الحب، انزعوا المظاهر وادخلوا العمق المحبة التي لا تسقط أبدا. قولوا مع بطرس الرسول: أنت تعلم يا رب كل شيء، أنت تعلم أنني أحبك، أحبك يا مخلصي، أحبك يا يسوع.
6: وفي الساعة السادسة مساء الاثنين 8 أبيب عام 1102 للشهداء، الموافق 15 يوليو 1386، انتقل القديس مرقس الأنطوني في شيخوخة صالح، والرهبان شافوا أجناد الملائكة صاعدين بروح القديس للسماء وسط التسبيح، وظهرت الست العذراء وهي شايلة الطفل يسوع، لدرجة ان واحد من الرهبان شاف الأنبا مرقس واقف جنب الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس قدام عرش السيد المسيح له المجد. بركة صلاة القديس مرقس الأنطوني تكون معنا، آمين.
4: احنا دلوقتي وصلنا دير الأنبا أنطونيوس، كلنا هنتجمع في الكنيسة الأثرية علشان نحضر القداس والتسبيح، وبعدين هنطلع المغارة، فأرجو المحافظة على الهدوء وقدسية الدير، ومش عايزين حد يفترق عن باقي المجموعة.
7: بقول لكم ايه يا شباب، ايه رأيكم نزور الأول جسد القديس مرقس؟

0: نال بركة القديس صبيا.
1: مين عمل؟
0: نال بركة القديس مرقس الأنطوني الفنان القدير.
2: جميل عزيز.
0: بالاشتراك مع الفنانة القديرة
1: مجدة منير.
0: شكر خاص للفنان
2: أحمد شمس.
0: وشكر خاص لضيف الشرف الفنان القدير
2: جميل برسول،
0: فنان المسرح القبطي
2: مجدي شكري،
0: والفنانة
3: منى عطية،
0: والفنان
2: وجدي ولي.
0: بالاشتراك مع نخبة من الممثلين
2: مينا أثناسيوس،
3: سماح رشاد،
4: إيهاب إدوى،
2: ماجد صفوت،
5: إلهام عبد الشهيد،
6: جميل فتحي،
2: جرجس فوزي،
7: ثروت نظيف،
8: أيمن صمائي،
9: عماد طلعت،
10: عماد سعد،
11: منير شحات،
12: رشا عوطي.
0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون شبرا مصر ديسمبر 2005. هندسة صوتية ومكساج رومانيا أمين. الموسيقى التصويرية والألحان مهداة من الفنان رفيق عاكف. مدير الإنتاج منير شحاتة. مساعد مخرج مها صبري. ينبوع دموع، صياغة درامية مينا أثناسيوس، إخراج ميشيل منير. التوزيع داخل مصر وجميع أنحاء العالم شركة العدوي للصوتيات والمرئيات عماد العدوي. وإلى لقاء في نوال بركة عمل فني آخر، اذكرونا في صلواتكم.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين. فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا لي من كل مدينه قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طيور السماء، وسقط اخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. فسأله التلاميذ قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ قال لهم: أما أنتم فقد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقين فكان يكلمهم بأمثال حتى أنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون. وهذا هو المثل: الزرع هو كلام الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، وفي وقت التجربة يرتدون. والذي سقط على الشوك هم الذين يسمعون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا يثمرون ثمرا. والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فاحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. والمجد لله دائما أبديا أمين. إنجيل هذا الصباح أحبائي بيدينا طريقة مبسطة للحياة مع الله. وبيقول لنا ان الناس اللي بتسمع وما بتعملش بالكلام اللي بتسمعه ما بيدقوش الخبرة الروحية اللي تساعدهم ان هما يكبروا اكتر واكتر، زي الطريق او زي الحبوب او البذور اللي وقعت على الطريق ويجي الشيطان يخطفها. لكن اللي يسمع ويعمل زي ما قال ربنا يسوع هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ده يشوف ويدوق ما هي أمجاد السماوات المعدة للقديسين. عشان كده أحبائي إنجيل النهاردة مش للسمع، إنجيل النهاردة للي عاوزين يدوقوا يعني ايه ملكوت السماء، للي عاوزين يدوقوا يعني ايه مجد الله في القديسين، عشان يشوفوا قد ايه الحياة مع ربنا لذيذة وسهلة، ويبقى سهل جدا في الوقت ده ان احنا نسلمها لأولادنا. زي ما ربنا بيقول النهاردة في الانجيل: الزارع بيزرع البذور، والبذور ديت هي كلمة الله. كلمة الله اللي قال عنها الإنجيل إنها حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين. تدخل أي قلب، تدخل أي ذهن، تدخل حياة الإنسان وتغيرها. عشان كده النهاردة هناخد النوع الأخراني اللي هو قال عنه: والذي سقط على الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح. اللي بيسمعوا كلام ربنا واللي بيجربوا يعملوا بيه حتى ولو في البداية تبقى حاجة بسيطة. عشان كده الآباء يقولوا لنا: من كثرة طرقات كلمات الرب يسوع على القلب المشغول بالعالم، وكثرة ملامة الضمير
من كلمات الله اللي بتتسمع بالودن واللي بتخش القلب والإنسان بيشعر إنها مفرحة، وأحيانا من كثرة ملامة الضمير على الخطايا المعمولة بسبب الكلمات، كلمات الإنجيل اللي بنسمعها واللي بتقول لنا على أنواع الخطايا اللي موجودة في حياتنا، من كثرة ملامة الضمير على الأخطاء ديت يبتدي ملكوت الله يتحرك جوه القلب، تبتدي البذرة تنبت، تبتدي كلمة الله تنبت، يبتدي الإنسان يشعر ما هي الخليقة الجديدة. كلنا بنسمع عن الخليقة الجديدة، الخليقة الجديدة اللي اتخلقت في المعمودية على صورة الله ومثاله، الخليقة الجديدة اللي أخذت قوة البر وقداسة الحق من عمل الروح القدس جوه القلب. لما تكون كلمة ربنا خبطت في الودن ودخلت الودن ونزلت للقلب، قال هنا تبتدي البذرة تتحرك وتطلع أول برعم أخضر يقول إن الخليقة الجديدة تكونت. هنا الناس اللي داقوا الكلام ده، ناس الماشيين على طريق الملكوت، قالوا لنا إن كلمة ربنا لما تبتدي تشتغل في القلب الإنسان يكتشف إيه هو ملكوت الله، إيه هو مجد المسيح في القديسين، إيه هي صورة المسيح. والصورة ديت لما بتبتدي كلمة ربنا تشتغل في القلب الإنسان يكتشف صورة المسيح وصورة ملكوت الله في أجمل صورة، في أجمل منظر، في أجمل إحساس يخش قلب الإنسان. عشان كده تبص تلاقي كلمة ربنا لما اشتغلت في قلب أشر الناس، إن كان قاتل وإن كان سارق وإن كان زاني، إن كان في أشر الخطايا، تبص تلاقي الإنسان ده تحصل حاجة في حياته غريبة كده، يبتدي يحب يبعد شوية عن المخالطة مع الناس، يحب يقعد لوحده، يوصي يلاقي جوه قلبه كده حاجات جميلة. ايه يا رب اللي حصل جوايا ده؟ انا حصل جوايا حاجة انا مش عارفها، يا رب انا عاوز اتوب، يا رب انا عاوز اغير حياتي، عاوز يا ربي ابتدي بداية جديدة اتمتع فيها بمحبتك، يا رب انا بحبك وانا مش عارف، يا ترى ايه اللي جرى في حياتي يا رب ده؟ ايه اللي انت عاوزه مني يا رب؟ يبتدي الانسان يشعر بحاجة كده ابتدت تحصل جوه القلب، ملكوت الله ابتدى يعلن، ملكوت الله ابتدى يظهر، ابتدى الانسان يدوق افراح الملكوت وامجاد الدهر الاتي. دي اول حركة لعمل الروح القدس جوه القلب، نتيجة ان الانسان ابتدى يسمع كلمة الله ويعمل بيها او يحاول يعمل بيها. دي اول حركة للروح القدس جوه القلب، حركة يشعر معها الانسان ان عاوز يقرأ الانجيل اكتر، إذا كان ما بيصومش عاوز يصوم أكتر، وإذا صام يبص يلاقي الصوم يديله استنارة فكر واستنارة قلب، يبص يلاقي الإنجيل يبقى مفرح بدل ما الإنجيل يبقى سبب إن أنا لما بقرأ الإنجيل دلوقتي وبص الاقي النوم يكبس عليا
أبص ألاقي الإنجيل مصدر فرح وقوة ونشاط وتجديد في حياة الإنسان بصورة غير معقولة. يبتدي الصوم ده يبقى شيء الإنسان يجتهد فيه أشد الاجتهاد، لأنه بيشوف منه إن الإنجيل عمال يتضح، وصية الله ابتدت تبقى سهلة، صورة المسيح بقت أجمل، حياة الإنسان ابتدت تتغير، يبتدي يشوف حاجات جديدة جميلة قوي بتحصل جواه. هنا البذرة ابتدت تنبت، كلمة الله ابتدت تثمر، ابتدت تطلع البرعم الأخضر الجميل كده اللي بيطلع لما النبات يبتدي ينبت جديد. حياة تتغير، تشعرها جوه قلبك، ويمكن اللي حواليك يشعروا بيها كمان. هو ده استعلان، بدء استعلان أسرار ملكوت السموات. تبتدي تعرف يعني إيه الفداء، تعرف يعني إيه الخلاص، تعرف يعني إيه الحياة الأبدية وملكوت السموات. مش كان نفسك تعرف يعني إيه الفداء؟ تبتدي تشعر بيه جواك، تبتدي تشعر ببهجة الخلاص اللي أنت بتطلبها لما بتصلي المزمور 50، تقول له امنحني بهجة خلاصك. هي دي أول صورة لاستعلان ملكوت الله، تبتدي تشعر إن المسيح قريب منك، تبتدي تشعر إنك تصالحت مع الله، وإن الخطية اتنفضت، وإن الخطية طلعت من حياتك. مش كنت عاوز تعرف يعني إيه المصالحة؟ تشعر إن المسيح قريب منك، تشعر إنه بيديلك محبة غير عادية، تشعر بسلام يفوق كل عقل. ايه السلام ده؟ ايه الفرح ده؟ شيء ما نقدرش نتكلم عنه، لكن اللي بيمشي على طريق الملكوت واللي بيحافظ انه يسمع ويعمل على قد ما يقدر بكلمة ربنا اللي بتخش قلبه، يبتدي يعرف يعني ايه المصالحة، يعني ايه ربنا قريب، يعني ايه الانسان يشعر ان المسيح قريب منه. تبتدي تشعر بالنعيم الأبدي. مش احنا نصلي كده ونقول له انعم لنا بخيراتك والنعيم الأبدي؟ تبتدي تشعر بالنعيم الأبدي، أفراح زيادة عن احتمال الإنسان في كتير من الأوقات. تبتدي تستكتر على نفسك، ايه ده رب ده كله؟ هو أنا استاهل كل الحاجات الحلوة اللي أنت تدالي دي يا رب؟ ده شيء زيادة قوي، لما هنا بتديني قد كده أمال في الدهر الآتي هيبقى إيه؟ لأن كل اللي إحنا بناخده على الأرض وكل ما يعلن للإنسان على الأرض أو في فترة وجوده على الأرض، ده بس يعني كده حاجة قليلة من كتير قوي. لكن الإنسان عشان محدود بيبقى مش قادر يستحمل او مش قادر يتخيل، هل ممكن يا رب تقبلني؟ هل ممكن يا رب تغفر لي كل خطاياي؟ هل كل اللي فات انتهى؟ هل يا ربي ممكن تقبل واحد زي في ملكوتك؟ شيء الانسان يبقى واقف قدامه كده مش قادر يستوعب، مش قادر يستوعب ايه اللي بيحصل ده، وهل ممكن ربنا يدي الإنسان على الأرض شيء بالمقدار المهول ده؟ هو ده خيرات ملكوت الله، أو عربون خيرات ملكوت الله. الإنسان في الوقت ده يشعر يعني إيه القيامة. اللي بيحصل جوه القلب ده صورة مصغرة للقيامة. تشعر كده انك العازر بيفكوك،
وتتفك الرباطات وكل الريح النتنة تروح. تشعر كده ان الخطايا اللي كنت بتصلي وتصوم وتسجد وتطلب باجتهاد الليل والنهار ان ربنا يشيلها عنك، تبص تلاقيها مرمية تحت رجليك ملها السلطان عليك، ولا تربطك ولا تحدد حريتك، لكن تبص تلاقي عمل الله جوه القلب شيء الانسان يشعر قدامه كده، هو انا عايش على الارض ولا انا عايش فين؟ شيء جديد او خبره جديده الانسان بيدوقها. تدوق حريه مجد اولاد الله، تدوق حريه مجد اولاد الله، وتشوف كده ان عبوديه الخطيه وقيود الخطيه اصبحت شيء تافه. الانسان كده يبص له من بعيد ويرفع عينه للسماء ويقول له اشكرك يا رب لانك اديتني ان انا اصلي وقت ما انا عايز، واقف قدامك وقت ما انا عايز، وانت يا ربي بتسمع لواحد زيي، وممكن يا ربي تتعامل مع كل الناس ما دمت بتتعامل معايا بالشكل الجميل ده. هنا الانسان بسهولة جدا بقى يقدر يحط فاصل، يحط فاصل بين ملكوت الله وملكوت النفس المتكبرة اللي بتتاجر مع العالم بالغش لحساب مجدها، الذات المتكبرة اللي بتتاجر مع العالم بالغش

الحساب نفسها والحساب مجدها لمجد الذات. يعني هنا الإنسان يحط الفاصل ده ويبتدي الفاصل يتسع بحيث ان ما يبقاش في خلط ابدا بين ملكوت الله وملكوت السماوات، اعمال الله واعمال الذات اللي بتعيش بالغش والكبرياء في العالم. هنا يبتدي ثمر الروح يتحرك. ربنا يسوع اعطانا خطوات واضحة في الإنجيل إزاي الإنسان يحافظ على الخليقة الجديدة ومجد الخليقة الجديدة اللي ابتدى الإنسان يشعر بيه. الآباء يقولولنا كده، نمرة واحد: الحرص الشديد والحذر البالغ في عدم المزج بين ملكوت الله وملكوت العالم. تبص تلاقي الناس بتجري ورا سهرات وشهوات وأمور كتيرة، الإنسان يستغرب ويقول إزاي الإنسان يجد نفسه في وسط الناس دول؟ إزاي الإنسان المسيحي يعيش الحياة دي؟ تبص تلاقي الحياة مع الله ابتلعت العالم وأصبح الإنسان يبص لأمور العالم كده بشيء من الحذر والخوف الشديد لألا يضيع ما حصل للإنسان. نمرة اتنين: الحرص الشديد في عمل التوبة، لأن الإنسان اللي بيتوب أو الإنسان اللي ابتدى ملكوت الله يتحرك جواه يبتدي يراجع نفسه حتى من أيام الطفولة. الاعتراف مش هيبقى بقى في حدود خطايا النهاردة وامبارح والشهر ده والشهر اللي فات أو السنة دي والسنة اللي فاتت على أقصى تقدير، يعني لا، ده هيبتدي يفتش قلبه حتى من خطايا الصبا ويبتدي يفضح كل الخطايا، ويبتدي الإنسان يلاقي النمو بيزيد وحركة الله وأفراح السماء وخيرات الدهر الآتي تبتدي تستعلن داخل الإنسان، وتبص تلاقي الروح القدس بقى يبتدي يرشدك أكتر إمتى تصلي وإمتى تتكلم وإمتى تسكت وإمتى تصوم، ويحدد لك مدة الصوم ويحدد لك البرنامج اللي بتعمله في وقت الصوم، لأن الصوم ده وسيلة الصوم ده وسيلة، ده مش هدف. الصوم ده وسيلة لاكتشاف ملكوت الله داخل القلب. وتبص تلاقي نفسك كده تقول لربنا: إزاي يا ربي سبتني العمر ده كله؟ إزاي سبتني كده عايش في الضلالة دي؟ ده أنا كنت بتاجر في الغش، ده أنا كنت عايش عيشة بطالة، ده أنا كنت حياتي كلها غلط في غلط، إزاي يا ربي سبتني المدة دي كلها؟ ربنا ما سبناش، وبذرة الملكوت موجودة جوا القلب مستنية الوقت، بس مستنية الوقت اللي انت فيه تبتدي تسمع لكلمة ربنا وتبتدي تعمل بيها. بذرة الملكوت جواك وقوة الخليقة الجديدة موجودة جواك، حياة المجد وحياة الملكوت موجودة جواك، مش من برة، مش هتجيلك من برة، مش ربنا لسه هيديها لك، ده اديها لك من زمان قوي، لكن هي موجودة وبس لسه ما كبرتش. زي ما الإنجيل يقول لنا يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. حبة خردل دي قد إيه؟ قد يمكن ربع سمسمة مثلا، حبة السمسم
قد ربع حبة السمسم، حباية صغيرة قوي، حبة خردل، ملكوت الله حبة خردل، حاجة صغيرة كده ربنا حطها جوه قلبك، ولكن إذا نمت وتعدها ابتديت تتعهد الحباية ديت بالصوم والصلاة وطاعة الروح القدس جواك، تبص تلاقي الحباية تكبر وتبقى شجرة عظيمة جدا. تقول معقول الحباية الصغيرة ديت تطلع شجرة كبيرة كده؟ أيوة، هو ده عمل روح القدس جوا الإنسان، هو ده عمل روح القدس جوانا، هو ده عمل روح القدس اللي احنا كتير قوي لما بيبتدي الروح يشتغل في حياتنا يبتدي الإنسان يبقى مش مصدق نفسه. ازاي يا ربي انا اللي كنت عايش بالشكل الفلاني، ازاي يا ربي النهاردة كل افكار العالم وكل طرق العالم ما عدتش بجري وراها ولا بتشغل قلبي ولا افكاري ابدا. من ضمن النقط اللي الاباء يقولون عليها سرعة الاستجابة لهاتف الروح القدس. الروح القدس بيتكلم جوه قلبك، الروح القدس بيتكلم جوه قلبك. الإنسان اللي بيستجيب لإشارات الروح القدس ونصايح الروح القدس، قال الإنسان ده يبص يلاقي الروح القدس بيرشده إلى أمور، أو زي ما قال القديس بطرس الرسول في الرسالة الثانية يقول كده: هذه المسحة التي أخذتموها ترشدكم وتحكمكم إلى كل البر. فاكر المسيح وهو بيتعمد من يوحنا لما بيقول لليوحنا ينبغي أن نكمل كل بر؟ تقول طب هو أنا أقدر أعمل كده؟ أيوة تقدر تعمل كده. الروح القدس اللي داخلك أو اللي جواك هو اللي هيساعدك، هيساعدك. كنت تسمع في الإنجيل عن ثمر الروح القدس: محبة، فرح، سلام، طول أناه، وداعة، تعفف، لست طويلة كده. الإنسان يقف قدامها بيقول هو بولس ده مش إنسان زينا ولا إيه؟ هو مش عارف إن إحنا ضعفة. لما تبتدي بذرة الملكوت تتحرك جواك تبتدي تشعر ان كل الوصايا بتتم داخل قلبك بدون مجهود، بدون تعب، بدون ما انت تعمل يعني حاجة كبيرة قوي. لان الانسان ساعات يشعر كده ان الحياة مع ربنا دي عايزة مجهود وعايزة جهاد وعايزة حاجات كتيرة قوي فوق تفكير الانسان، لكن ابدا. الروح القدس يعمل جوانا، ياخد البذرة كلمة الله ويكبرها جوه القلب، ويبتدي الانسان يشعر ان وصاياي زي ما قال ربنا يسوع كده يقول وصاياي ليست ثقيلة. واللي حب ربنا واللي داقوا عمل النعمة في حياتهم قالوا فعلا كده وصاياه ليست ثقيلة. على قد الإنسان ما يحب ربنا هتبقى الوصية خفيفة جدا، وعدل على قد الإنسان ما هو مدقش محبة ربنا هيبص يلاقي وصايا الله ربنا تبقى ضعيفة وصعبة. والإنسان يقول كده هو معقول الإنسان يقدر يحب أعدائه؟ هو معقول الإنسان يقدر يعمل كذا ولا كذا؟ لو الإنسان اختبر عمل الروح القدس جوه القلب وداء محبة الله بنعمة الروح القدس هيبص يلاقي فعلا وصاياه ليست ثقيلة. عشان كده أحبائي الإنسان اللي داء هذا الملكوت يشعر انه لازم يرجع لله بعد كل هفوة، اي غلطة صغيرة،
اي غلطة صغيرة الانسان يشعر كده انه محتاج يرجع للمسيح بسرعة ويقدم عنها توبة، حتى لو كان في الشغل، حتى لو كان في الشارع، حتى لو كان في اي حتة، يرفع قلبه كده للمسيح ويقول له ازاي يا ربي انا فلت من لساني الكلمة الوحشة دي، ازاي يا ربي قلبي فكر التفكير الردي ده او ظن الظن اللي مش تمام ده. ويبتدي الانسان يتوب بسرعة، حد لما يرجع بيته ويبتدي يقدم صلوات ومطنيات وسجود وطلب وتضرعات وقلع قرع الصدر، يبتدي الانسان يقدم توبة بقى لحد لما يقابل اب اعترافه ويطلع كل الخطايا اللي جواه. مهم جدا ان الانسان يراجع نفسه بسرعة ويرجع للمسيح بعد كل صغيرة وكبيرة، بعد كل غلطة، بعد كل هفوة. من الحاجات اللي بتساعد الإنسان على المحافظة على ثمر الروح جوانا التصاق الفكر بالمسيح، التصاق الفكر بالمسيح عن طريق الصلوات الصغيرة، عن طريق الصلوات الصغيرة. يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطي، يا رب أعني للعمل بوصاياك، يا رب يسوع ساعدني إن أنا فكري ما يروحش كده ولا كده ولا يجري ورا العالم. لأن ساعات الإنسان، ساعات الإنسان يتكل على المجد اللي هو عايش فيه ويفتكر خلاص إن هو وصل، ويفتكر خلاص إن هو ما عادش هيدوق المرار بتاع زمان، مرار الخطية والبعد عن الله. هتبص تلاقي الإنسان إذا خطر على باله الفكر ده يبتدي يكسل شوية، يبتدي الروح القدس يقول له اعمل الحالة الفلانية، يقول له طب لما خلص اللي في ايدي بس وبعدين اعمل اللي قال لي الروح القدس عليه. على طول تبص تلاقي صوت الروح القدس يهبط يقل، اهمال كمان تبص تلاقي الصوت ما تسمعوش، تبص تلاقي الافراح راحت، تبص تلاقي ملكوت السماوات اللي انت كنت عايش فيه ده ابتدى يضيع من داخل القلب، والانسان يدخل في مرار وبكاء وحاجة صعبة قوي بقى تكون انت نسيتها من زمان. لكن اقول لكم احبائي، الروح القدس زي ما قال الانجيل هو نار، الروح القدس يلقي ناره في القلب. إذا النار دخلت القلب ولقت القلب بارد أو متكل على ذاته أو متكل على فضيله إن هو كويس وعشان كده ربنا اداله كذا وكذا وكذا وكذا، الروح القدس يرمي النار يلاقي القلب بارد، الروح ينطفئ وتبص تلاقي مفيش صوت ولا حركة ولا فرح ولا سلام، وتبص تلاقي القلق والخوف وكل الحاجات القديمة رجعت تاني. تبتدي تتوب وتبتدي تندم وتبتدي تطلب الروح القدس، والروح القدس يسيب الإنسان عشان يعرف إن كل اللي احنا بناخده ما هواش من برنا، ما هواش عشان احنا كويسين، ما هواش من ذكائنا، ما هواش من صلواتنا، ما هواش من حاجة أبدا غير من محبة الله اللي بيشفق على الإنسان وبيحاول يمشيه كده زي الأم ما بتمشي طفلها في البداية في طريق ملكوت الله. ربنا يحاول يمشينا ويشجعنا نمشي في طريق الملكوت. عشان كده أحبائي عاوز أقول لكم كده إن طريق الملكوت هو هو طريق الأحياء، هو طريق الناس اللي بيدوروا على السعادة، مش السعادة زي بتاعت الأرض، السعادة بتاعت السماء، سلام القلب، المصالحة مع الله ومع الناس، عدم الغضب، الحاجات الكتيرة اللي بتنكت حياتنا
الطريق ده سهل جدا اذا الانسان سمع الكلمة وعمل بيها. ربنا يدينا نحن نعيش كما حق الاولاد الله. وربنا وعدنا كده وقال لنا اما من سمع وعمل، اللي بيسمع كلام ربنا ويعمل بيه، فهذا يدعى عظيم.

وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، عيني عليك، فأنت منتظر.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السمائي. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

كما تشتاق الأيائل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. تشتاق أن تراك، أن تحيا في حماك، فأنت هو مشتهاها ومشتهى كل الأجيال.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله، مدينة السماء

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة في عصر فائد بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

0: سفر العدد.
1: الأصحاح السابع. ويوم فرغ موسى من إقامة المسكن ومسحه وقدسه وجميع أمتعته والمذبح وجميع أمتعته ومسحها وقدسها، قرب رؤساء إسرائيل رؤوس بيوت آبائهم، هم رؤساء الأصباط الذين وقفوا على المعدودين، أتوا بقرابينهم أمام الرب 6 عجلات مغطاة و12 ثورا، لكل رئيسين عجلة ولكل واحد ثور، وقدموها أمام المسكن. فكلم الرب موسى قائلا: خذها منهم فتكون لعمل خدمة خيمة الاجتماع، وأعطها للاويين لكل واحد حسب خدمته. فأخذ موسى العجلات والثيران وأعطاها للاويين، 2 من العجلات و4 من الثيران أعطاها لبني جرشون حسب خدمتهم، 4 من العجلات و8 من الثيران أعطاها لبني مراري حسب خدمتهم بيد إيثمار ابن هارون الكاهن. وأما بنو قهات فلم يعطهم، لأن خدمة القدس كانت عليهم، على الأكتاف كانوا يحملون. وقرب الرؤساء لتدشين المسكن.

المذبح يوم مسحه، وقدم الرؤساء قرابينهم أمام المذبح. فقال الرب لموسى: رئيسا رئيسا في كل يوم يقربون قرابينهم لتدشين المذبح، والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون ابن عمي ناداب من سبط يهودا، وقربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. هذا قربان نحشون ابن عمي ناداب. وفي اليوم الثاني قرب نثنائيل ابن صوغر رئيس يساكر، قرب قربانه طبقا واحدا من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحنا واحدا 10 شواقل من ذهب مملوا بخورا، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشا واحدا، وخروفا واحدا حوليا لمحرقة، وتيسا واحدا من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثورين، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. هذا قربان نثنائيل ابن صوغر. وفي اليوم الثالث رئيس بني زبولون الياب ابن حيلون، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. هذا قربان الياب ابن حيلون. وفي اليوم الرابع رئيس بني رأوبين اليصور ابن شديئور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أليصور ابن شديئور. وفي اليوم الخامس رئيس بني شمعون شلومئيل ابن سور شداي، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان شلومئيل ابن سور شداي. وفي اليوم السادس رئيس بني جاد الياساف ابن دعوئيل، قربانه طبق واحد من فضة
وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان ألياساف ابن دعوئيل. وفي اليوم السابع رئيس بني أفرايم ألي شمع ابن عم هود، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولية. هذا قربان ألي شمع ابن عم هود. وفي اليوم الثامن رئيس بني منسة جملئيل ابن فدهسور، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان جملئيل ابن فدهسور. وفي اليوم التاسع رئيس بني بنيامين أبيدا ابن جدعوني، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أبيدا ابن جدعوني. وفي اليوم العاشر رئيس بني دان أخي عزر ابن عمي شداي، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطية، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أخي عزر ابن عمي شداي. وفي اليوم الحادي عشر رئيس بني آشير فجعئيل ابن عكرم، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملوءتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمة، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس

واحد من المعز لذبيحة خطي، ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان فجعئيل ابن عكرم. وفي اليوم الثاني عشر رئيس بني نفتالي أخي رعو بن عينا، قربانه طبق واحد من فضة وزنه 130 شاقلا، ومنضحة واحدة من فضة 70 شاقلا على شاقل القدس، كلتاهما مملؤتان دقيقا ملتوتا بزيت لتقدمه، وصحن واحد 10 شواقل من ذهب مملوء بخورا، وثور واحد ابن بقر، وكبش واحد، وخروف واحد حولي لمحرقة، وتيس واحد من المعز لذبيحة خطي. ولذبيحة السلامة ثوران، وخمسة كباش، وخمسة تيوس، وخمسة خراف حولي. هذا قربان أخي رعى بن عينا. هذا تدشين المذبح يوم مسحه من رؤساء إسرائيل. أطباق فضة 12، ومناضح فضة 12، وصحون ذهب 12، كل طبق 130 شاقل فضة، وكل منضحة 70، جميع فضة الآنية 2400 على شاقل القدس، وصحون الذهب 12 مملوءة بخورا، كل صحن 10 على شاقل القدس، جميع ذهب الصحون 120 شاقلة، كل الثيران للمحرقة 12 ثورا، والكباش 12، والخراف الحولية 12 مع تقدمتها، وتيوس المعز 12 لذبيحة الخطية، وكل الثيران لذبيحة السلامة 24 ثورا، والكباش 60، والتيوس 60، والخراف الحولية 60. هذا تدشين المذبح بعد مسحه. فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه، كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين، فكلمه.

مش هنقدر ناخد مثل لأنه هيبقى كمية كبيرة، لكن نفسي ناخده كمواضيع كتير. لما بسأل بعض الناس في الاعتراف أو في الزيارات بتقرأ الكتاب المقدس، يقولوا لي في سفرين بنحبهم، سفر الأمثال وسفر المزامير. سفر الأمثال بيبصوله على أنه السفر اللي بيقدم منهج أو طريق أو كود، يعني دستور للحياة، وسفر المزامير بيدي صورة حية إزاي الواحد يتعامل بدالة الحب من غير كلفة أو من غير فورماليتيز، من غير شكليات مع ربنا. لكن لي تعليق على الجزء الأولاني، وهو النظرة لسفر الأمثال أنه سفر سلوكي، هو سلوكي حتى يقدر ينكر. لكن فرق كبير بين سفر الأمثال كسفر موحى به أو معلن من الروح القدس، وبين وصايا أو نواميس أو قوانين سلوكية موجودة وسطينا أو أمثلة عامة نلتزم بها. ليه؟ لأنه في الواقع سفر الأمثال ما يقفش عند حدود السلوك، لكن يدخل إلى أعمق من كده بكتير، وهي علاقة الحب أو الود اللي بين النفس البشرية وبين الله. يعني ممكن يجي أب يقعد مع أولاده ويقول لهم احنا لينا نظام في البيت، صحيح احنا مش في مدرسة ولا في مؤسسة كل واحد ملتزم بقوانين معينة، لكن كل جماعة مهما كانت كبيرة او صغيرة لها نظام. حتى السماء، حتى السماء في سفر الرؤية لها نظام معين، ونقول ادي النظام بتاعنا وادي القوانين بتاعتنا بنقبلها بروح الحب. لكن لما اسأل الاب او الام عايزين ايه من النظام ده، الاب يقول لك شهوة قلبي، كل خبرتي، كل امكانياتي، كل قدراتي، كل معرفتي اديها لابني. ونسأل الام تقول لك نفسي ادي كل حياتي وكل عيشتي اللي انا عشتها وخبرتي من الطفولة لغاية اللحظة دي، بدل ما بنتي تبتدي من الصفر، لا تبتدي من حيث انا انتهيت. يعني بدل ما تاخد الخبرة بالتعب، لما تاخد الخبرة جاهزة وتكمل وتطلع احسن مني وتبقى فرحانة. فالوالدين في الواقع لما بيحطوا نظام للبيت مش بيحطوا نظام يعني حرفي قاتل او اوامر

أنجح منها. سفر الأمثال في الواقع السفر اللي كتبه سليمان الحكيم بإرشاد روح ربنا. وسليمان زي ما احنا عارفين له أيضا ضعفات، ده مش ضعفات، ده ليه لخبطة كبيرة لما تزوج نساء كثيرات أجنبيات، ويقول عنهم بعد كده أنه مال قلبه إلى آلهتهن لما كبر في السن. فهو عنده خبرة حلوة وعنده خبرة وحشة. عنده خبرة حلوة أنه استلم الحكم وهو عيل صغير ولم يتكئ على شهرة باباه ولا على الأموال اللي سابها له والده ولا على البرستيج اللي بيقدمه المجتمع ليه، ولكن كان قلب سليمان كله ملتهب بالحب لربنا، يطلب بشغف أن يقتني الحكم. فسليمان ليه الجانب الحلو وليه الجانب الوحش. من هنا أحبائي سفر الأمثال هو سفر، هو سفر مقدم ليا من الله نفسه خلال سليمان عشان أتمتع مش مجرد بأخلاقيات وسلوكيات مجردة، ولكن أتمتع بحياة، حياة إنسان على صدر باباه، حس ربنا ده بابايا. فسفر الأمثال في الواقع، وده اللي أحب أتكلم عنه، أنه هو سفر إيماني يمس كياني الإيماني وعلاقتي بربنا، وعلاقتي بربنا يقدم لي إزاي أتعامل معاه، يقدم لي أيضا مخازن ربنا المفتوحة ليا بفيض، ويقدم لي أيضا إيه اللي بيحبه ربنا فيه وإيه اللي يبغضه أو ما يحبهوش يكون فيه. يعني هنلاقي في سفر الأمثال لقاء حي مع إله محب للإنسان ويعتز به ويقدم له كل الإمكانيات الممكنة، وفي نفس الوقت يقول له إيه؟ يقول له أنا سند ليك، أنا سند ليك، وأنا عايز أحط لك الخط اللي يدخلك لغاية ما تيجي قدامي في العرش وتدخل جوه أحضاني، وأكشف لك أيضا العثرات عشان ما تضعش في السكر. الحتة اللطيفة اللي بلاحظها في هذا السفر وفي أيضا سفر ابن سيراخ وفي سفر الحكمة، العبارة اللي يقولها الكاتب يا ابني، يعني شوفوا يقول إيه في الأصحاح الأولاني الآية 8، اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. يا ابني إن تملقك الخطاة فلا ترضى، الآية 10. وبعدين برضو تيجي في الأصحاح الثاني يبتدي يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك، وفي الأصحاح الثالث يبتدي يا ابني لا تنسى شريعتي، وفي الآية 11 يا ابني لا تحتقر تأديب الرب إلى آخر. يكرر كتير كلمة يا ابني. فرق كبير بين تتقدم الوصية ليا من معلم بلا مشاعر، وبين ان اقبل الوصية من اب. سليمان كان بيتكلم غالبا مع احد الشبان في القصر الملكي، او ربما مع مجموعة من الشبان والشابات في القصر الملكي، فبيتكلم بروح الأبوة يا ابني. وبروح الأبوة كان بيتكلم بالقلب المفتوح الصريح اللي تشعر فيه ان يخاف يجرح مشاعر اللي قدامه. هيا سليمان في سفر الأمثال يقدم صورة حية ازاي نتعامل مع أولادنا بروح الرجاء والفرح فيها صراحة، مش مفيش.

وفي حزن، وفي احيانا يحذر ويبين المخاطر في مرارتها، وممكن يرفع عصا التأديب، وممكن يستخدم التوبيخ. لكن فوق ده كله وقبل ده كله ونهاية ده كله الحب. يبدأ بالحب ويمشي مع الإنسان بالحب، ويوصل أيضا في الآخر بالحب. نفسي يا ربي تدينا كلنا كآباء أمهات أو كقادة، سواء كاهن، شماس، خادم مدارس، أحد إنسان لي دور قيادي في مدرسة، في أي مكان، إن نحمل قبل ما ندي وصايا للناس يفيض قلبنا حب للآخرين. هو ده أحبائي موضوع لقائنا مع ربنا. الإنسان اللي تحت مظلة ربنا محب كل البشر ما يقدرش إلا إنه يحب، حتى لو انتهر، حتى لو خوف، حتى لو شدد إيده. أنا أتذكر إحدى السيدات مرة وهي بتعترف قالت لي أنا ضربت ابني، ابنها صغير، صرف تصرف خاطئ صعب قوي، فإذا ضربته ألم جامد. قالت لي ضربته بكل حزم، ودخلت أوضتي قعدت أبكي عشان أنا ضربته، ومش عايزة أنهار قدامه، وما قدرتش أطلع من الأوضة غير لما يعني بينت إن أنا شديدة شوية. لكن القلب إيه؟ لكن قلبي وكني على ابني. فولاد ربنا، طبعا مش بقول كده عشان نشجع على الضرب، انا مش بستريح لفكرة الضرب ابدا، لكن حتى الحزم، في بعض الدول طبعا ترفض الضرب نهائي زي امريكا وكندا وبعض الدول دي، لكن في بعض الدول بتوافق على الضرب زي انجلترا وغيرها من بعض الدول اوروبا. على كل مش شغلتنا بالعالم، هنتكلم عن ربنا. نحن المفروض نكون مملوءون، نكون مملوئين بالحب نحو اللي بنتعامل معه. السؤال اللي ممكن نسأله، ربنا عايز مني ايه؟ في سفر الامثال هاخد الاصحاح الثاني من آية 6 و8، بس 6 و7 و8، يقول لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لتصر مسالك الحق، لنصر سر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. ايه اللي انت عايزه مني يا رب؟ ايه علاقتي بيك؟ علاقتي بيك بيا انا بحبك. طب ايه الحب بتاعك؟ انا عايز اديك الحكمة اللي جوايا. تعرفين كلمة الله هو حكمة الله الكلمة المتجسد. فيقول لأن الرب يعطي حكمة، من فمه المعرفة والفهم. ربنا ما خلقش الإنسان عشان يكون جاهل، ولا خلقه علشان يكون أحمق، ولا خلقه عشان يبقى دمية أي واحد يلعب بيه. لكن ربنا خلقني لكي أحمل روح الحكمة. اللي يفرح قلب ربنا ان نحمل ايه؟ روح الحكمة. وهتلاقي في سفر الامثال زي في سفر الحكمة كثيرا ما يقارن بين الحكماء والجهال. وكلمة الجهال في سفر الامثال وسفر الحكمة مش معناها انسان امي مش متعلم، لا، ممكن انسان امي من ناحية العلم لكن حكيم، وممكن إنسان معاه درجة علمية أو درجة دراسية ولكنه، آسف أقول، أحمق في تصرفاته.

إنسان يحمل صورة الله إنسان حكيم، وبين إنسان يدي ظهره لربنا ويمشي بفكر عدو الخير، يبقى في حماقة إبليس. فلما يقول يعطي حكمة معناها بيعطي الكلمة بتاعه أو الحكمة الإلهي لكي يسكن فيه، مش مجرد البروسيشن بتاع العقل، العمل أو الوظيفة التفكير أو المخ أو البرين جوه الواحد. لا، ده أنا حامل كلمة الله، حامل كلمة الله. ودي تذكرنا بالقديس أغناطيوس النوراني لما سأله الوالي، قال له ما اسمك؟ قال له أنا أثيوفورس، حامل الله. نفسي يا ربي كل واحد وكل واحدة فينا نبقى شاعرين وأنا جوه بيتي، وأنا في أوضتي، وأنا في شغلي، وأنا في طريقي، وأنا بسوق عربيتي، وأنا في الترام، وأنا نعسان في أحلامي، حاسس إن إنسان الله الحامل الله فيا. مش بيفرحني إن واحد يقول يا فلان ده رقيق في معاملته. ممكن أبقى رقيق في معاملتي من برا، لكن من جوه القلب مليان بغضة أو كراهية أو خداع. ولا يشغلني ماذا يقول الناس عني، لكن ما يشغلني إن حامل الله، الله الكلي الحكمة اللي بيهتم بالحكمة والفهم والمعرفة. تلاتة يقول إيه؟ يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. حكمة وبعدها معرفة وبعدها فهم. الحكمة يعني حامل المسيح، يبقى القائد بتاعي مسيحي جوايا. بيجي واحد يقول يا ابونا اروح الفيلم ده ولا ما اروحش؟ اقول له انا ما اعرفش ارد وما شفتهوش، وحتى لو شفته مش هقدر ارد عليك. يقول لي طب عايز ارشاد؟ اقول له هديك ارشاد بسيط، اسال المسيح الساكن جواك وانت داخل هيدخل معاك، ولا هتقول له لو سمحت اركن شويه اروح اتفرج على الفيلم وبعدين وانا طالع اخدك. لما يجي واحد يقول لي اتصرف ازاي في الموضوع الفلاني، الرد بسيط قوي. الرد ازاي كان ممكن المسيح يتصرف لو هو في مكانك بس. ويبقى الرد مش جاي من الكاهن ولا من الاب ولا من الام ولا من الصديق، لكن جاي من الساكن جوه قلبه. فتلاقي شخصيته مش متكئ على صدر انسان، لكن متكئ على صدر الله، لان الله فينا. يقول السيد المسيح للتلاميذ لا ما تخافوش، هبعت لكم المعزي يعمل ايه؟ قال ياخذ مما لي وايه ويعطيكم. ياخد روح القوة وتبقوا أقوياء، ياخد روح الحكمة وتبقوا حكماء، ياخد روح السلطة وتبقوا أصحاب سلاطين، ياخد روح الفهم وتبقوا مملوئين فهما. فالقائد بتاعي روح الله الساكن فيا ومسيحي اللي أنا عضو في جسده. فيدينا يقول يعطي حكمة وفهما ومعرفة، الأول يبتدي بالمعرفة وبعدين الفهم. كلمة المعرفة يعني إيه؟ ربنا خلق في الإنسان إيه؟ خلق فيه شوق إن عايز يعرف. حتى البيبي الصغير كم مرة الواحد يدخل بيت تبص تلاقي الأم تقول لك بزهق، أنا بحب ابني جدا بس مغلبني. يقول لها طب ليه؟ تقول له عشان كذا. يقول له طب وليه؟ تقول له عشان كذا. طب وليه؟ وتقعد طب ليه ده لغاية ما ايه؟ لغاية ما تحاول تفلت منه. مرة يعني اسف ان احد الابهات عنده بنت صغيرة في الخارج،
قال لي ببقى خايف ادخل امشي جنب اوضتها، لان اول ما تصطادني تقول لي تعالى بابا، وتنزل فيها اسئله اسئله اسئله ما تخلصش. ايه ده؟ ده وحش؟ لا، ده ربنا خالق في الانسان عايز يعرف. عشان كده في سن 3 سنين واربع سنين السؤال اللي دايما ليه، وهين الواحد يتهيأله ان ده حب استطلاع او اي كلام الطفل بيقوله مش واعي. لا، هو واعي، هو عايش في عالم غامض عايز يعرف ليه. واحنا كاولاد ليه نقف نقول له ليه؟ جيت ليه؟ مت ليه؟ قبلت الصليب ليه؟ قمت من الاموات ليه؟ قاعد في السماء تعمل ايه من اجلنا؟ وينبسط، لانه عايز ولاده يبقوا اصحاب ايه؟ اصحاب معرفه. والا كان خلقنا لمؤاخذة الحيوانات، اهو بناكل ونشرب لغايه ما نكبر ونشيخ ونموت وقصه القصه. لا، ده اجمل ما خلق الله في الانسان، ان اداله عقل واراده، عقل يتقدس وإرادة تتقدس، ويبقى الإنسان كل ما يعرف. شوف العبارة اللي يقولها ابن سيراخ جميلة بحبها قوي، يقول إيه؟ من يأكلني إيه؟ يرجع إلي جائعا، ومن يشرب مني يرجع إلي عطشان. كل ما تغرف وتاخد من ربنا تشتاقله أكتر، تقول له مش قادر أشبع اديني. وحنقعد في السماء كده كل ما ابص له اقول له ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ايه الحب ده كله؟ ايه المجد ده كله؟ طب الى متى؟ الى ما لا نهايه. وبكل ما اشوفه كنال اول مره بشوفه بفرحان ومبسوط بيه، لان المعرفه مش هتيجي عند حد ويقول خلاص لغايه هنا انت عرفت كل حاجه، مش ممكن. حتى في السماء، حتى في السماء في نمو مستمر في المعرفه، لان في اكتشاف مستمر. فالله الغير محدود اللي مش ممكن الإنسان ولا الملاك ولا كائن ما يقدر يعرف كل الأسرار الإلهية. فالله يديني حكمة، يديني معرفة، ويديني فهم. يديني فهم صحيح، على فهمك لا تتكل، لكن تتكل على مين؟ على فهم الله. كل ما أدخل كده في المخدع بتاعه قال له ديني، عايز افهم، عايز اعرف، قل لي النهارده عملت معايا ايه، قل لي القصه الفلانيه انت غاوي منها ايه، قل لي المرض اللي سمحت بيه ده لفلان رسالته ايه، قل لي النجاح بتاع فلان ده عشان ايه. ويبقى الانسان دايما يطلب وربنا يفيض عليه بالحكمه والمعرفه والفهم. ايضا يريد الله أن يقدم الكمال، يقول هو إيه؟ هو ترس للسالكين بالكمال. كل ما الواحد يقول له أنا عايز أعيش ليك، أنا أرفض من خطيتي وفزدان، يقول لي لا لا لا، ليس فيك عيب. أقول أنا عارف نفسي، يقول لك لكن أنا شايفك حلو. أقول له حلو إزاي يا رب؟ يقول لي ما أنا ساتر عليك، أنا ساتر عليك علشان كده أنت حلو. اقول له طيب انا تعبان، يقول لي انا بحوط حواليك، الرب ملجأ لي من دور الى ايه؟ الى دور. الرب ملجأ لي من دور، هو حصن حياتي. وانا يسميه ميجن او ترس للسالكين بالكمال. وبعدين يقول حافظ طريق اتقيائي. عارف يبقى الواحد ماشي وربنا محوط كده على اليمين وعلى الشمال واخده في حضنه. كان واحد بيحكي لي من شهر، انسان كان واقع في ضيقة شديدة وناس هاجوا عليه، هم قاعدين في البيت، كل البيت وهم قاعدين بصوا ليه منظر عجيب، ست قاعدة كده تحت الصورة تحت المسيح، واذا بالسيد المسيح يطلع من الصورة ويجي واخد حاطط ايده من ناحية دي وايده من ناحية دي، وهي شايفة المنظر، وهم من كل اللي في البيت شاف المنظر. ايه ده؟ قال في وسط الضيق هو حافظ طريق اتقيائه. يمكن عينينا ما بتشوفش،
أمثالي لو سألنا الثلاث فتية قلنا لهم شفتوا

وإيه في النار؟ يقول لك إحنا كنا فرحانين، كنا سعداء، النار ما كانتش بتمسنا. طب شفتوا منظر؟ يقول له لا، في إيه؟ نسأل الإمبراطور إيه رأيك؟ يقول لك أنا شفت المنظر بنفسي، واحد شبيه بابن الآلهة كان بيتمشى معاه. أحبائي، عناية ربنا فائقة، هو حامي ولاده وحافظ لي. في سفر الأمثال أيضا لو أخذنا الأصحاح 15 الآية 3 يقول إيه؟ في 15:3 يقول: في كل مكان عين الرب مراقبتين الطالحين والصالحين. وفي الأصحاح 22 الآية 12 يقول إيه؟ عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا على الصالح وعلى الطالح، عينين ربنا على أولاده عشان يحافظ عليهم، وعلى الغادرين عشان إيه؟ لكي لا يمد أيديهم وتستقر عصا الخطاة، لا تستقر على الصديقين. ففي يقين لنا إله عينيه على كل صغيرة وكبيرة، حتى على أعماق قلبنا من جوه. نروح كده الشاب زي يوسف، نقول له ايه رأيك يا يوسف ربنا؟ يقول لك يا ربنا ده لذيذ. تقول له مش ربنا اداك وعد وانت عيل صغير انك هتنتصر، وان اخواتك يخضعوا ليك، ووالدك ووالدتك يخضعوا ليك؟ يقول اه، مش ناسي القصة دي، مش ناسي الرؤية دي. يقول طب هو ربنا ده يطردك، ياخدك من وسط اهلك ويرميك في الغربة عبد، وتزلك امرأة فوطيفار عشان تلزمك انك تصنع الشر معها، وتدخل جوه السجن بلا ذنب؟ لك لا لا، كل ده من بره، لكن انا عنين ربنا فين؟ علي. يقول لامرأة فوطيفار ايه؟ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى إيه؟ إلى الله. مين الله ده بتاعك يا يوسف اللي انت تكلم عنه؟ ده انت عبد مسلول هنا. لا لا لا، ده المنظر البراني، لكن المنظر الجواني ليا إله عينيه عليا، حافظ ليا. فأحنا أولاد الله لنا ثقة في عمله معنا. أيضا أحبائي في الأصحاح الثالث من سفر الأمثال الآية 19 يقول إيه؟ الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم، بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. ربنا ضابط الكل، هو اللي خلى الأرض لها أساسات عشان ما تقعش، هو اللي ثبت السماء وليها تدبير بحكمة، وهو اللي عمل البحار واللجج والمحيطات، وهو اللي يسمح للسحاب ينزل مطر. يعني هو اللي عامل في الأرض، هو اللي عامل في السماء، هو اللي عامل في السحاب، هو اللي عامل في البحار. نفسي يا ربي أحس بالإحساس ده. الأرض بتاعتي، الجسد ده يهمك؟ آه يهمني، هو مسؤول عن جسدي، هو مسؤول عن جسدي. ده الأرض، لتكن إرادتك، لتكن إرادتك إيه؟ كما في السماء كذلك على الأرض. زي ما الملائكة بيعبدوك بفرح ويخضعوا لإرادتك، أنا بالجسد ده زي الملائكة أخضع لإرادتك. فالأرض بتاعتي، الجسد، يتقدس لحسن ربنا. السماء بتاعتي، النفس، ملكوت الله في داخلكم. ويقول القديس أغسطينوس: لما تسمع أبانا الذي في السماوات، ارفع عينيك مش لفوق في الجو ناحية الجلد، لا، ارفع عينيك جوه قلبك، شوف السماء اللي جواك.
لما تسمع عن البحر واللجج ادخل الى الاعماق، ليك كده عمق في العلاقة مع ربنا، اشتغل جوه اعماق قلبك. لما تسمع عن السحاب تشوف كده حياتك لما تتقدس تبقى زي السحاب الطاير، زي السحاب اللي ينزل دم ندى، اللي هو ندى بيشير لنعم ربنا. فالله هو العامل في الجسد، هو العامل في النفس، هو العامل في الأعماق في الداخل، هو العامل في حياتي من كل الجوانب. آخر حاجة أقولها، اللي إيه اللي عايزه، أو إيه اللي طبعا بيعمل مقارنة، إيه اللي عايزه ربنا وإيه اللي مش عايزه مننا. هاخد في الأصحاح الثالث من الآية 32 لخمسة وثلاثين، يقول إيه؟ أما الآية 32 يقول: لأن الملتوي ركس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوان. ياريت الحتة دي نبقى نقراها كده على رواق. صح 3:31 لغاية 35 أو 32 لخمسة وثلاثين. ربنا يحب فيا أكون مستقيم مش ملتوي، ويحب أن أنا يسكن في بيت الصديقين مش في بيت الشرير، ويحب أن أنا أكون منسحق ومتضع حامل اتضاع الرب فيا مش مستهتر ومتعجرف، ويحب فيا أن أكون مملوء حكمة وليس مملوء حماقة. نقولهم تاني: ركس عند الرب الملتوي، اليمين وشمال كده سموه زجزاج لاين، الواحد ايه ما تعرفش تمسكه، اللي بقه غير اللي في قلبه، اللي بيعمله بره غير اللي جوه في اعماقه. الانسان الملتوي اللي ملهوش خط واضح ده ما ينفعش، لان الله يحب الاستقامة. الانسان المستقيم موضع سرور الله. ربنا يحب المسكن، يقول مسكن الصديقين وليس بيت الشرير. بيت الشرير حتى البيت، في ناس كده البيوت مسكن للشيطان، قال وقيل وخناقات ومشاكل وزعل ومضايقات ودم زعلان من ده وده شايل من ده، وفي بيت صديقين كل فرحان ومبسوط. سما سما يستهزئ بالمستهزئين. سن المستهزئ المستهتر اللي يسخر بالإيمان، اللي يقولك تمشي زي ما تمشي ده ملوش نصيب مع ربنا. لكن الإنسان المتضع يقوله أنا بتاعك يا رب، أنت تقودني وحيث تقودني أسير. أيضا الحكيم أو الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. فبيطالبنا بالإيه؟ نحن نكون حكماء وليس حمق. آخر تكملتها في الأصحاح 15 الآيتين 8 و9، ودي نقف عندها. أصحاح 15 8 و9: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا ما يحبش الملتوي، ربنا ما يحبش الإنسان اللي مسكنه الشرير، ما يحبش الإنسان المستهتر، ما يحبش الإنسان الأحمق. حتى لو قدم له ذبائح، حتى لو قدم ذبائح مش عايز الذبائح. يقول كده: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب، مش طيقها، وصلاة المستقيمين مرضاته. يقف كده واحد باستقامة يقول له: رب أنا غلطان، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. فتح أبواب السماء ويخرج ذاك مبررة، والتاني يقدم ذبائح ويدفع عشور ويبقى له صيت في الكنيسة وياخد منظر زي الفريسيين والكتبة والناموسيين، مظاهر كتيرة. تسأل ربنا لك ملوش نصيب معي.
ذبيحة الأشرار مكرهة الرب. ربنا مش عايز فلوس، ربنا مش عايز ذبائح، ربنا مش محتاج لحاجة، لكن ما عايز ايه؟ قال عايز قلبه مستقيم، صلاة المستقيمين مرضاته، يعني بقى موضع سروره، يسمع صوت ولاده وهم مستقيمين. مكرهة الرب طريق الشرير، اللي قاعد يخطط في الشر مهبول. تابع البر يحبه، اللي يسلك بالبر يحبه. تأديب شر لتارك الطريق، مبغض التوبيخ يموت. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو أن احنا كلنا نتمتع في سفر الأمثال مش بالأخلاقيات والسلوكيات فقط، ولكن بالعشرة العميقة، الدخول إلى حضن ربنا والتمتع بفرح ربنا. هو تفتكر ربنا بيحط لنا قوانين جامدة يعني عايزنا نمشي استريت بالعافية؟ ربنا حب حلو، وربنا حب، وربنا بيفرح بينا. أب عايز ولاده يبقوا ياخدوا الصورة بتاعته. ربنا يفرح قلبكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. أنا في ورقة توزعت قبل كده، إذا ما كان مش موجودة ممكن في المكتبة في مجموعة، عاملين أظن 6 أسابيع ندرس فيها سفر الأمثال، نفسنا نتابع فيها. نعرف النهاردة يمكن مع البرد ناس كتير كسلت، بس عايزين نشجع الدراسة. يوم 24 و25 و26 هندرس مع بعض، مش هنا في الكينج، سفر رسالة إلى أهل أفسس، بس هتبقى زي ما قلت قبل كده دراسة دراسة، يعني على قد الإمكان هنبقى ناخد، طبعا في فترة راحة وفي فترة يعني علاقات كويسة مع بعض، لكن بقدر الإمكان تبقى فترة دراسية. اللي يحب يشترك مع الأخ جميل موجود، عايزين نعرف العدد عشان يتوضى بالمكان، يتوضى بالأكل والمواصلات كلها. فهيبقى في مجموعة شبان ومجموعة شابات الجادين في الدراسة، مش مهم العدد، وأيضا من الرجال والسيدات. فأرجو أن احنا نهتم بالحكاية دي. يوم الأربعاء إن شاء الله اللي جاي القداس البرامون من 7 لـ 9 بعد الظهر، الساعة 6:30 نبتدي الصلاة علشان عيد الغطاس إن شاء الله. وبرضو يوم الجمعة بالليل تبقى ليلة عيد عرس قانا الجليل. خلوة الخدام والخادمات من يوم 30 يناير ل 2 فبراير، وخلوة العائلات 28 يناير ل 30 يناير.

0: كيفون. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك.
1: بخريستوس إيسوس بن شوي
2: تسكي فلاسي منتو كريو كلينا كريو
1: إنو بيون سو كيريه
2: بروس كومين سو متفوف آمين
0: إيريني باسي
1: كتب نومات إيسو.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح الإبن الوحيد وكلمة الله الأب الذي قطع كربتات خطين زنافخ في وجه تلاميذ القديسين رساطات قائلا اقبلوا الروح القدس ما غفرتم خطايا وفرت لهم أمسكتهم سكت. أنت الآن يا سيد عمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يربطوا حلوا كربطات الظلم. نسأل أن أطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آباء وأخواتي وضع في هؤلاء المنحين بروس مجدك الأقدس. أرزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا ليك في شيء بعلم أو بغيران بجزاء القلب وبصغر النفس. أنت كصالح ومحب البشر أنا أملنا بغفران خطايانا. طهرنا باركنا حاللنا حال كل شعبك وكل خطية.

ملك السلام، أعطينا سلامك وقرن سلامك واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قل بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك اللي ما خدش النبذه ممكن ياخدها هو طالع في مجموعه نبذات موجوده ورا نستفيد منها.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في الآية 20 من الأصحاح الخامس للرسالة الثانية لأهل كورنثوس: إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عارفين سفراء يعني إيه؟ فاسدورس يعني. أول حاجة عايز أسألها، إيه معنى لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا؟ إزاي الله القدوس يبقى خطية؟ اللي ما بيعرفش الخطية صار خطية لأجلنا. أنت تفهموها إزاي؟ قريت لها تفسير حلو أعجبني لأحد أباء الكنيسة، بيقول إن في الكتاب المقدس لما يتكلم عن الخطية يقصد بها ذبيحة الخطية، هي sacrifice of sin. فهو بقي sacrifice of sin although he doesn't know sin، بقي ذبيحة خطية اللي أنا أقدمها للآب وأقول له أنا غلطان. يقول لي طب هتعمل إيه؟ أقول له أنا ممكن أقدم لك ذبيحة تمسح لي كل الخطية بتاعتي. يقول لي

قدم لي ايه؟ هقول له الابن الوحيد الجنس اللي صار انسانا بذبيحة من اجلنا. في نقطة في كتير ما بيقدروش يفهموها للأسف حتى من المسيحيين، ان المسيح لما جه احتل محل آدم، وعشان كده بولس الرسول يسميه آدم الثاني. فآدم الأولاني حمل الخطايا فأصبح موضع

هو لما قال الكلمتين دول بيقول لهم ارجعوا للمزمور 22 اللي بدأ إلهي إلهي لماذا تركتني، ويتكلم عن الذبيحة الصليب بكل قوة. فرسالة المسيح رسالة مفرحة لأنه عالج المشكلة مش بالأمر، فهو حل مشكلتنا بأن أخذ مكاني وقال لي ما تقلقش أنت موت غضب ربنا، أنا هاخد المكان ده وحصطلح مع الآب لأن أنا والآب واحد، فأنت تستخبى جوايا دخلك معايا عند الآب. عشان كده بولس الرسول دايما يتكلم مستترين فيه، مستترين يعني مستخبيين جواه. عارف زي واحد في واحد عمل غلطة فقال له بس تعالى إيه أنا هاخدك إيه تعالى معايا بس، فهو أخدني دخلني جواه فحملنا بر المسيح. يعني بيبص الآب ليه ما يلاقيش فيه خطية لأن أنا حامل المسيح وأنا مستور جواه، فبيت موضع حب الآب. يقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا تصالحوا مع الله. أنا رسالتي في أي مكان فيه أنا سفير، وسفير بمعنى سفير. يعني تخيلوا معايا مثلا لو سفير بلد من البلاد سكر وفي سكره عمل حادثة أو ضرب واحد، تكون النتيجة إيه؟ إن البلد بتاعته تعمل فيه إيه؟ تستدعيه فورا، يقول لهم دي غلطة بيرسونال، يقولوا لا أنت لما سافرت الإمارات ما كنتش رايح بصفتك as a person، أنت رايح as ambassador of our country، تبقى أنت كل التصرف بتصرفه بينسب لمين؟ بينسب لنا، فما فيهاش دلع، يعني ما فيهاش تفاهم. إذا سفير عمل تصرف خاطئ على طول بلده تسحبه وتحاسبه، ومش ممكن تطلعه سفير في أي بلد تاني بل تحاكمه. أنا مركزي في العالم سفير، يعني كأن الله يعزبنا، أنا حالل كأني محل المسيح. هل أحنا بندرك رسالتنا كسفراء عن المسيح؟ أعرف فتاة يعني قبلت الإيمان وهي خارج مصر، كل يوم وهي طالعة من البيت بتاعها تقول ربنا ممكن تبعت لي حد أكلمه عن المسيح؟ أبا اعترافها مرة كلمني قال لي أبونا أنا عندي حالة ديبريشن. بقول له مالك؟ قال لي أنا مش عارف هتقابل مع ربنا هقول له إيه. بقول له ليه؟ قال لي الأخت الفلانية دي تعترف عنده وأنا عارفها، كل يوم جايبالي ناس يتعمدوا، ناس غير مسيحيين، واحد هندي واحد صيني واحد ياباني أي إنسان، أنا مش عارف لما هروح أقابل ربنا هقول له إيه. هي تجرجر الناس لربنا وأنا مجرد عمتهم، فضميره تعبه أنه ما بيعملش اللي هي بتعمله، وهي فتاة لا هي كاهن ولا هي مبشر ولا هي في إرسالية، ولكن فتاة بس بتحب ربنا. أحنا في الجامعة أو في العمل بعد كده أو في أي مكان لازم أعرف مركزي إيه. مركزي سفير عن المسيح. تقول لي طب بس الأول أدور على خطاياي وعلى ضعفاتي وعلى سقطاتي ولما أبقى كويس أبقى سفير عن ربنا. أقول لك لا، تقول ربنا أنت بعتني، أنت دي شغلتك بقى تنظفني ودي شغلتك تشتغل بيا، وفيما أنا بشتغل لحساب المسيح أنا ببقى كسبان زي ما غيري بيبقى كسبان. فرسالتنا باستمرار إزاي نشهد للإنجيل بتاعنا؟ إيه العلامات اللي ممكن أو إيه السمات المطلوبة مني بحيث اللي يشوفني يقول لي أنت جاي من عند المسيح؟ هتمسك إنجيل مثلا وتحطه تحت باطك كل ما تقابل حد تقول له تعالى أكلمك عن المسيح، ولا الأول يشوف فيك المسيح؟ إيه أول حاجة ممكن الواحد يشوفك كده يقول الأخ ده أو الأخت دي كده الصورة بتاعت المسيح؟ إيه أول علامة؟ الصدق، إنه هو حق ما فيهوش كذب. هو الحقيقة طبعا المسيح اسمه أنا هو الحق، والشيطان اسمه إيه؟ الكذاب وأبو الكذابين. من الحاجات اللطيفة وللأسف احنا احيانا من الغرب خاصة الولايات المتحدة او كندا او غيره بنلقط احيانا الحاجات الغلط ونسيب الحاجات الحلوة اللي فيهم، اللي هم اللي لقطوها من جدودهم اللي كانوا حلوين مع ربنا. يعني الاحظ في الولاد في الغرب بوجه عام
طيب مش كلهم لكن

بالنسبه للكبيره لا يمكن يكذبوا. يقول لك طب اكذب ليه؟ بابا يزعل ما يزعل، لكن انا اقول الصح. احنا في التربيه الشرقيه سامحوني اتربينا على اللف والدوران شويه، مش عارف موافقيني على الحته دي ولا لا. بره سريت عيل صغير كبير استاذ في الجامعه، طبعا في ناس نصابين بس قليلين، لكن بوجه عام ابيض ابيض اسود اسود مهما يكن الامر. يعني هقول لكم مثل بسيط حصل معايا. في يوم شخص جاي من بلد اسمها أديليد في استراليا، وهو جاي ميلبورن فعمل حادثة. البوليس اتصل بيا في نص الليل، قال لي فلان، قلت له اه، قال لي انا جبت التليفون بتاعك من السفارة المصرية، في حادثة لحد مصري مسيحي وارجو انك تجي لنا، احنا في المستشفى الفلاني على بعد ساعة من ميلبورن. أنا ما رحت طبعا، كانت ساعة ما عرفش اثنين ثلاثة الله أعلم. المهم رحت قابلته، لقيت البوليس منتظرني والإيه والدكاترة منتظرين. قالوا لي تعرف فلان؟ قلت لهم آه. قال لي كان جاي هو وأخوه والولاد الاثنين في العربية ورا، وهو من جايين راح يضربوا تليفون لحد ملبورن، المطر يبقى كتير قوي، فيظهر هم طالعين في نص الليل والدنيا ضلمة وهم من بره البلد، فترك جاي ضرب العربية. حدث الآتي: أخوه مات، ابنه مات، الابن التاني قرب يموت، فقال لي مطلوب الآتي: تقول له إن أخوه توفى، وتقول له إنه ابنه توفى، وتقول له إن التاني على وشك الوفاة، ولو مات هل عنده استعداد ناخد الكلى نديها في واحد محتاج للكلى. أنا قلت له طيب حاضر، انا هقعد بس اديها له بشويش. كلهم البوليس مان والدكاتره قالوا لي ليه بشويش؟ قلت له احنا بناخدها كده بدل ما اعمل له شوك. قال لي يحصل شوك وهو في المستشفى. قالوا ايه يعني؟ هيحصل شوك، احنا قاعدين هنعالجه. اتعلمت منها درس لطيف. قال لي بص، لو انك اديتها له حته بحته، حتى بعد ما هتقول له كل حاجه هيتوقع انك انت مخبي حاجه جواك. احنا تعودنا ما هنقول الحقيقه كما هي مهما تكن النتائج، واقصاها انه هيتعب بس هيعرف ان قلت الحقيقه، وبعدين يتعب احنا هنديله الدواء هنريحه. فانت شغلتك توصل المعلومه صادقه. فعلا دخلت فلقيته منهار. ايه يا فلان؟ قال لي انت عارف حصل حادثه، متهيألي اخويا توفى. قلت له هيبقى ايه في حياتك؟ قال لي وحاسس ان ابني اللي ورا واحد منهم بقدام. قلت له الحقيقه حتى ابنك توفى. قال لي والتاني اخباره ايه؟ قلت له بيقولوا ان في حاله خطر، وسوري ان انا اقول لك انه بيقولوا، هل لو الله لا قدر جرى له حاجه لانه في خطر، في مريض محتاج للكلى، هل ممكن ياخد الكلى بتاعته؟ قال لي اذا كان هيموت ياخدها. وجاله انهيار وادوا له حقن. اي واحد عيان لازم نكون صراحه معاه، وحتى انا وتسني متفقين كده، ان اي واحد فينا لو جرى له حاجه وبينا في حاله خطر لازم التاني يقول له انت خطورتك كذا كذا عشان استعد. يعني اذكر ابونا بشوي هو بيتنيح، فالدكتور بيقول الدكتور التاني بيهمس في ودنه بيقول له النبض مش عارف 23 ولا 28 نزل خالص، فابونا لقطه فقال له النبض كذا، فحاولوا يغيروا الكلام. ابونا هو في لحظاته الاخيره شخط فيه قال له دي حياتي، مش من حقك انك تخبي حاجتي، انا مش بخاف من الموت، لكن انا احب اعرف ايه اللي بيجرى لي عشان يمكن عايز اعمل حاجه في اللحظات دي، فانا من حقي اعرف كل حاجه. اتعلمت منهم اللي قاله الاخ دي بتنقصنا كتير، ان احنا مش بنبقى صرحه ونقول الحق كما هو، لكن اتعودنا اللف والدوران. نفسنا نربي الجيل الجديد اللي بعدكم. صحيح يعني انتوا تتبنوا المشروع ده لاولادكم، ان ستريت تقولوا انا مش هزعل مهما عملت غلط هنتفاهم مع بعض، لكن اوحش غلطه انك تخبي او انك تكذب. فاول صوره حلوه للانسان الشاهد للمسيح زي ما قال هذا الاخ، ان احنا نكون ايه؟ نكون صادقين ويبقى كل شيء كلير وما نلفش وندور ونبقى سريد. مره كان في مشكله في امريكا بين واحد ومراته وعندهم ابن وحيد، فقعدت معاه. ده يقول لي طب اسال ابني
هتشوف ان هو ايه يقول لك على مامته بتعمل فيها ايه، اللي هي تقول طب اسال ابني، هو يقول لك بابا بيعمل فيها ايه. فلما قعدت مع الولد قال لي بص يا ابونا سامح لي، انتوا وطبعا بتكلم كامريكاني، انتوا كمصريين بتتكسفوا تقولوا سوري، احنا تعودنا حتى لو قتلت اقول انا قتلت، وغلط اقول انا غلطان، لكن ما لفش وادور. واحد بيكلمني في قضية، بيكلمني في التليفون بيقول لي انه ابنه غلط غلطة معينة هيتسجن فيها، فالمحامي قال له انكر، وبابا قال له انكر انك عملت كذا، فالولد قال له لا ما انكرش، قال له بس فيها سجن، ما دام انا غلطت واستاهل السجن ادخل السجن، لكن انا ما اكذبش. اذا القاضي حب يافي عني يافي، اذا ما حبش لكن لابد ان انا اقول كلمه الحق، انا عملت الحاجه الفلانيه. فرحت بهذا الولد اللي عنده هذه الجراه وعنده التفكير السليم انه يبقى صادق ولو كان ثمن الصدق ويدخل السجن. صعب علينا ولا ايه رايكم؟ نفسنا نربي الجيل الجديد كده ونشهد للمسيح بهذه الصوره الصدق. السمة الثانية اللي بتنقصنا كتير كشرقيين بوجه عام الفرح، مش الفرح تعمل فن، الفن ده كتير قوي، والنكت ما أكثرها، معروفة عن المصريين الناس بتوع نكت للأسف، وناس بتوع غم في نفس الوقت. صحيح يعني في كونتراست، تلاقيهم يقعدوا في الأعداد ينكتوا من هنا لبكرة، وفي نفس الوقت تلاقي تكشيرة الدنيا تحل عليهم. نفسنا نبقى أولاد ربنا اللي يقولوا عن السيد المسيح أنه كان دائم الابتسامة ولم يوجد ضاحكا قط، ولكنه وجد في ظروف معينة باكيا. أحلى شهادة للمسيح الابتسامة الدائمة، مش الكهكه، مش الضحك اللي بصوت عالي، لكن الإنسان المبتسم اللي يطفي على كل اللي حواليه روح الفرح. مسيحنا لما جه هنا الملاك لما بشر الرعاة قال لهم يكون فرح عظيم وسط الإيه؟ أي وسط الشعب. فرسالة المسيح أنه جاي يفرح الناس، هو جاي ينقل السماء يعمل عربونها على الأرض، والسماء ما ظنش هتطلع فوق تلاقي فيه خناقة بين الملاك مخيل والملاك جبريل، ولا ملاك من الملائكة مدي ظهره للشاروبين يقول لك أنا صعبان عليا منهم، كلهم فرحانين وفرحانين ببعض، كل واحد فرحان بالتاني، وفرحانين لأنهم كلهم في شركة بيشتغلوا مع بعض لحساب المسيح. احنا رسالتنا كمسيحيين نكون دائمي الفرح وأيضا نكون مصدر الفرح. عارف نقول عن ملاك رفائيل إيه؟ مفرح القلوب. نفسي يبقى التايتل بتاع كل واحد فينا إن احنا مفرحي القلوب. قول الخبر الحلو، قدم ابتسامة جميلة، ادي رجاء لكل إنسان. واحد جاي يقول لك مذاكرة مقرفة وتعبانة والأستاذ الفلاني بيعمل وبيعمل، ما تكملش عليه، قال له ما تخافش غيرنا عداه وحتعدي، دي هتبقى حلم من أحلامك. هتقول يا أيام زمان كنت خايف من المادة الفلانية والأستاذ الفلاني، وناخدها بابتسامة كده وبلطف. فأولاد الله دايما زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول وهو داخل السجن يقول إيه؟ افرحوا في كل حين. تخيل واحد جوه السجن ما قالهمش مثلا ده العساكر مقرفين والظابط بيعمل فيا ايه، ونفسي اتقابل معاكم وحروم منكم، ونفسي اطلع ابشر فين ايام ما كنت اقف والناس بتقبل الايمان. طب هياخد ايه اني عكنن عليهم؟ قولهم انا قاعد في السماء، ربنا منعني ان انا اطلع بره، انا جوه بتكلم مع العساكر عن ربنا، حتى لو ما سمعوش انا قاعد مع المسيح، السماء مش بعيده عني، جوايا الكلمه ليست بعيده عنكم لكن في داخلكم. فنفسي احنا كاولاد لربنا نبقى امباسيدورز للمسيح مفرح القلوب. فرح قلب زميلك،
فرح قلب الشبان اللي حواليك، فرح قلب

العيلة، يعني حتى مع عيلتك، والدك، والدتك، أخوك الصغير، أخوك الكبير، الكزن بتاعك، قول الكلمة اللي تفرحه. أذكر في لوس أنجلوس كنت قاعد، فبقول كان أب وأم وولد صغير بتاع 11-12 سنة، بقول لهم مين أسعد إنسان في الدنيا؟ فالولد قال لي أنا. فالأب والأم قالوا لي بصراحة أبونا أسعد واحد في الدنيا، عمرنا ما شفناه مكشر، دايما فرحان، مفرح البيت. إيه رأيكم لو كل واحد يقول أنا أسعد إنسان في الدنيا؟ إيه سعيد ويسعد اللي حواليه. يقول القديس أمبروسيوس: هل يمكن أن يوجد إنسان أسعد من الإنسان المسيحي؟ مش ممكن. هيجرى إيه في الدنيا؟ أقصى ما يحصل إن الواحد هيجرى له يموت. وده جاي ولا مش جاي؟ جاي. طب ما يجي ولاقيني بضحك بدل ما يقبف، أو فرحان ومبسوط بدل ما يجي ولاقيني متعكن ومعكن حياتي. خلينا دايماً نواجه كل شيء بفرح، لأن حاملين المسيح في داخلنا. سير القديسين لو درسناها بعمق نجد أنهم كسبوا غير المؤمنين مش بالجدال ولا بالحوار، لكن بالابتسامة اللطيفة. كان بردي حكيت من شوية قصة شاب بيشتغل في مكتب كل الجروب غير مسيحيين، وعملوا كومبينة كده إيه ضده، هو ولا هو هنا، يضايقوا يرموا الشغل عليه يتريقوا عليه، هو ابتسامته اللطيفة. فجات له مرة واحدة قالت له: بص قل لي، هو أنت يعني طبيعتك غير طبيعتنا؟ قال لا لا. قالت له: مش حاسس إن احنا كلنا ضدك؟ لا حاسس. قالت له: عمرنا بنشوفك مكشر. طب أكشر ليه؟ ده يعني ما بتحسش؟ قال لا بحس، لكن برمي على المسيح بتاعي، مسيح يعلمني كده. قلت له: مين المسيح بتاعك؟ ممكن تقري عنه في الإنجيل. راحت جابت الإنجيل، حبت الإنجيل، وبدأت هي حاليا لما تسلم على حد تقول له: ربنا يفرح قلبك زي ما فرح قلبي. حست أن أول عمل في المسيح أنه يحول قلوبنا إلى سماء ويفرح قلوبنا، فنبقى دايما متهللين بالروح. وصدقوني لما بنواجه الحياة بابتسامة، ولما نبقى دايما فرحانين من الأعماق، كل حاجة تبقى بسيطة تعدي. لكن الكآبة والضيق وشيل الهم والقلق ما بيجيبش حاجة، بيحل إيه؟ يعني فرق بين واحد بيشتغل مدير ومبتسم ويكسب كل اللي تحته، حتى ولو كان أحيانا يبقى حازم لكن ابتسامته ما تشالش منه، ممكن يبقى جد وممكن يعمل أي حاجة لكن يدي مع الحزم حب، وبين إنسان مكشر يقولك سيبك منه يعمل اللي يعمله بقى آخر مزهقه، ما هي دي طبيعته كده. فأولاد الله قلنا العلامة الأولى زي ما قال الأخ إن الإنسان يبقى صادق محب للحق، العلامة الثانية إنه يبقى فرحان ويفرح قلوب الآخرين، العلامة الثالثة إن أنا أعرف إن مكاني مش على الأرض، عايش في السماء. أجلسنا معه فين؟ في السماويات. لو واحد منكم جاله هجرة لأمريكا يعمل إيه؟ أول حاجة يقول لك أشوف اللغة بتاعتي، لازم تكون لغتي يعني على أعلى مستوى على قد ما أقدر عشان ما روحش ابتدي من تحت. وبرضو اول ما يعرف مش هاجر يروح السفارة او القنصلية الامريكية، لو ممكن تدوني عايز كده شوية كتب عن امريكا، ابتدي يدرس طب البلاد دي فيها ايه، طب انا تخصص بتاعي كذا، فين اكتر ولاية ممكن اشتغل فيها، طبع الناس في الولايات دي ايه، وابتدي الواحد يدرس الحتة دي. كلنا مش مهاجرين، كلنا راجعين للسماء. هل يا ترى بتروح للقنصليه بتاعت السماء تقول لهم ادوني الخرائط بتاعت السماء وتشوف اللغه بتاعت السماء وتشوف مين اللي هتقابلهم فوق، تعرف على الملاك ميخائيل، تكلم مع ملاك غبرييل، تكلم مع الشاروبيم، تكلم مع ربنا اللي مالي السماء والارض، وتبقى بتوضب نفسك للعشره وللوجود الدائم في السماء. تقولي طب ده أنا عليا مذاكرة أو عليا التزامات؟ بالعكس،
شعور الإنسان أنه هو مرتبط بالسماء أولا بيديله سيلف كونفيدنس، مش قلقان. ومن أخطر الضربات للعصر الحالي في كل العالم هو فقدان الإنسان للثقة في نفسه. من فترة كده كنت بعمل كتاب عن الانتحار، كتيب صغير سميته الفتيان وظاهرة الانتحار. فطلعت من الانترنت كذا مقال عن الانتحار، قلت أشوف بيقولوا إيه في الانترنت عن الانتحار. لقيت واحد كاتب حاجة غريبة قوي أول مرة أسمعها، بيقول إن نسبة الانتحار ارتفعت في الظروف الحالية نتيجة تطور الكمبيوتر. أنا استغربت، إيه علاقة الانتحار بالكمبيوتر؟ فبيحللها نفسيا، بيقول بعض علماء النفس بيقولوا إن جهاز الكمبيوتر اللي في إيده كده دلوقتي بيه حجمه صغير وبيعمل أعمال فائقة، بقاعد يدخل أي مكتبة من مكتبات العالم ويقدر يجيب أي مرجع من المراجع. أنا بفتح كده من فترة كده حاجة عن الآباء، فبيقول لي ديونو إن في 40 مليون كتاب عن الباترولوجي، أقوال الآباء في الإنترنت. 40 مليون، ده مين يقدر يقرأ 40 مليون كتاب؟ إمكانيات جبارة ما كانش الإنسان بيحلم بيها ويتخيلها. فبتوع علم النفس بعضهم طبعا بيقول إن التطور السريع مع القدرات الفائقة خلت بعض الشبان يحسوا هو بيقدر يعمل أعمال ما كانش إلا باباه ولا جده ولا أستاذ بتاعه يعملها، لكن بدأ يستصغر نفسه، حس أنا صغير جنب حتة الجهاز الكمبيوتر اللي قدامي، ما عنديش الذاكرة رغم جبروت هذه الذاكرة اللي في المخ، لكن فيش حد جواه في الذاكرة 40 مليون كتاب لأقوال الآباء. فبيقول دي لغت في الإنسان السلف كونفيدنس، ودخلته في الشعور بيسموه feeling of inferiority، الشعور بالنقص، وده زود نسبة الانتحار عند بعض الشبان. احنا لما بنعيش على فكر سماوي بيديني حاجات كتير من ضمنها السلف كونفيدنس. مرة جه شاب كان متضايق قوي وقعد مع ابونا بشوية الله ينيح نفسه، طبعا ابونا متنيح من 26 سنة، بيقول له مالك؟ قال له امبارح كنت راكب الترام وفي اتنين قاعدين قدامي وكل واحد يقول ايه ده انا ابن عمي مش عارف ايه وده انا خالي بيشتغل فين، وكلهم مراكز كبيرة وبيسندوا بعض، يعني ما فيش حد في عائلتنا يقدر يخدمني في حاجة، كلهم تعبير البلدي واقعين من قعر القفة، لما في حد يعني عادل افتخر بيه او يعمل لي ريكومنديشن في اي شغلة او حاجة. طب وانت عملت ايه؟ لا بيقولوا كده، اتصدقت ما جات المحطة نزلت وانا مكبوس ومتضايق وزعلان من ربنا، ازاي يعني يجيبني في عيلة زي العيلة بتاعتي وكل واحد في عيلته فيه العينات الكويسة اللي ممكن تسند الشبان بتوعه. قال له طب ما حكيت لهمش عن العيلة بتاعتك؟ قال له احكي له على مين؟ كلهم تعبانين. قال له ما قلت لهوش ان بابا هو خالق السماء والارض ومامتي الست العذراء وصاحبي الملاك مخيل وقريبي ماري جرجس وماري مروس وانا من عيلة من فوق من السماء؟ فالواد بس كده قال له ايه ده ابونا؟ قال انت ناسي انك انت من عيلة سماوية واصحابك كلهم سماويين وربنا ده يبقى باباك والكنيسة دي تبقى امك اللي قاعدة فرحانة بيك في السماء، دول يطلعوا ايه جنبك؟ فالولد فرح انبسط، حصل له السلف كونفيدنس، ان ما عدتش بقى خايف الآن عشان عيلتي تعبانة ولا عندنا في العيلة واحد تعبان ولا في واحد عامل غلطة بشعة، لكن بديت أحس إن أنا إنسان إيه؟ منتسب لربنا. لما يكون شعب ربنا حلو يقول شعبي، بيعتز بيه ويقول إيه؟ أعيادي، ويقول ثبوتي. أول ما يزعل منهم يجي موسى يكلمه يقول له روح قول لشعبك، مش شعبي أنا، بتوعك دول، وقال له أنا كرهت الأعياد بتاعتهم. الله ما أنت كنت بتقول أعيادي، لما حبوا يبقوا بتوعي أنا بأبتحهم، لما هم ندوني ظهرهم بالسلام. هل أنت تشعر أنك كائن شبه سماوي؟ حاسس أنك attributed
تو قد انا بتاع ربنا، انا

الراعي بين السوسن. أنا بعتز بربنا لأن إلهي وهو بيعتز بي، يقول ده ابني وغالي علي. ما خافش، عمري ما أعاني من الشعور بالعزلة. كنت زمان أول ما بديت أخدم في أمريكا كنت متخيل إن الناس الشبان الأمريكان دول مش ممكن يعانوا من العزلة. صحيح في كتير منهم جد في المذاكرة وغيره، لكن بيروحوا حفلاتهم معهم الفن وعربياتهم ومبسوطين وغيره. وبعدين قريت لبعض المتخصصين، أساتذة جامعة متخصصين في علم النفس للشباب، قال أحدهم أظن دكتور دوبسون في لوس أنجلوس، حوالي 80% من شباب أمريكا يعاني من الشعور بالعزلة والشعور بالنقص، اللي هو feeling of loneliness و feeling of inferiority. قلت يا ربي جوه أمريكا الولاد اللي الواحد يشوفهم قاعدين يتنططوا وطالعين في حفلات ومعهم كل وسائل الطرف والترفيه بيعانوا جوه فاضي، جوه فاضي. مرة كنا قاعدين في الكنيسة، الكنيسة زمان في لوس أنجلوس كان كلها أزاز، فلقينا واحدة بتخبط على الباب، كانت حوالي 12 بالليل، جروب شبان وشابات متجوزين يعني في سن الشباب، وبعدين بنعمل البوليتم تحت الكنيسة، فبتقول ممكن أدخل؟ فقلنا تفضل. فجت قالت أنتوا بتحكوا عربي؟ قلنا لا. قالت أصلا ساكنة هنا، يوم السبت والحد وأنا ماشية بسمعكم بتحكوا عربي، قلت وأنا جاي دلوقتي قلت أتعرف عليكم. قلت لها أهلا وسهلا، أنت بتصلي فين؟ قالت لي أصلي لمين؟ قلت لها ربنا. قالت لي هو في ربنا؟ المهم باختصار قلت لها عايشة مع مين؟ قالت لي مع البوي فريند بتاعي. ده ليك قد ايه؟ قالت لي لا ده يمكن كل 5-6 أشهر بغير البوي فريند بتاعي. وبدت طبعا باباكي فين؟ قالت لي معرفش في ستيت، بس معرفش انهي ستيت. مامتك قالت لي في ستيت تانية وهم الاثنين متطلعين. قلت لها ما بتتصليش بيهم؟ قالت طب اتصل ليه؟ طب البابا لو عيي ما تطلبلهوش تليفون تسألي عليه؟ قالت طب انا هعمل له ايه؟ المستشفيات مالية البلد والدكاترة موجودين، انا يعني هروح اعمل له ايه؟ عشان كده مش قادرة تحس بوجود ربنا، ما مش حاسة بأبوة باباها ولا أمومة مامتها. قلت لها طب هسألك سؤال وتبي صريحة معي قدامهم كلهم، انت سعيدة؟ فسكتت كده، قالت تحب أتكلم بصراحة؟ قالت قدام الكل، قالت أنا أبأس إنسانة في الدنيا. قلت لها إزاي؟ قالت لأني أنا مش حاسة بأمان. صحيح منظري من بره باخد دراكس بسهر طول الليل وبنقعد دانسينج ومعايا الفرنس بتوعي، وكل شوية ألغي البوي فريند ده أتسيبه وأروح أدور على واحد تاني ونعيش نهيص مع بعض، لكن أنا منتهى البؤس. جوه في فراغ مش ممكن لا بوي فريند ولا حفلات ولا دراجز ولا حاجة تشبع القلب من الداخل. فأحنا أحبائي تربيتنا سماوية بتدي شبع داخلي، بتنزع عني أكبر مشكلتين بيواجههم العالم كله، مش وسط الشبان لكن وسط كل البشرية، وهو الشعور بالعزلة والشعور بالنقص. مش ممكن واحد عايش على مستوى سماوي يحس بالنقص. بكره هبقى مع الملاك مخيل ملاك وبرياله وسورياله وكل الضغمات الرئاسات والسلطات مستوى عالي. يقول داود النبي أخذني من المزبلة وأقامني، رفعني من المزبلة وأقامني في وسط أشراف شعبه. فهم بيقصد بشعبه السمائيين، أخذني من الزبالة ولي ممكن تيجي تقعد معايا؟ أقعد مع مين؟ ده أنت حواليك الملائكة ورؤساء الملائكة والشاروبيم والرئاسات والسلاطين. قال له ما تخافش، ده كل دول مشتاقين يشوفوك ويشوفوا البر اللي أنت تحمله ويشوفوا المجد اللي أنا قاعد أوضبه لك علشان تتمتع بيه. نفسي أحبائي نتذكر دايما أحنا سفراء المسيح، وطول ما احنا سفرة بناخد. عارف زي السفير مثلا أمريكا، كل ما تطلع حاجة جديدة ترفع رأس أمريكا يبعتوا له عينات عشان يعرض لك، هعمل معرض لأمريكا عشان تشوفوا احنا وصلنا أحدث تكنولوجيا في العالم.

0: العالم
1: أو أحدث مصانع في العالم، أحدث أبحاث في العالم، ويبقى مبسوط. إحنا نعمل معرض لأحدث إيه؟ أحدث إنتاج للسماء، الابتسامة اللطيفة، اليقين الحلو في ربنا، الإيمان المفرح، الصدق زي ما قال الأخ، الطهارة، العفة. صحيح أنا ضعيف وممكن أقع في خطية، لكن ليا إله شغلته يغفر الخطايا. أقف كده أقول له أنا زبالة يا رب، حتة فكرة قد كده ما بيناومنيش طول الليل، يقول لي ما تخاف أنا أشيلك من المزبلة وأخليك إيه؟ مع أشراف أشراف شعب. مش بخاف من الخطية، مش بخاف من الشيطان، مش بخاف من بكرة، مش بخاف من المرض، لأني أنا سفير المسيح السماوي، مش ممكن حاجة تأذي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأتمنى أن يبقى لكم رسالة حلوة كده كأولاد لربنا، وتبقوا شهود حقيقيين للمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

خلقت البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.